والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. وبك إلهي أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقد قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 5 مسائل انتهينا في لقاء سبق مما أورده العلماء حول الربا وتعريفه ومعناه وما يرتبط به جملة وتفصيلا، وتبقى فيها مسألتان. ونستعرض في هذا اللقاء ما أورده العلماء فيما يتصل بهذه الآية الكريمة. فقد قرر العلماء في المسألة الرابعة بأنه بعد أن تقرر أن الربا على قسمين، هما زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان والزيادة في سائرها، فقد ذكرنا ما أوردناه بأن الربا جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما ولا خلاف فيه، وكذلك يجوز في الربا في هبة الثوب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها، فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم. وقد انتهى القول في هذا الغرض هاهنا، وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف، ومنها ما تيسر على آيات القرآن الكريم في هذا القسم من الأحكام. أما المسألة الخامسة ففي قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقد ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب، وذلك لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام، وهو غلو في الدين، فإن

كل ما لم يتميز المقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه، والاختلاط إتلاف لتميزه، كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا وبين معنا، والله أعلم. ونشرع معكم في آية جديدة من آيات الأحكام، حيث يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حيث قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 5 مسائل. فأما الأولى فتتصل بسبب النزول، حيث تقدم بأنها نزلت في الربا عند ذكر الآية قبلها. أما الثانية فهو بالمقصود من هذه الآية، حيث ذكر اختلاف العلماء على 3 أقوال. فأما القول الأول فهو أن المقصود بها ربا الدين خاصة، وفيه يكون الإنذار، وهو قول لابن عباس وشريح والقاضي والنخعي. أما الثاني فهو أنه عام في كل دين، وهو قول العامة. وآخر هذه الأقوال يقرر أن المقصود بها كما قرره المتأخرون من علماء المالكية، بأنه نص في دين الربا وغيره من الديون مقيس عليه. وننتقل إلى المسألة الثالثة، وتتصل بالتنقيح بين هذه الأقوال في معنى الآية. فمن قال إنه دين الربا فضعيف، ولا يصح ذلك عن ابن عباس، حيث إن الآية وإن كان أولها خاصا إلا أن آخرها عام، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه. ومن قال إنه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف، وذلك لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه. فإن قيل بأنه قد قال في غيره من الديون لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، قلنا بأن هذه الآية هي من سورة آل عمران، والحديث عن أحكامها في موضعها. فإن قيل وبما تعلم العسرة، قلنا بأن لا نجد له مالا. فإن قال الطالب خبأ مالا، قلنا للمطلوب أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا، والله يتولى السرائر. وقد قرر العلماء في المسألة الرابعة من مسائل هذه الآية الكريمة اختلاف العلماء في الميسرة التي يؤدى بها الدين، حيث تقرر هذا الاختلاف متباينا في مسائل الفقه. وتحرير قول علماء المالكية في ذلك أنه يترك له ما يعيش به الأيام وكسوة لباسه ورقاده، ولا تباع ثياب جمعته ويباع خاتمه. أما المسألة 5 والأخيرة في هذه الآية الكريمة، وهي في قول الله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، حيث قرر العلماء بأن الصدقة على المعسر أفضل عند الله من إنذاره إلى الميسرة، وذلك بدليل ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. وقد روي عن أبي اليسر كعب بن عمرو أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. وفي تناولنا في اللقاء القادم أيها الإخوة والأخوات سوف نشرع في بيان المسائل التي تتصل بأطول آيات من آيات القرآن الكريم، بأطول آية وهي تعرف بآية الدين، حيث أورد فيها العلماء الكثير والكثير من الاستنباطات التي بنوا عليها أحكامهم الفقهية. وعند هذا الحد
نقف بكم أحبتنا.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك يا كريم يا رحيم.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده

الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه كلها لك، كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني وأخواتي. قصة أخرى ذكرها القرآن الكريم وذكر آيات في سببها وتحدث عنها في آيات متعددة من القرآن الكريم، هي قصة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. وبنو المصطلق هؤلاء من قبائل خزاعة، فسميت الغزوة باسمهم وتسمى بالمريسيع لماء لبني خزاعة، بئر ماء يسمى المريسيع. خلاصة القصة، النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وقيل في شهر شعبان بالتحديد وقيل بعد ذلك، سمع صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يريدون أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستبيحوا المدينة، فتجهز إليهم عليه الصلاة والسلام وأغار عليهم وسبى منهم وأخذ من أموالهم وفروا هاربين، حتى قيل أنه لم يحصل قتال، وقيل أنه حصل مناوشات بسيطة ثم كانت النتيجة بانتصار المسلمين. الشاهد، بقي صلى الله عليه وسلم هناك حتى تأكد أنه منتصر من هؤلاء العدو، وقد سبى النبي عليه الصلاة والسلام منهم المال، وكان من جملة السبي أيضا من النساء والرجال، وكان من جملة النساء جويرية بنت الحارث، حيث سبيت بنت سيد القوم وهو الحارث بن أبي ضرار. فلما كان من السبي جويرية أخذها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعتقها عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ففداها، ثم بعد ذلك أسلم الأب وأسلم من أبنائه البعض منهم، وأسلمت السيدة جويرية بنت الحارث فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا ملخص الغزوة، لكن في الغزوة حصل حدثين مهمين أيها الإخوة والأخوات، اللي هي قصة الإفك وقصة أهل النفاق. المنافقون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقريبا أول غزوة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. ففي أحد كما تعلمون، في بدر لم يكن هناك، طبعا في السنة الثانية لم يكن هناك أحد من المنافقين، وفي أحد خرجوا ثم رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش المدينة، ما شارك بالقتال. في الأحزاب، الأحزاب ما حصل بها قتال، لكن الكل كانوا داخل المدينة، والمنافقين بدأوا يذهبون إلى بيوتهم ويتسللون إلى البيوت ويهربون من الخوف من العدو. خروجهم في بني المصطلق هذا تقريبا أول خروج للمنافقين خارج المدينة، لكن ماذا فعلوا؟ شعلوا الفتنة وأخذوا يبثون الدعايات والدسائس ضد المسلمين، بل ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى يتبين لنا أيها الإخوة أن أهل النفاق ما منهم فائدة، يعني لو تفعلهم ما تفعل وتناصرهم وتأيدهم، وبالتالي إذا أرادوا أن يخبثوا يخبثوا، وإذا أرادوا أن يشعلوا نار الفتنة شعلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم على أساس منهم أنهم من المسلمين، لكنهم لم يرق لهم ذلك. ماذا فعلوا؟ الذي حصل، كان الناس يجتمعون على الماء، على ماء البئر المريسيع الذي قلنا هو سبب التسمية بالغزوة، وكان خادم لسيدنا عمر اللي هو من المهاجرين اسمه الجهجاه. سيدنا عمر من

المهاجرين. وكان واحد خادم أيضا اسمه سنان، خادم لعبد الله بن أبي بن سلول، فاختلف الخادمان على الماء، هذا عبد عند سيدنا عمر وهذا عبد عند عبد الله بن أبي بن سلول. فلطم الجهجاه سنانا، الجهجاه جاء لطم سنان على وجهه، فغضب لذلك عبد الله بن أبي بن سلول، ثم قال: أو قد فعلوها، يعني المهاجرين فعلوا هذا يضربوننا، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكلك. وكان يقصد بذلك الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني بس نرجع المدينة راح نخرج هؤلاء ونقول لهم أنتوا يا مهاجرين اخرجوا من المدينة، اخرجوا مطلعوا من المدينة، أنتم وافدين ما تستحقون تجون، احنا مقدرينكم واحنا كذا. وهم يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عبد الله بن أبي بن سلول منافق، لأنه يريد أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من المهاجرين، يريد أن يخرجهم من المدينة على أساس أن المدينة فقط للأنصار أو فقط لأهل المدينة. ولهذا القرآن ذكر هذه القصة بقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وإذا بواحد من الشباب اسمه زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا الكلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ترى عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الجيش يمشي في وقت الظهيرة، وما من عادة الجيش يمشون في وقت الظهيرة، حتى سأله الصحابة: ليش تمشي يا رسول الله؟ لماذا تمشون في هذا الوقت؟ فبين لهم أنه حصل كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، لعل زيد قد اختلط عليه الكلام، لأن أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول قالوا له: يا عبد الله، أنت قلت هذا؟ فأقسم بالله، قال: والله العظيم أنا ما قلت هذا الكلام، أقسم بالله. وهو يقول بهذا الكلام، وإذا بالآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تصدق زيد بن أرقم وتكذب عبد الله بن أبي بن سلول، وإذا بالآية القرآنية الكريمة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق ابن مؤمن اسمه عبد الله أيضا، يعني الابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول مؤمن، بس أبوه عبد الله بن أبي بن سلول هذا منافق. جاء المؤمن الابن عبد الله المؤمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت تريد قتل أبي مرني أنا أقتله، ولا تأمر أحدا بقتل أبي. ليش؟ لأن هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم راح يقتل أبوه. ولا تأمر أحدا بقتل أبي، لأني ربما لا أستطيع أن أرى قاتل أبي فأقتله، فأكون قد قتلت مؤمنا بمنافق فأدخل النار. إذا تريد أنا أجيب لك رأس أبوي وخلاص. فهدأه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه لا يقتل أباه، وإنما يحسن له ما دام معه، وفعلا أحسن معه النبي صلى الله عليه وسلم وداراه مدارات على أساس أنه مسلم، حتى لا يقول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه. كم ذاق صلى الله عليه وسلم من الأذى من هؤلاء المنافقين، وبالذات من عبد الله بن أبي بن سلول. آذى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة سنذكرها من خلال الحلقات بإذن الله، لكن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر عليه، حتى قال الابن: إذا تريد يا رسول الله أنا أقتل أبوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ولم يأذن بقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقرر الابن أنه إذا دخل المدينة يقف على باب المدينة ولا يسمح لأبيه أن يدخل المدينة حتى يقول الأب المنافق، حتى يقول أنه هو الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم العزيز. وفعلا وقف الابن المؤمن عبد الله بن عبد الله، وقف هذا المؤمن على باب المدينة، وجاء الأب المنافق عبد الله وأراد أن يدخل، فقال له الابن عبد الله المؤمن، قال له: والله لن تدخل المدينة حتى تقول أن محمدا العزيز وأنت الذليل. فقالها ثم دخل إلى المدينة المنورة. هذا الموقف أيها الإخوة نأخذ منه دروس وعبر كثيرة من خلال هذه القصة، والتي سنتناول بعض هذه الدروس بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وما
جرى للمسلمين في هذه الغزوة.

0: حادثة الإفك، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahim Ad-Du'afai Wal Fuqara Wal Ghurabai Wal Masakin, أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين وأبداننا أبدان المطيعين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأرواحنا أرواح المحبين وسرورنا سرور العارفين وأبصارنا أبصار الناظرين وتخشعنا تخشع المذنبين النادمين وأعمالنا أعمال المقبولين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا الله.

من مهمات الدارين، واصرف عنا شر المنزلين، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم ما كتبت لنا في هذا اليوم من خير ومن عافية ومن رزق فآتنا منه نصيبا ويسر لنا إياه، وما أنزلت من بلاء وسخط فنجنا منه. اللهم يا رب يا

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح.

0: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت. يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: ذلك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أصبح

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس، إنه الصباح الجديد.

أسعدتم صباحاً أعزائنا المستمعين، وأهلاً بكم في هذه الوقفة الصباحية عبر إذاعة مملكة البحرين وبرنامج صباح جديد.

أعزائنا، قلوبنا مواسم كالفصول الأربعة، تزهر، تذبل، تبرد وتحترق. عزيزي المستمع، كما نعلم فإن المواسم تختلف من بلد لآخر، فبعضها تطول مدتها وفي بعضها تقصر المدة. كذلك مواسم قلوبنا تختلف من شخص لآخر. هناك قلوب الحزن تحتل المساحة الأكبر منها، ولكن عندما يبدأ موسم جديد تتغير، فقد نحترق لأنهم يجرحون ولا يرحمون. يبتعد

عينونا وينسون، فنسكت حتى يقهرنا الصمت، وتذيب سموم تلك الرياح مشاعرنا. البعد والقسوة قد تجعل قلوبنا تبرد حتى تتجمد. يتوقف الأحساس والشعور بأي شيء، لأن كل شيء أصبح يؤلمنا الذكريات والأحلام. وعندما تصل قلوبنا ليقين نقائها تهدأ وتعاود الإحساس بما حولها، تعيش مشاعر أخرى، تتعرف على قلوب أخرى لتعلن ابتداء موسم جديد، موسم تزهر أزهاره وتغرد فيه الطيور بأعذب الألحان، موسم نتمنى أن يكون هو مصيرنا الأبدي. ولكن هذا حال الدنيا، لا بد أن نعيش تلك الفصول، الفصل يليه الآخر، فسبحان الله وله الحمد على ما أنعم به علينا، حتى مواسم القلوب تختلف من سنة لأخرى. تلك مشيئة الله، اختبار وابتلاء، فهل نشكر أم نعترض ونضجر؟

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأجمل وأحب الأقوال دائما اللهم لا اعتراض. هكذا أمرنا أن نحمد الله في كل حال من الأحوال. جعل الله قلوبكم عامرة مزهرة بمحبته، وجعل الفرح موسما يغلب على كل مواسم قلوبكم.

0: مستمعينا، لقاؤنا الصباحي لهذا اليوم انتهى، ويتجدد الموعد بكم في صباح الغد ومع صباح جديد، فإلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع

الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh اختر تقديم طلب التسجيل للحج. حدد هويتك، سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا. سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة، انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج، وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل، تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فردياً. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل التحيات تقبلوها في بداية رحلتنا الصباحية التي تجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعة البحرين في برنامجكم صباح الخير بحرين.

0: صباح الخير يا بحرين، ينطلق من هذه اللحظات ويستمر معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وبالتأكيد يحاول أن يطلعكم على آخر مستجدات في الساحة المحلية، وكذلك من خلال هذا البرنامج نفتح لكم قنوات التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين. صباحك الله بالخير حسن.
1: صباحك الله بالنور مريم، وصباح الخير لكل من انضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في هذا الصباح الذي نسأل الله عز وجل

0: أن يكون صباحا دائما موفقا للجميع.
1: اللهم آمين. ودائما تزدهر صباحاتنا في أماكن عملنا ونشاطنا الصباحي ومكان العمل في الحقيقة. وهذه الشغلة لابد أن نستذكرها دائما، هو مساحة نقضي فيها ساعات طويلة توازي وربما تفوق أحيانا الساعات التي نقضيها في منازلنا، وهي بالتالي نسيج من العلاقات والقيم والممارسات التي تشكل شعورنا تجاه ما ننجزه، وتحدد إلى مستوى كبير مدى استمراريتنا وعطائنا فيه. لذلك حين نصنع مناخا صحيا متوازنا يتحول العمل إلى مساحة نمو حقيقية للفرد والجماعة على حد سواء.
0: بالفعل، فحين يبدأ بناء هذا المناخ من الثقة المتبادلة بين أفراد الفريق، تلك الثقة التي تمنح كل شخص القدرة على أن يعبر عن رأيه بصراحة دون خوف من سخرية أو من فهم خاطئ، وأن يطلب المساعدة حين يحتاجها دون شعور بحرج أو نقص. هذه البيئة التي تحتضن الأسئلة وتتعامل مع الأخطاء كجزء طبيعي من التعلم تطلق طاقات أفرادها وتمنحهم مساحة للتجربة والنمو.
1: بالفعل حسن، وكذلك من الركائز المهمة توضيح الأدوار والتوقعات لكل فرد في هذا الفريق. فحين يعرف كل شخص ما هو مطلوب منه بدقة ويفهم كيف يرتبط عمله بالصورة الأكبر للمؤسسة، يشعر بمعنى حقيقي فيما يقوم به ويقل لديه الشعور بالضياع أو التشتت. وهذا الوضوح يحتاج بلا شك إلى تواصل مستمر بين القيادة والفريق، وهذا التواصل ينبغي أن يقوم على الإنصات الحقيقي وبالتالي الفهم للأفكار والاحتياجات والقدرات لدى الآخرين.
0: إذن ينبغي علينا دائما أن نتذكر بأن تبني بيئة العمل الصحية يوما بعد يوم من خلال سلوكيات صغيرة متكررة يمارسها الجميع من القائد إلى أصغر عضو في الفريق، هناك يشعر كل فرد أنه جزء حقيقي من منظومة تحترمه وتستثمر فيه، وبالتالي يقبل على عمله برغبة صادقة ويحمل معه في نهاية كل يوم شعورا بالانتماء والإنجاز.
1: نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والنجاح دائما في مساعيكم الصباحية. هذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق عمل صباح الخير بحرين، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد والتقديم هذه تحياتي مريم فقيهي، وكذلك من التقديم يحييكم الزميل حسن السعاتي،
0: ومن الإخراج يحييكم الزميل عبد الناصر النعار.

0: عناوين أوراق الصباح.
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معكم أجندة هذا الصباح في جولتنا في صحفنا الصادرة هذا الصباح من صحفنا المحلية. سنقرأ في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم لنا جولة في ملاحق المال والأعمال قبل أن ننتقل إلى أحوال الطقس. يوافينا بها الإخوة في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام السابعة موعدنا معكم وأولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.
3: نسلط الضوء في هذا الصباح على تفاصيل النسخة 11 من المؤتمر الخليجي لتجربة العملاء تحت شعار التحول المؤسسي في إدارة تجربة العملاء من مبادرات منعزلة إلى ثقافة مؤسسية شاملة. سيكون حديثنا مع الأستاذة غفران أحمد مديرة المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء.
2: أيضا سوف نطلع على مشروع المكتبة الرقمية التي ابتكرتها الأستاذة ليلى نصر الله البستقي المعلمة باللغة الإنجليزية في مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات، بهدف تطوير مستوى طالباتها في اللغة بطريقة مبتكرة.
3: ونتحدث كذلك بشيء من التوسع عن برنامج المنح الدراسية رايات التابع لمؤسسة المبرة الخليفية والفرص التي يقدمها هذا البرنامج للشباب، مع الأستاذة نورة عيسى بن هندي رئيس برنامج رايات للمنح الدراسية.
2: وسنكون على مقربة من استعدادات بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية 2026. سيكون لقاؤنا عن استعدادات البطولة مع النقيب صفية منصور الهاجري عضو اللجنة المنظمة لبطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية 2026.
3: ونستمع كذلك في هذا الصباح إلى رسالة مسجلة من الكاتب والصحفي أسامة الماجد عن إصداره الأخير الذي يحمل عنوان سلمان بن حمد من الرؤية إلى الإنجاز.
2: وعلى هاتف 1-768-4888 توصلون ملاحظة إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية مستمعينا في فقرة مع الناس.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين

0: في أخبارنا المحلية هذا الصادرة هذا الصباح، نقرأ جلالة الملك المعظم يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. جلالته يشيد بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين المملكتين.
1: جلالة الملك المعظم يتسلم دعوة من جلالة العاهل الأردني للمشاركة في مؤتمر صون الإنسانية في زمن الحرب. جلالة الملك المعظم يؤكد عمق العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
0: جلالة الملك المعظم يتسلم دعوة من رئيس الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ويؤكد علاقات البحرين والإمارات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة.
1: سمو نائب رئيس مجلس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد تطور علاقات الصداقة بين البحرين والصين.
0: خلال زيارة سموه مصفاة بابكو للتكرير، سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد بابكو صرح وطني راسخ ومحطة بارزة في مسيرة النفط والتكرير بالمنطقة. نقدر جهود العاملين في بابكو إنرجيز لحرصهم على استمرارية العمليات خلال التصدي للاعتداءات الإيرانية.
1: في ذات السياق، سموه حفظه الله يؤكد مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراته. وسمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد الزيارة التاريخية تجسد حرص سموه على متابعة مجريات العمل في المصفاة. الكوادر الوطنية أسهمت في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية مذكرة تفاهم مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة وجمعية المحامين البحرينية.
1: مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ما يشيد بتطور العلاقات البحرينية الألمانية.
0: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني ينظمان البرنامج التدريبي الحقوقي.
1: النائب العام يصدر قراراً بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة، وتختص بالوحدة تختص بقضايا الموارد الطبيعية والثروة البحرية والمياه الجوفية والسطحية.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية الصادرة هذا الصباح، خلال اجتماع بين السلطتين حول الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وزير الداخلية يؤكد جلالة الملك المعظم غرس فينا حب الوطن، كان لابد من حماية الوحدة الوطنية، فقد كان وكلاء الولي الفقيه الموالون لإيران يعملون من أجل تحقيق الهيمنة على الشارع الشيعي في البحرين. البحرين أكدت عمق الدولة وحضورها وثباتها في قراراتها السيادية، والقرار الوطني جاء قويا وحكيما، وهذا هو المقياس الفعلي لقوة الدولة.
1: وفي ذات السياق أيضا، بقيادة جلالة الملك المعظم أثبتت البحرين قوة الدولة وثبات قراراتها السيادية وحضورها في مواجهة العدوان. الملك هو من وضع المبادئ الأساسية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبفضل التخطيط الاستراتيجي والعمل الجاد للحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء، تمكنت الوزارات والجهات الحكومية من التعامل بشكل جماعي واستباقي مع تداعيات الظروف الطارئة.
0: وزير المالية يؤكد الجاهزية الوطنية للبحرين تعكس قوة مؤسساتها، وتعزيزها يمثل نهجا مستمرا.
1: وزير الخارجية يؤكد التحرك الدبلوماسي وسع نطاق التأييد الدولي.
0: وزير شؤون مجلس الوزراء يقول الجهود الحكومية تضع المصلحة العليا للوطن وأمن وسلامة المواطنين واستدامة الخدمات في صدارة الأولويات.

0: وزير الصناعة والتجارة يؤكد توافر السلع والاحتياجات الأساسية يعكس مستوى جاهزية منظومة العمل الحكومي.
1: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد جاهزية القطاعات الحيوية أسهمت في انسيابية حركة المسافرين والبضائع.
0: وزيرة الإسكان تؤكد قطاع الإسكان تعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة وفق نهج متكامل أساسه سرعة الاستجابة.
1: وزيرة الصحة تؤكد القطاع الصحي عزز منذ وقت مبكر جاهزيته التشغيلية.
0: وزير الأشغال يؤكد الجاهزية الحكومية أسهمت في تعزيز سرعة الاستجابة مع مختلف الظروف.
1: وسط إقبال واسع أكثر من 20,000 مسجل للحج خلال أول ساعتين ونصف الساعة من فتح المنصة الإلكترونية، وحملات بحرينية تؤكد انسيابية عملية تسجيل الحجاج في اليوم الأول.
0: رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال استضافته بنادي الخريجين يؤكد: نمتلك مستويات عالية من الكوادر البحرينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: وزارة شؤون البلديات والزراعة تلزم بالإبلاغ الفوري عن الأمراض الحيوانية خلال 24 ساعة من الاشتباه.
0: المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
1: معهد البحرين للتنمية السياسية يختتم تدريب المجموعة الثانية لعموم الموظفين في برنامج مسارات وطنية.
0: ننتقل معكم مستمعين إلى ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي ونقرأ:
1: ترامب يقول أفكر في توجيه ضربة إلى إيران مجددا.
0: ويصرح أيضا: مشتبه فيهم خططوا لإلحاق أضرار جسيمة في قاعدة جوية أمريكية ببريطانيا.
1: إيران تعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة في هرمز.
0: مسؤول يمني يحذر من تهديد حوثي للملاحة الجوية الدولية بصواريخ إيرانية.
1: وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصادياً.
0: وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة.
1: هجمات بالمسيرات في وود مدني ونيالة بالسودان والبرهان يؤكد استمرار الحرب.
0: شرطة جنوب إفريقيا تطارد مسلحين بعد مقتل 27 في واقعتي إطلاق نار.
1: وفي مصر الرئيس السيسي يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته بشأن التعبئة العامة.
0: إذن هكذا مستمعينا قرأنا معكم في الشأنين العربي والعالمي أبرز العناوين. ننتقل معكم الآن إلى ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد. خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاع نسبة السيارات الجديدة التي تدخل البلاد إلى 63%، أكثر من 42 ألف وحدة متوسط عدد السيارات سنوياً.
0: بيت التمويل الكويتي البحرين ينضم إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي.
1: زين البحرين الراعي الحصري للمؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء.
0: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يبحث مع المدير العام لمعهد الإدارة العامة تعزيز التعاون في تنمية الكفاءات ودعم القطاع الخاص.
1: STCP راعي ذهبي لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026.
0: بيون تمنح منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لطالبة في الجامعة الأمريكية بالبحرين.
1: وآخر ما نقرأ في العناوين الاقتصادية: الذهب يستقر عند مستويات منخفضة نسبيا، وعيار 21 عند 45 دينارا و800 فلس.

0: مع الأرصاد.
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات
0: مع الأرصاد.
2: طابت أجواءكم مستمعينا أينما كنتم، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية. توافينا من هناك بأحوال الطقس الأخت مريم الزيد. أستاذة مريم صباح الخير. أستاذة مريم أهلا، تفضلي. صباح النور يا مرحبا، تفضلي.
3: في البداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواءنا، تراشت عندنا فرص الضباب حق اليوم، بتكون الأجواء رطبة خلال الفترة خلال الساعات الأولى، لكن بتكون الأجواء بعدين بتتحول الأجواء حارة خلال فترة النهار وحسنة بوجه عام خلال فترة الليل، مع رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد. ارتفاع الموج بيكون عندنا من قدم إلى قدمين، ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى 42 والصغرى 26. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 15 إلى 95%. أعلم الكيمياء سلمان الساعة 7:15 صباحا وآخر 7 مساء. أدنى الجزر الساعة 1 مساء وآخر 1:15 صباحا. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 5:29 والغروب 5:27 بإذن الله. بالنسبة حق الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا، كانت الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في كلمة أحوار في شتل جارم جزيرة جرادة. بالنسبة حق الأيام المتبقية من الأسبوع، باكر الطلب تكون الرياح نفس الشيء خفيفة متقلبة الاتجاه. يوم الأربعاء والخميس بيكون عندنا شمال خفيف، بيكون خفيف إلى معتدل.
2: نعم. نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. جزيل الشكر لك الأخت مريم الزيد ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيكم.
1: إذن مستمعينا، بعد دقائق قليلة نتوقف مع نشرة 7 صباحا من إذاعة البحرين، بعدها نعود إليكم مجددا لنلتقي في صباح الخير يا بحرين.

0: النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل.
2: وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له، وعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين المملكتين وتميزها والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على كافة المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين. كما عرب جلالته عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته للحضور والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي سيعقد في دولة الإمارات في شهر ديسمبر القادم.
1: وقد سلم الرسالة إلى حضرة صاحب الجلالة رعاه الله سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له، وقد أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا باستضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الأممي العالمي المهم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة وأهمية المياه على الأجندة العالمية وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية لضمان توافر المياه للجميع بشكل مستدام. كما أعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يربطها بشقيقتها دولة الإمارات من علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر على كافة الصعد بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالة الملك المعظم للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في زمن الحرب والمقرر عقده في الأردن الشقيق خلال شهر ديسمبر 2026.
2: وقد سلم رسالة لجلالة الملك المعظم معالي السفير رامي صالح ريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي لدى استقبال جلالته له. وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه جلالة العاهل الأردني على هذه الدعوة الكريمة،

0: وأكد جدارته بهذه المناسبة على عمق العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تزداد تطورا وتميزا بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة وما أظهره من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها بما يعزز من قطاع الطاقة ودوره كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: كما أشاد سموه بمسارات التطوير التي تشهدها بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتنفيذها لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم مسيرة التطوير بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشركة وتنافسيتها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويدعم إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة مصفات شركة بابكو للتكرير، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ويرافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه لكافة العاملين في بابكو إنرجيز تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في قطاع الطاقة على مدى العقود الماضية ارتكز على رؤية طموحة أدركت أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية أسهمت بعطائها وكفاءتها وخبراتها المتراكمة في تطويره والارتقاء بإمكاناته وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني. عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات.
0: وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان بكلا المجلسين وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع عرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والرؤى الملكية السامية بجعل المواطن البحريني في صدارة الأولويات التي تشكل النهج الواضح والمتكامل في مختلف مسارات العمل الوطنية، مشيدا معالي بالجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، مثمنا معالي الدور الوطني الكبير والمشرف لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والجهات الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين وجهود الدبلوماسية البحرينية في المحافل الدولية والتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة القطاعات، ومشيرا معالي إلى الجاهزية الوطنية والجهود الحكومية في مختلف القطاعات الذي حقق النجاح الوطني وكان ثمرة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل الجاد

0: متميز لفريق البحرين والمسؤوليات المشتركة في حماية المكتسبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن وتجاوز التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية، ومنوها معالي بما شهده المجتمع البحريني من وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم.
1: ومن جانبه أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات لم تكن وليدة الظروف الطارئة، بل هي ثمرة مسيرة بدأت قبل نحو 25 عاما مع انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، موضحا أن هذا المشروع أرسى نهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعزز تكامل مؤسسات الدولة، ووضع المواطن وأمنه وسلامته في صميم العمل الوطني.
0: هذا وثمن عدد من أعضاء السلطة التشريعية تكاتف الجهود الوطنية المشتركة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم في شتى القطاعات، مؤكدين الحفاظ دائما على أعلى درجات الجاهزية والإستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات لضمان استدامة الخدمات وحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين. في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم التي تمس البيئة والصحة العامة، أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل بوعينين القرار رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة.
1: أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تواصل جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته.
0: جاء ذلك بمناسبة يوم الزراعة العربية الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام. وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين البحرينيين وتعزيز حضور المنتج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعية، مشيرا إلى أن خطة التشجير لمملكة البحرين حققت تقدما ملموسا ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات الوصول إلى الحياد الكربونية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة مواصلة مملكة البحرين تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستدامته بما يرسخ مكانتها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا.
1: وأوضحت وزيرة السياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أن القطاع السياحي يؤدي دورا متناميا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب. وأشارت سعادتها إلى حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع القطاع الخاص على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب السياحية. عقد وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الوفد ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية لقاء ثنائيا مع سعادة السيد تشان فال نغي رئيس لجنة حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى والتحقيق والتفتيش في مجلس الشيوخ ببرلمان مملكة كمبوديا،
0: وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان. وأكد رئيس الوفد حرص الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على توطيد علاقاتها مع البرلمانات الآسيوية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحوار وخدمة المصالح المشتركة. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضمن فعالية الأسبوع الإسكاني الخارجي الرابع وبتزامن مع النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، انطلقت النسخة الثالثة من هاكاثون الإسكان الخارجي تحت شعار رؤية شبابية لإسكان المستقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: ويخوض المشاركون تحديا يقوم على إعداد رؤية متكاملة لتطوير موقع حقيقي لأحد مشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، وتتلقى الفرق بيانات أساسية عن الموقع.

0: ومتطلبات التحدي لتضع تصورات لمشروع سكني مبتكر ومستدام. ويشارك في الهاكاثون 5 طلبة جامعيين من كل دولة من دول مجلس التعاون، بما يتيح لهم تبادل الخبرات والجمع بين تخصصات تشمل العمارة والهندسة والتخطيط الحضري والتطوير العقاري والتمويل والاستدامة. نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري فعالية بعنوان الانطلاقة المهنية العقلية والعادات والنجاح المهني لخريجي الوقف الباحثين عن عمل، وذلك في مركز عيسى الثقافي.
1: وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات من بينها وزارة العمل ومهارة البحرين التابعة لصندوق العمل تمكين ومؤسسة خلود الكهجي للاستشارات. وتأتي الفعالية ضمن مبادرة مرسات التي تهدف إلى دعم منتسبي الوقف وخريجيه وتعزيز جاهزيتهم الشخصية والمهنية وتهيئتهم للانتقال إلى سوق العمل والاستفادة من فرص التدريب والتوظيف والتطور المهني. وأكدت السيدة مشاعل القطامي القائم بأعمال أمين عام الوقف أن دعم الطلبة والخريجين لا يقتصر على توفير فرص التعليم، بل يمتد إلى مساندتهم خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة المهنية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية التي تساعدهم على فهم متطلبات سوق العمل وبناء عقلية مهنية قائمة على المبادرة والتعلم المستمر.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

ذلك لا شريك. تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أوراق الصباح.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: نتجدد لكم التحية مستمعينا في عودتنا إليكم وبرنامج صباح الخير يا بحرين، مستمرون معكم حتى 8:30 بمشيئة الله، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم.
1: التحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد والتقديم هذه تحياتي مريم فقيهي، ويحييكم من التقديم زميلي حسن السعاتي.
0: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل عبد الناصر النعار.
2: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
2: محطات

0: أصدر الكاتب والصحفي أسامة الماجد كتاباً يحمل عنوان سلمان بن حمد من الرؤية إلى الإنجاز، ويجمع هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة من المقالات التي تتناول ملامح المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يحدثنا الكاتب أسامة الماجد بمزيد من التفصيل عن كتابه في هذه الرسالة المسجلة.
1: شكرا على الاستضافة للتحدث عن أحدث إصداراتي كتاب سلمان بن حمد من الرؤية للإنجاز، والذي طبعا يحمل عنوان فرعي هو توثيق مسيرة مضيئة من العطاء والتميز. حقيقة هذا الكتاب يعني هو ثمرة متابعة امتدت سنوات طويلة، يعني كتبت خلالها في زاويتي اليومية سوالف بصحيفة البلاد عن جوانب من العمل الوطني في مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وحقيقة رأيت يعني أن أجمع هذه المقالات بين دفتي كتاب، يعني لتبقى طبعا الشهادة صحفية على مسيرة شهدت إنجازات في الإدارة والاقتصاد والتعليم والصحة والتنمية، وهي مجالات يعني نلمس أثرها في حياة الناس ونرى فيها أيضا إيمان سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس وزراء

بأن الإنسان البحريني هو محور التنمية وغايتها. وأنا أعتز يعني بصورة خاصة بما يجسده سيدي سمو العهد من قرب من المواطنين ومتابعة للعمل على أرض الواقع وقدره على تحويل التحديات لفرص. أردت حقيقة أن يصل هذا المعنى إلى القارئ من خلال مقالات كتبت في وقتها وتفاعلت مع أحداثها وإنجازاتها. آمل أن يجد القارئ في الكتاب صورة صادقة لمرحلة مهمة من مسيرة وطننا العزيز، وأن يكون هذا الإصدار تعبيرا متواضعا عن الوفاء والاعتزاز بغيرتنا وعن تقديري لكل من يعمل بالخلاص من أجل البحرين مستقبل أبنائها.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: أستاذة ليلى نصر الله البستقي، معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات، طورت مستوى طالباتها في اللغة عبر تصميمها مكتبة رقمية لتكون أداة فاعلة وداعمة للمنهج التعليمي. يسعدنا في هذا الصباح أن تنضم إلينا الأستاذة ليلى البستقي لنتحدث معها عن مميزات هذه المكتبة الرقمية ومدى استفادة الطالبات منها. أستاذة ليلى صباح الخير.
1: صباح الخير،
2: أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة ليلى، صباحك الله بالنور. وفي البداية حابين نعرف كيف ولدت فكرة تصميم المكتبة الرقمية.
1: في البداية حابة أقول شكرا على هالاستضافة الجميلة، وحابة أتوجه بشكر خاص لوزارة التربية والتعليم على إتاحة هالفرصة لي، وبالأخص وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة على كامل جهوده الجبارة في تطوير التعليم في مملكتنا الحبيبة. يعني أنا وايد أقدر اهتمامه في تطوير مهارات المعلمين وتعزيز قدراتهم، والأهم تشجيعه المستمر على الإبداع والابتكار. وأنا أؤمن بأن تطوير التعليم يبدأ من الاستثمار في المعلم، لأن كل ما حصل المعلم على الدعم والتدريب والفرص المناسبة، كل ما استطاع أنه يقدم بصورة أفضل وأنه يترك أثر إيجابي في طلابته.
2: صحيح.
1: فأنا جدا جدا سعيدة ممتنة لهالفرصة، وإن شاء الله أقدر أشارككم وأشارك المستمعين فكرة مشروعي والتجربة اللي مريت فيها أثناء إعداده.
0: نعم أستاذة ليلى.
1: تفضلي. بالنسبة لفكرة المكتبة الإلكترونية اللي صممتها لطالبات المدرسة، جاتني الفكرة خلال أول سنة توظيف لي كمعلمة. حبيت أني أطور مهارات طالباتي في القراءة من خلال طريقة تجذبهم وتحببهم في القراءة باللغة الإنجليزية. فبحثت عن مصادر تعلم تتجاوز حدود الكتاب المدرسي، وفكرت في طريقة تقدر الطالبة من خلالها أنها توصل حق المعرفة طريقة سهلة، وأهم شيء تكون ممتعة وتفاعلية. ومن هني جاتني الفكرة أني أنشئ مكتبة رقمية خاصة باللغة الإنجليزية تقدر توصل لها الطالبة بكل سهولة وفي أي وقت وأي مكان.
0: نعم، هذا يجعلنا نتساءل عن محتويات المكتبة أستاذة ليلى، وعن الأدوات المعرفية والتفاعلية اللي وفرتيها للطالبات.
1: المكتبة هي عبارة عن بيئة رقمية تجمع مصادر متنوعة في مكان واحد.
0: نعم.
1: وهي تضم عدة مواقع تعليمية تحتوي على قصص وكتب رقمية وفيديوهات تعليمية وأنشطة تفاعلية. والأحلى في الموضوع أن كل هالمحتويات تجي بمختلف المستويات. يعني حتى الطلبة اللي يواجهون صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية هم راح يستفيدون من هالمصادر في المكتبة. وأيضا تضم المكتبة على كتب الأنثولوجي المخصصة للقراءة من وزارة التربية والتعليم. هاي الكتب توفرت للطلبة بصيغة رقمية مملكة البحرين، بس أنا حبيت أني أسهل الوصول لهاي الكتب عن طريق إضافتها في المكتبة الرقمية اللي سويتها.
2: جميل. طيب بعد ما عددتي هذه المكتبة الرقمية وأتحتيها للطالبات، كيف وجدتي انطباعات الطالبات واستفادتهم من هذه المكتبة الرقمية؟
1: الانطباعات في البداية كانت جدا جدا إيجابية ومشجعة، واهتمام الطالبات وتفاعلهم مع المكتبة كان جدا واضح. والأجمل أيضا كان تشجع الطالبات على البحث والاستكشاف والتعلم الذاتي، لدرجة أن صاروا بعض الطالبات يرسلون لي فيديوهات لهم وهم يقرون قصص من المكتبة الرقمية، وبعدين أعرض هاي الفيديوهات في الصف حق زميلاتهم عشان نتناقش عن القصة اللي قراتها زميلتهم ونقيم قراءتها بناء على معايير معينة. فالحمد لله أقدر أقول أن الطالبات كانوا جدا متفاعلين مع المكتبة الرقمية، والاستفادة بينت من خلال تطور مهاراتهم في القراءة باللغة الإنجليزية.
0: إذن أستاذة ليلى، ما الذي يحتاجه الطلبة والطالبات في المرحلة الحالية لتعزيز تجربتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم أيضا؟
1: برأيي إحنا اليوم نعيش في مرحلة سريعة جدا من التطور، والتكنولوجيا صارت جزء أساسي من حياتنا. فلذلك مهم أن التجربة التعليمية تكون موافقة لهذا التقدم وما تقتصر على الأساليب التقليدية فقط. الطلبة اليوم يحتاجون إلى تعليم

0: تفتح لهم المجال لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال عشان يظهرون ابتكاراتهم، عشان يطورون مهاراتهم في البحث والتحليل وحل المشكلات. وإحنا كمعلمين ومعلمات ومربيين أجيال دورنا أن نساعد الطلبة في استخدام التكنولوجيا بطريقة واعية ومسؤولة، وأن نوجههم بالاستفادة منها في التعلم وتطوير النفس.
1: جميل.
0: خصوصاً مع تطور الذكاء الاصطناعي. وحابة أضيف بعد أن أنا جداً جداً حابة مقرر الجيمينج اللي أطلقته وزارة التربية والتعليم، وهي عبارة عن نقلة مهمة في التعليم في مملكة البحرين. توفر فرصة للطلبة في استكشاف التكنولوجيا في نطاق ريادة الأعمال، وهاي اللي إحنا نبي نوصله في التعليم. وأنا جداً متحمسة وأشوف نتائج هالمقرر، وعندي أفكار تتعلق بالجيمينج حابة أني أطورهم إلى مشاريع واقعية طبق في المدارس الابتدائية، تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية طريقة ممتعة وجذابة لهالمرحلة المستهدفة.
1: جميل.
0: خصوصاً أنا كمعلمة لغة إنجليزية تعلمت اللغة بشكل كبير من الجيمينج ومن اللعب من وأنا صغيرة، وأنا على يقين تام أن كل هالأفكار بتتطبق في أرض الواقع بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. وجميل حقيقة أن نرى هذا الحماس وهذا الشغف بمهنة التعليم وهذه المواكبة لآخر التطورات التي من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة للطلبة والطالبات. لذلك نود أن نسأل، وبالتأكيد لديك طموحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير المكتبة الرقمية، ما هي طموحاتك للمكتبة الرقمية في المستقبل أستاذة ليلى؟
0: طموحي ما تقتصر على المكتبة الرقمية فقط، بل تمتد إلى مشاريع أخرى أيضا مثل ما ذكرت. ولكن أنا حابة أن أطور المكتبة الرقمية وأضيف لها المزيد من الأنشطة التفاعلية حتى الاختبارات التفاعلية مع توظيف الذكاء الاصطناعي فيها، بحيث تسهل عملية البحث على الطلبة والطالبات وحتى عملية المتابعة من قبل المعلمين والمعلمات. وأيضا حابة أطور المكتبة إلى مستوى تستفيد منه الطالبات وتهيئهم للاختبارات مثل الاختبار الآيلتس مستقبلا، خصوصا الحين أغلب الجامعات الدولية تتطلب شهادة الآيلتس قبول.
2: صحيح.
0: فلما إحنا ننمي مهارات الطالبات من الأساس ومن البداية، بيكون عندهم الحصيلة الكافية على أنهم يقدمون هاي الامتحان وينجحون فيه للقبول في الجامعة المرغوب فيها. بإذن الله لما توصل المكتبة الرقمية للمستوى المطلوب من التطور، إن شاء الله تتعمم على بقية المدارس في مملكة البحرين.
2: إن شاء الله. وإحنا يعني نهنيك أستاذة ليلى على هذا الحماس كما تفضلت منذ قليل زميلتي مريم. وحقيقة نحن نغبط الطالبات على هذا المشروع الذي يعني نرجو أن يتطور أكثر وأكثر ويصل إلى الطموح الذي تودين أن تصلي إليه وتصبين إليه. شكرا جزيلا لك الأستاذة ليلى نصر الله البستقي، معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات، ونرجو لك كل التوفيق في هذا المشروع والمشاريع القادمة أيضا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

0: وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير،
3: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
3: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
6: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
7: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
8: ألو؟
9: ألو؟
8: مشوار الظهيرة معك؟
9: أهلاً.
7: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
10: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
7: يعود من جديد،
11: يعود من جديد،
7: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.

0: تستضيف مملكة البحرين النسخة 11 من المؤتمر الخليجي لتجربة العملاء تحت شعار التحول المؤسسي في إدارة تجربة العملاء من مبادرات منعزلة إلى ثقافة مؤسسية شاملة، وذلك يومي 6 و7 من أكتوبر المقبل. نقترب أكثر من ملامح هذا المؤتمر وأبرز الموضوعات التي يطرحها للنقاش مع ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج الأستاذة غفران أحمد، مديرة المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء. صباح الخير أستاذة غفران.
1: صباحكم الله بالنور والسرور. شلونكم؟ عساكم طيبين إن شاء الله.
2: بخير. الله يسلمك. حياك الله أستاذة غفران.
1: أول شيء أشكركم على استضافتي للمؤتمر بخصوص المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء، وأشكركم على تغطياتكم الوافية لكل حدث ممكن يساهم في تطوير، سواء كانت في مجال السياحة والتعليم أو الثقافة بشكل عام.
2: وإحنا أيضا نشكركم أستاذ غفران لإتاحة المجال لإذاعة البحرين أن هي تكون لها المساحة في تغطية هذا المؤتمر اللي يقام في نسخته 11. ويعني حقيقة نود أن نتحدث بشكل عام عن تجربة العملاء والنسخ السابقة من هذا المؤتمر أيضا. نعم.
1: نعم أستاذي، هو بخصوص النسخ السابقة، طبعا كل عام يتم تغطية موضوع معين على حسب التوجه الخليجي أو نقدر نقول الدول.
2: نعم.
1: ولكن حاليا المؤتمر له هذا العام اللي مثل ما ذكرت أستاذي راح ينعقد في تاريخ 6 و7 من شهر أكتوبر القادم، طبعا بيكون تحت عنوان التحول المؤسسي في إدارة تجربة العملاء، وما راح يكون فقط للإدارات العليا، لا راح يكون من مثلا نقول من اول ما تدخل السكيورتي البواب السكرتاريا الى الادارات العليا، وعساس يغطي بشكل عام المواضيع المختلفه سواء كانت بشكل متفرد او بشكل مؤسسي كامل.
0: نعم. طيب استاذه غفران، من وجهه نظرك ما اهميه وضع تجربة العملاء تحت مجهر المناقشة في مثل هذه المؤتمرات؟
1: طبعا أستاذة، الأهمية في تجربة العميل ما عادة تقاس بمبادرات متفرقة، إنما تقاس بمسؤولية وإدارة بعينها. بما معنى القدرة المؤسسية تحولت إلى استراتيجيات بشكل قيادي، وأيضا الثقافة المؤسسية يتم التركيز عليها، والأوبريشن مثل ما نقول العمليات، وهي اللي هي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأداء المستدام للمؤسسات وتعزز التنافس في المنطقة أو نقول الخليج بشكل عام.
2: نعم، ربما في السابق يعني كان العميل ربما لا يملك رفاهية أن يقوم بتقييم مؤسسة أو تقييم حتى طريقة تعامل مثلا موظف في هذه المؤسسة، ولكن الآن أصبحت هذه المؤسسات هي من تطلب التقييم، ويعني أصبح تقييم هذه المؤسسة من بين يعني قريناتها أو زميلاتها في يعني مجال الأعمال يحسب على هذه التقييمات ومدى رضا العميل عن ما يقدم من خدمات، فهذا أمر جدا مهم أصبح الآن بالنسبة لمختلف الجهات، يعني ليس نتكلم فقط يعني عن مؤسسة ولا وزارة، بل أصبح حتى على مستوى خدمات الأفراد ليستفيدون منها يعني بشكل يومي ومستمر. ترى ما هي أبرز الموضوعات اللي تطرح إن شاء الله في هذه النسخة الحالية أستاذ غفران؟
1: طبعا مثل ما ذكرت لكم سابقا أن المؤتمر لهذا العام 11 يكون تحت شعار التحول المؤسسي في إدارة تجربة العملاء ومن المبادرات المتفردة إلى الثقافات المؤسسية متكاملة. طبعا بيتناول المؤتمر عدة مسارات رئيسية، ألا وهي الهوية المؤسسية لتجربة العملاء، الثقافة المتجذرة والقيادة المنخرطة للكوادر الممكنة، وتناغم التجارب والتنفيذ والتمييز التشغيلي، وأيضا التحسين القائم على الرؤى وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء. بما طبعا نقول السوق بشكل عام أو التوجه، ما بقول الخليجي، الأقليم بشكل عام متوجه إلى الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا بيتم التركيز عليها في محاور المؤتمر بشتى أنواع المواضيع.
0: نعم. طيب، في هذا المؤتمر أستاذ غفران يشارك عدد من المتحدثين البارزين في المجالات المتصلة بخدمة العملاء، نود أن تعرفينا بالمتحدثين وطبيعة خبراتهم.
1: إيه نعم، طبعا عندنا من دول الخليج المجاورة أستاذ حاتم بوزير، عندنا من المملكة العربية السعودية، وأيضا أستاذ رحاب الطواري من دولة الكويت، وما أبي أظلم أحد بصراحة، ويعني بعطيكم أمثلة قصيرة فقط، مثلا الأستاذة أسيل مطر من باتيلكو، وطبعا ذكرنا في السابق في السوشيال ميديا عندنا اللي راح يكون نستضيفه جريك ميليا. طبعا أنا ما مثل ما قلت لكم ما أبي أظلم أحد، عندنا أكثر من 20 متحدث من شتى أنواع القطاعات، سواء كانت من مملكة البحرين الهيئات الحكومية، الوزارات أو القطاعات الخاصة، وأيضا من دول الخليج، وبإذن الله معانا كريك ميليا اللي هو نقدر نقول بشكل أقليمي.
0: نعم.
2: نرجو لكم حقيقة التوفيق في مجريات هذا المؤتمر اللي يقام في النسخة 11. شكرا جزيلا لك الأستاذ غفران أحمد، مديرة المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيكم، مشكورين، ما قصرتوا، ونشوفكم على خير يا رب
2: إن شاء الله.
0: بإذن الله، شكرا جزيلا.
1: تسلموا، مع السلامة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، في إطار الاهتمام بتعزيز اللياقة البدنية وتشجيع منتسبي وزارة الداخلية على ممارسة الرياضة، تأتي بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية 2026 التي ستنطلق يوم الأربعاء 30 من سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر القادم. للحديث عن الاستعدادات والتحضيرات لهذه البطولة معنا عبر الهاتف النقيب صفية منصور الهاجري، عضو اللجنة المنظمة لبطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية 2026. صبحت الله بالخير النقيب صفية.
2: صباح عليكم بالخير الأخوان في الاستوديو والسادة المشاهدين. يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوى البدنية، وأشكركم على هذه الاستضافة.
3: حياك الله نقيب صفية، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا عبر إذاعة البحرين للحديث عن هذه البطولة اللي تقيمها وزارة الداخلية للقوى البدنية 2026، ونود أن نتحدث عن الهدف من تنظيم هذه البطولة. نعم،
2: تنظم وزارة الداخلية هذه البطولة لتشجيع ممارسة رياضة القوى البدنية وإتاحة الفرصة للمشاركين لإبراز قدراتهم في أجواء تنافسية منظمة.
3: نعم.
2: كما نسعى إلى دعم المواهب الرياضية وتعزيز قيم الانضباط والإصرار والروح الرياضية.
0: طيب نقيب صفية، ما الذي يميز نسخة هذا العام من منافسات أو تحديات جديدة مقارنة بالنسخ السابقة؟
2: هذه البطولة مميزة بالنسبة لنا لأنها تمثل تطور كبير لبطولة سابقة نظمتها وزارة الداخلية بعد للقوى البدنية، بس على نطاق أصغر خلينا نقول. وكانت المشاركة فيها مقتصرة على اللاعبين من داخل مملكة البحرين فقط. أما بالنسبة حق هذه البطولة، فتحنا باب المشاركة للاعبين من مختلف أنحاء العالم، ونستضيف أكثر من 45 لاعب من 15 دولة. وزيادة على ذلك، للمرة الأولى في مملكة البحرين نظم البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي WRPF وبالتنسيق مع شركة Apex Event Media، ويمنع هذا التوسع المشاركين الفرصة للتنافس مع لاعبين من دول مختلفة، ويضيف إلى البطولة أجواء أكثر حماسا وتنوعا.
3: جميل، جميل جدا نقيب صفية. إذن ما هي أبرز الجوانب التي ركزتم عليها خلال مرحلة التحضيرات لضمان جاهزية المشاركين وسلاسة المنافسات؟
2: قبل أتكلم عن الاستعدادات التنظيمية، بغيت أضيف أن البطولة ستقام في فندق ومنتجع رافلز قصر البحرين.
3: نعم.
2: خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.
3: نعم.
2: وتجري الاستعدادات وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق بين الفرق المعنية، وتشمل منها تجهيز موقع البطولة والمعدات، ترتيب إجراءات مشاركة للاعبين، إلى جانب الجوانب الفنية والتحكيمية ومتطلبات السلامة حتى تقام المنافسات بصورة منظمة وآمنة.
3: جميل.
0: جميل. طيب نقيب صفية، في الختام ما هي رسالتكم للمشاركين قبل انطلاق منافسات هذه البطولة؟
2: طبعا نتمنى كل التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، ونتمنى نشوف أداء قوي ومستوى يليق بجميع المشاركين، وكلهم أبطال عالميين في اللعبة. خلوا روح التحدي حاضرة من البداية للنهاية، ونبي نشوف منافسة رياضية وشريفة، والأهم من ذي كله سلامة الجميع فوق أي اعتبار.
3: نقيب صفية منصور الهاجري، عضو اللجنة المنظمة لبطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية 2026، شكرا جزيلا لكم ونرجو لكم كل التوفيق.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلا.
2: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
7: عيش يومك مستمعين الكرام،
8: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
9: هذه المواقف تحتاج

0: هذه البرامج اللي أحبها.
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام.
0: وصلت الحين. يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا. ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني. إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس.
1: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نسعد دائما باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى ملاحظاتكم وتوجيهها لمختلف وزارات ومؤسسات مملكة البحرين. نستقبل هذه المكالمة مع أخونا علي البدري. صباحك الله بالخير أخوي علي.
2: السلام عليكم أختي مريم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا مرحبا. عليكم السلام.
2: يعطيكم العافية وأنا أشكركم على هذا البرنامج، العاملين على هذا البرنامج.
1: لا شكر على واجب.
2: قبل خروج الشمس إلى غروبها وأنتم تعملون مكافحين وجنودا لهذا الوطن وخدمته.
1: لا شكر على واجب أخوي علي، تفضل.
2: أكيد. أنا اليوم أتجه إلى وزارة التربية والتعليم. أولا شكرا وتقديرا وعرفانا إلى وزير التربية، هذا الرجل اللي دائما هو في المحطة أمام طلابه، يركب سيارات الباص الكبيرة ويقوم يصافح الطلاب ويتقشمر معهم. هذا دلالة وزير واعي لطلابه وإلى مدارسه. شكرا لك يا وزير التربية. من يعمل من وزير بخدمة هذا الوطن الذي نصبه ملك البحرين وولي عهده على كرسي أن يخدم المواطن وأن يقوم بجولة تفقدية للمواطنين.
1: نعم.
2: هذا الوزير التربية اليوم، أنا اليوم أختي أبي أتكلم عن الوزير فقط. أتمنى من هذا الوزير، يعني الإنسان المخلص الإنسان الطيب، أن يقوم جولة في مدارس البحرين بأكملها للطلاع ولياء الأمور على متطلبات الوزارة.
1: نعم.
2: وزير التربية دائما أنا أقول ويسمع إذاعة البحرين الموقرة، أنا أنزل له إلى القبعة هذا الرجل، لأن رجل يعمل مكافحا الساعة تقريبا إذا بيطلع من بيته الساعة 5 و4 من بيته يطلع ليرى المواصلات والسيارات الحكومية لتخدم الطلبة وتنقيل الطلبة المدارس، وهو راكب هذه السيارة رأيتها بعيني. ما هذا الرجل يعني شو نقول عنه؟
1: نعم.
2: نقول عنه خلاص الكرسي هذا اللي قاعد عليه يقول هذا مو لي.
1: نعم.
2: خدمة المواطن والوطن والمواطن.
1: نعم حقيقة.
2: أنا أبقى جاهد.
1: نعم. بالفعل وحقيقة يعني وزير أو سعادة وزير التربية والتعليم يستحق هذه الإشادة وهذا الشكر والتقدير، وشكرا جزيلا لك أخونا علي على هذا الشكر الذي وجهته عبر الهواء أو عبر الأثير إلى سعادة وزير التربية والتعليم، وتحياتنا لكل منسوبي وزارة التربية والتعليم حقيقة على الجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل سير العملية التعليمية.

0: على أكمل وجه.
1: بالفعل مريم، ونحن أيضا نتوجه بالشكر إلى مختلف الجهات اللي تستمع إلى ملاحظات المواطنين والمقيمين عبر إذاعة البحرين في برنامج صباح الخير يا بحرين، وتحديدا من خلال فقرة مع الناس، وتتجاوب مع مختلف الملاحظات. نستمع معكم مستمعينا إلى هذا الرد الذي وصلنا من قسم الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وفتنا به الأستاذة جميلة النشابة ردود على الملاحظات التي طرحت خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي في البرنامج.
2: يا هلا ومرحبا، صباح عليكم بالخير وعلى جميع مستمعي إذاعة البحرين. في البداية حابين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المستمر مع الوزارة، ونشكر كذلك حرصكم على نقل ملاحظات المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بالخدمات الإسكانية. بالنسبة للملاحظات اللي تم طرحها عبر أثير البرنامج خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، نحب نوضح رد الوزارة والإجراءات اللي اتخذناها بشأن كل ملاحظة. نبتدي بملاحظة المواطن حسن محمود واللي تتعلق بطلب استعجال حصوله على الوحدة السكنية. نوضح لكم بأنه تم التواصل مع المواطن حسن محمود للإطلاع على وضع أسرته وتعريفه بالخدمات والخيارات التمويلية اللي توفرها الوزارة للحصول على السكن الملائم. بالفعل انعرضت على المواطن أيضا من ضمن الخيارات الاستفادة من شقة تمليك إذا كان يرغب في تسريع الحصول على الخدمة الإسكانية، لكن المواطن ما رغب في الاستفادة من هذه الخيارات المعروضة عليه وفضل الاستمرار في انتظاره للحصول على الوحدة السكنية، والوزارة بإذن الله راح تتواصل معه في حال وجود أي مستجدات تتعلق بطلبه الإسكاني. أما بالنسبة إلى ملاحظة المواطن ناصر درويش واللي قدمتها زوجته المواطنة كلثم علي حسين واللي تتعلق بطلب إعادة إحياء الطلب الإسكاني السابق وتحويل طلب والدته إلى اسمه. الوزارة تحب توضح بأن المواطن كان عنده طلب سابق للحصول على شقة تمليك، لكن هذا الطلب ألغي في عام 2018 لعدم تحديث بيانات الطلب خلال الفترة المحددة، ونظرا لذلك ولأن المدة القانونية مسموح فيها بإعادة إحياء الطلب تعذر على الوزارة إعادة إحياء هذا الطلب، لكن المواطن تقدم في عام 2026 بطلب جديد للحصول على شقة تمليك وطلبه حاليا قائم ومدرج على قوائم الانتظار. هذه بالنسبة لطلب المواطن ناصر درويش علي. أما بالنسبة إلى طلب والدته فكان عندها طلب وحدة سكنية، لكن هذا الطلب ألغي لعدم استيفاء شروط الانتفاع لأن الأم مطلقة وما عندها أبناء قصر. وفي عام 2022 تم عرض حالتها على لجنة الإسكان وصدرت توصية بإمكانية قبول طلب جديد باسم ابنها بحسب النظام المتبع، لكن الابن ما تقدم بهذا الطلب إلا في عام 2026 وطلبه مثل ما وضحنا حاليا قائم وعلى قوائم الانتظار. ونشير أيضا إلى أن والدة المواطن تقدمت مؤخرا بالتماس لقبول طلب إسكاني من الفئة الخامسة مع طلب تخصيص شقة في مدينة الحد الإسكانية رغبة منها في توفير سكن مستقل وملائم لها ولوالدتها المسنة، وتم عرض الموضوع على لجنة الإسكان، والوزارة بإذن الله راح تتواصل معها بمجرد صدور القرار الخاص بالالتماس اللي تقدمت فيه. وننتقل وياكم إلى ملاحظة المواطن خالد محمد حسن واللي تتعلق بطلب إعادة إحياء الطلب الإسكاني للحصول على وحدة سكنية. نحب نوضح بأن المواطن كان عنده طلب وحدة سكنية، لكن هذا الطلب ألغي لعدم استيفاء شروط الانتفاع لأن المواطن سبق وأن استفاد من خدمة إسكانية، وكان عقد الانتفاع بالوحدة السكنية قد تم تحويله من والدهم المتوفي إلى المواطن خالد محمد وأخوه، وصدر العقد باسمهم في عام 1990 وبعدها تم تملك العقار في عام 2021 وتم تسليمهم أصل الوثيقة في عام 2022 قبل أن يتم بيع العقار من قبلهم في عام 2023. وبحسب نظام الإسكان ما يجوز تخصيص أكثر من خدمة إسكانية واحدة للمنتفع باستثناء تمويل الترميم، وهذه طبعا وفق الضوابط المعتمدة. إذن يتعذر على الوزارة إعادة إحياء الطلب الإسكاني للمواطن لأنه سبق وأن استفاد من خدمة إسكانية. وفي الختام أكيد نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للوزارة للرد على ملاحظات المواطنين اللي استمعنا لها عبر أثير برنامج صباح الخير يا بحرين خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. وإحنا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

حريصين دائما على الاستجابة والتواصل والاستماع إلى جميع ما يطرح عبر هذا البرنامج. شاكرين لكم إتاحة هذه الفرصة مرة ثانية. كانت معكم جميلة النشابة، رئيس قسم الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. مع السلامة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح. تستمر مؤسسة المبرة الخليفية في تقديم برنامج المنح الدراسية رايات، الذي يسعى إلى تمكين الشباب البحريني من خلال تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية وفرص لتعزيز المعرفة والمهارات. نسلط مزيدا من الضوء على برنامج رايات وما يقدمه للشباب مع ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج الأستاذة نورة عيسى بن هندي، رئيس برنامج رايات للمنح الدراسية. صباحك الله بالخير أستاذة نورة.
4: أهلا، صباح الخير.
0: حياك الله أستاذة نورة، وبداية نود أن تخبرينا وكذلك السادة المستمعين عن برنامج منح رايات والأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذا البرنامج.
4: طبعا في البداية أشكركم على الاستضافة، وأحب أخبركم عن برنامج رايات، وهو أول برنامج تم طرحه من مؤسسة المبرة الخليفية سنة 2011. فكرة البرنامج أنه يكون برنامج شامل يعطي الفرصة للطلبة البحرينيين لتمكينهم ومواصلة تعليمهم الجامعي في تخصصات مختلفة وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل. ومن فترة استقبلنا الدفعة 16 من الطلبة، فوصل عدد المنح اللي تم تقديمها 530 منحة بمختلف الجامعات الحكومية بالإضافة إلى الجامعات الخاصة. وهالسنة تم التعاون مع الجامعة الأهلية، أضفنا منحتين في البحث العلمي. من خلال هالمنحتين الطالب يقدر يسوي أو يقدم بحث علمي إلى جانب دراسته الجامعية، وتم زيادة عدد المقاعد في الجامعة البريطانية في البحرين.
2: نعم.
4: واليوم احنا فخورين الحمد لله أن عدد الخريجين وصل 276 خريج وخريجة قدروا أنهم يثبتون نفسهم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والحمد لله وصلوا أماكن مرموقة.
2: جميل جدا. أستاذة نورة، مثل ما تفضلتي أعلنتم مؤخرا عن أسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الحالية من برنامج رايات، ودنا نعرف ما هي المعايير التي تعتمدونها في عملية الاختيار؟
4: طبعا المعدل الأكاديمي مهم جدا، بس في البرنامج بعد نركز على الطالب بصورة متكاملة، بحيث ان احنا نركز على الأنشطة اللي قدمها في المدرسة والإنجازات والمشاركات، وهذه بين التزامه وشخصية الطالب والطموح في رقبته في التطوير. فاحنا نحاول نشوف إمكانيات الطالب ونقدر نستثمر فيها. بعدها الطالب يدخل سلسلة من الإجراءات، منها مثلا تقديم فيديو يتكلم عن نفسه وأنشطة جماعية، وفي النهاية مقابلات شخصية.

0: الدراسية عشان نشوف الطالب عن قرب.
1: نعم طبعا أطلقتم مؤخرا منحة التميز لطلبة الدراسات العليا، نود أن نتعرف أكثر على هذه المنحة.
0: منحة التميز إضافة طبعا لبرنامج رايات. المنحة تأهل الطالب اللي حاب أن يكمل مسيرته في الدراسات العليا سواء كان الماجستير أو الدكتوراه بتخصصات يعني فريدة ومبتكرة والتخصصات اللي لها مستقبل في سوق العمل.
2: نعم طيب أستاذة نورة، برنامج رايات يوفر أيضا للمستفيدين مجموعة من البرامج التدريبية التي تساهم في صقل مهاراتهم ومعارفهم، نود أن تطلعين على تفاصيل هذه البرامج.
0: احنا مو بس نركز على الشهادة الجامعية مثل ما ذكرت، نركز على تطوير الطلبة، فمن خلال البرنامج يتم توفير برامج وورش عمل في كافة المجالات مثل التواصل والعمل الجماعي وريادة الأعمال، والورش يتم تقديمها مع معاهد مرموقة ومدربين مؤهلين على أساس الطالب يقدر أنه يطبق اللي يتعلمه ويكتسب خبرة وتساعده في الحياة اليومية وطبعا الحياة المهنية في المستقبل.
1: نعم ويعني هناك أيضا جانب مهم في البرنامج وهو العمل التطوعي. أستاذة نورة كلمينا عن هذا الجانب.
0: التطوع والعطاء مهم جدا في كل برامج المؤسسة وفي برنامج رايت بالأخص، نوفر فرصة للطالب أنه يدخل مجلس الطلبة. من فترة بسيطة استقبلنا الدفعة العاشرة من مجلس الطلبة. هدف مجلس الطلبة أنهم ينظمون مبادرات ومشاركات للطلبة نفسهم، أنهم يقدرون يقدمون مبادرات لكافة فئات المجتمع مثل أطفال التوحد وأطفال السكر عساس أن هما ينمون حس المسؤولية والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تقديم فعاليات للطلبة نفسهم اللي في البرنامج. وطبعا هذا بعد يخلي الطالب يترك أثر إيجابي في المجتمع.
2: نعم في ختام هذا اللقاء أستاذة نورة، ما هي الكلمة التي تودين توجيهها فيما يتعلق ببرنامج المنح الدراسية رايات؟
0: طبعا برامج المؤسسة بشكل عام هي استثمار في الشباب واستثمار في مستقبل البحرين، فأدعي المؤسسات والشركات في البحرين أنها تتعاون معنا وتدعم برامج المؤسسة مبادراتها، لأن في النهاية هاي بيعود حق يعني صالح مستقبل البحرين وهو استثمار في الكفاءات الوطنية الموجودة. ونتمنى طبعا الخير والتوفيق للدفعة اللي استقبلناها والدفعات السابقة، ودائما نفتخر فيهم ونعتز بإنجازاتهم.
1: لا شك لا شك، جزيل الشكر لك الأستاذة نورة عيسى بن هندي رئيس برنامج رايات للمنح الدراسية، ونرجو لكم التوفيق ولجميع الشباب المنضمين لهذا البرنامج. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا، وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كل التحية وكل أمنيات التوفيق والنجاح تقبلوها من فريق عمل هذا اليوم، والتحية الأولى من الإشراف والمتابعة من نورة عبد العزيز.
1: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
0: من الإعداد والتقديم هذه تحياتي مريم فقيه، ومن التقديم أيضا يحييكم الزميل حسن السعاتي،
1: ومن الإخراج تقبل تحيات الزميل عبد الناصر النحار.
0: إلى اللقاء.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: ومضة.
5: تعرف أن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل، غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل.

0: نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقع تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى

ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا

0: لنكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أبطال التوفير. لم يكن هذا المساء عادياً في بيت أبي طلال. من الواضح أنه يستقبل الكثير من الضيوف. سيارة كبيرة قرب الباب تحمل هوائياً ضخماً فوقها. إنها سيارة التلفزيون. ليس غريباً على أفراد هذه الأسرة أن يكونوا ضيوفاً على البرامج المتلفزة بالنظر إلى ما يتمتع به رب الأسرة من سمعة طيبة.
1: سيداتي وسادتي، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبطال التوفير. اسمحوا لي أن أرحب بأفراد عائلتي أبي طلال. أهلاً وسهلاً بكم.
2: أهلاً وسهلاً.
1: أبو طلال، كيف حصلت على هذا اللقب؟
2: في الحقيقة كل ما هنالك أنني أدركت قيمة المال وعملت للحفاظ عليها، ويسعدني القول إن لأفراد أسرتي دوراً كبيراً، فكل واحد منهم قد وصل إلى طريقة جديدة للحيلولة دون الهدر.
1: حسناً، ما الدور الذي لعبته العائلة؟ هذا هو سؤالنا القادم.
3: أتعرفين ما يميز القدر الذي أحمله؟ هذا واحد من القدور التي أستخدمها في الطهي. أملأ نصف القدر بالماء ثم أقوم بتسخينه. الماء الساخن يسرع عملية التنظيف، وبذلك أوفر الكثير من الماء المنسكب من الصنبور.
1: شكراً. ننتقل الآن إلى الطفل طلال. ما حكاية هذا الطبق؟
4: يمكن لهذا الطبق أن يجمع ماء الوضوء، ويمكن لماء الوضوء أن يروي أشجار الحديقة،
1: وبذلك نوفر الماء المهدور في عملية الري. يمكنك أن تبتسم للكاميرا يا طلال.
5: وأنا فاطمة لن أكون في حاجة إلى سكب الماء على البلاط بعد الآن. قطعة القماش المبللة هي الحل، وبذلك نوفر الكثير من الماء المهدور.
1: شكرا للطفلة، أحد أعضاء أبطال التوفير. ونلتقي بأبي طلال، هل من كلمة أخيرة؟
2: الكلمة الأخيرة التي أود أن أقولها إن كل فرد يبدأ بنفسه في توفير الماء، وبذلك يصبح كل فرد في المجتمع بطلاً من أبطال التوفير.
0: دعك مما يقوله الآخرون وابدأ بنفسك. قليل من التفكير وستصبح بطل التوفير. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل تعرفين ما هو خط الدفاع الأول الذي يحمي الإنسان من العوامل الخارجية يا زينة؟
1: بالطبع يا كريم، إنه الجلد، وهو صلة الوصل لنا مع الوسط الخارجي، وهو يحوي ملايين النهايات العصبية البالغة الصغر والتي تسمى المستقبلات، وهي التي تجعل الإنسان يشعر باللمس والحرارة والبرودة والضغط والألم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، كيف صدف أنك تملكين هذه المعلومات المفصلة عن الجلد؟
1: بحكم عملي يا كريم، فأنا أطالع كثيراً وفي مواضيع شتى، لا سيما في الأمور التي تتعلق بالجسم والصحة.
0: حسناً، لنعد إلى موضوعنا وهو الجلد، ونتحدث عن الدور المهم جداً الذي يلعبه في توازن واستقرار حرارة الجسم، وذلك بواسطة الأوعية الدموية الشعرية التي يحويها، والتي تتقلص في البرودة فتخفف من فقدان حرارة الجسم وتتوسع في الجو الحار مما يسهل فقدان حرارة الجسم.
1: ممتاز، أضف إلى ما ذكرته أن الجلد يتألف من طبقتين، الطبقة السطحية التي نراها وهي غطاء رقيق يسمى البشرة، والطبقة التي تحتها مباشرة وتسمى الأدمة، وهي أثخن من الأولى وتحتوي على الكثير من البنيات أو التركيبات.
0: ولعلمك، فإن طبقة البشرة السطحية هي طبقة نشيطة منتجة للخلايا، فخلايا قاعدتها تنقسم بشكل مستمر لإنتاج خلايا جديدة.
1: صحيح، وكون الجلد ظاهراً للعيان، فإن أي تغيير يطرأ عليه يظهر سريعاً ويخل بالمظهر العام، ويشكل إزعاجاً للمصاب بأي مرض جلدي.
0: بالفعل، لا سيما وأن عوارض أمراض الجلد عموماً بشعة وكريهة المنظر، ولعل الأبشع بينها هي الثآليل.
1: معك حق، فلو عشت 100 سنة لن أنسى منظر زميلتي في الجامعة وكان اسمها رولا، عندما ظهرت على وجهها ويديها ثآليل جعلتها تعتزل الناس وتسجن نفسها في المنزل، ولم نرها إلا يوم امتحان نهاية السنة، ويا لهول المنظر الذي رأيناه.
0: يا إلهي، لكن قبل أن نطلع على مجريات حكاية زميلتك، هل تعرفين ما هي الثآليل؟
1: طبعاً، فالثآليل هي كتل صغيرة تنمو على الجلد، تسببها فيروسات معينة تغزو خلايا الجلد فتحدث نمواً عشوائياً متزايداً فيها.
0: تمام، أحسنت يا زينة.
1: شكراً يا كريم.
0: أضيفي أن الثآليل تنمو بنسب مرتفعة عند الأشخاص قليلي المناعة تجاه الفيروسات المتعددة التي تسبب الثآليل.
1: ورغم أن الثآليل غير مؤلمة، لكنها مزعجة جداً ومكروهة، وفيروساتها تنتقل بالعدوى.
0: بالعدوى؟ كيف ذلك؟
1: تابع معي حكاية زميلتي مع الثآليل وستعرف كيف.
0: حسناً حسناً.

0: رولا، ألم تذهبي إلى الجامعة يا ابنتي؟
1: لا يا أبي، ولن أذهب.
0: ها؟ لماذا يا حبيبتي؟
1: ارفع ناظريك عن الجريدة وتطلع في وجهي وستعرف لماذا يا أبي.
0: ها قد نظرت إلى وجهك، قمر منور ما شاء الله.
1: أبي أرجوك حدق في وجهي.
0: ها؟

0: فعلت. رولا، ما هذه الثأليل التي في وجهك؟ ومتى ظهرت؟ وما سبب ظهورها؟
1: وتسألني يا أبي، منذ أيام أشعر برغبة بالحك في وجهي، واليوم صباحا نظرت في المرآة ورأيت هذا المنظر المرعب. أنا حائرة ماذا أفعل؟ أخجل من أن يراني أحد هكذا، ساعدني يا أبي أرجوك.
0: سأتصل بابنة عمتك، فهي طبيبة اختصاصية بأمراض الجلد وسوف تساعدك حتما.
1: لا يا أبي، ابنة عمتي سناء لا.
0: لكنها طبيبة ماهرة والكل يشهد لها.
1: لا، لن أذهب إليها ولن أدعها تراني هكذا فتشمت بي وتخبر كل أقربائنا بالأمر.
0: لا يا حبيبتي لا، فقسمها المهني يمنعها من التلفظ بكلمة واحدة عن حالة أي مريض لديها، ثم المرض لا يخجل منه يا ابنتي.
1: قلت لك لا، أرجوك لا.
0: رولا، لم تعودي طفلة، اعقلي وتصرفي كفتاة في العشرين.

ابكي ابكي يا رولا وعارضي رغبة أبيك، ولا تدعي طبيبة الجلد تساعدك لتزول السآليل من وجهك والتي تجرح جمالك وشعورك كفتاة. أنا مرض السآليل مرضك. أود إخبارك أني سعيد بأن أجعل بشرتك تبدو كزهرة القنبيط وبداخلها أوعية دموية صغيرة متجلطة تشبه الشظايا السوداء. استمري كما أنت يا رولا وسترينني، سترين السآليل. تلك الكتل الصغيرة المؤلفة من خلايا جلدية قاسية متقرنة بيضاء أو حمراء تغزو جلدك بسرعة مذهلة.

0: يا إلهي، ماذا سأفعل؟ السآليل تنتشر على ظهر يدي اليمنى ومنظرها بشع، وأيضا نمت السآليل أسفل قدمي، والسآليل التي في وجهي زاد منظرها قبحا. ساعدني يا ربي، ساعدني لأجد علاجا لما يصيبني.
1: افتح الباب يا رولا.
0: أرجوك يا أبي، لا تجبرني على زيارة ابنة عمتي، فأنا خجلة مما غزى جلدي من سآليل. دعني أرى طبيبة غيرها، أرجوك.
1: كما تريدين يا ابنتي، كما تريدين.
0: شكرا لك يا أبي.

غبية غبية. لا لا تذهبي إلى الطبيب يا رولا، فسوف تضحك من منظرك وتقرف من معالجتك. ابقي في غرفتك ولا تغادريها. استمعي إلي، أنا مرضك، مرض الثأليل، وأنا أعرف بمصلحتك. لا تذهبي، ها؟ لا تذهبي.

بي. دعيها فقد تزول الثأليل وحدها، وإن لم تزل فسوف تعتادين على رؤيتها، خصوصا وأنها لا تؤلم. رولا، الثأليل أورام سليمة لا تسبب خطورة على الحياة. استمعي إلي، أنا مرضك. استمعي إلي.

0: ألم تجهزي بعد يا رولا؟
1: اعذرني يا أبي، لن أتمكن من مرافقتك لزيارة طبيبة الجلد.
0: لماذا يا ابنتي؟
1: أريد أن أكسب الوقت لأدرس، فموعد الامتحانات في الجامعة قد اقترب.
0: ما هذه الحجة الواهية؟
1: أبي، أعدك بأن أذهب بعد أن تنتهي الامتحانات.
0: يا ابنتي غايتي هي مصلحتك وصحتك، افهمي هذا.
1: حسناً، إذن فلنؤجل الأمر أسبوعاً واحداً، لن يتغير شيء.
0: طيب، سأوافقك، ولكن للمرة الأخيرة.

أحسنتِ أحسنتِ يا رولا. أيتها المطيعة لمرضك، لمرض الثأليل، لقد أعطيتني فرصة نادرة لأنتشر في راحتي يديك، وليس على ظهرهما فقط، وسترينني مجموعات على قدميك، ولن تستطيع المشي براحة بعد اليوم. أسمعتي؟ لن تستطيع المشي براحة بعد اليوم. أنا جنيت نتيجة براعتي في السيطرة على تفكيرك بأن كبرت وانتشرت، وأنت ستجنين نتيجة غبائك بعدم علاج الثأليل. وكل يحصد ما يزرع، وكل يحصد ما يزرع، وكل يحصد ما يزرع.

0: رولا، ما الذي يبكيك يا ابنتي؟
1: هذا المرض الذي أصابني والذي جعل زميلاتي في الجامعة اليوم لا يتقدمن حتى لتحيتي خوفا من العدوى.
0: وماذا تريدين أن نفعل الآن؟
1: أريد أن أتأكد أن ابنت عمتي سناء في عيادتها لأزورها وأسألها أن تجد لي العلاج المناسب.
0: وأخيرا، هيا خابريها يا حبيبتي الآن.

0: يمكن للثآليل أن تكون معدية يا دكتورة سناء؟
1: تنتقل الفيروسات المسببة للثآليل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم مع النزّ الناجم عن هذه الثآليل بواسطة اللمس المباشر.
0: والآن بعد أن رأيت نوع الثآليل التي نمت في وجهي ويدي، ما هو العلاج برأيك؟
1: الثآليل التي انتشرت في وجهك وعلى يديك هي من نوع الثؤلول المستوي الصغير البني اللون، وعلاجها هو مستحضر خاص، أو بالأحرى طلاء تدهنينها به بحذر. لأن هذا المستحضر يحتوي مواد كيماوية تدمر الخلايا الشاذة في الجلد، لكنها تدمر الخلايا السليمة المحيطة بالثؤلول أيضاً.
0: نعم.
1: وانتبهي من وصول هذا المستحضر بأي طريقة إلى العينين، لأنه يؤذيهما كثيراً.
0: حسناً،

0: ونتائج استعمال هذا المستحضر لإزالة السآليل مضمونة يا دكتورة؟
1: تقريباً يا رولا، ولكن إذا لم تستجب السآليل فعلينا إزالتها بتجميدها بسائل النيتروجين أو بحرقها بالكهرباء. كما يمكننا جرف الثقلول كلياً بعد تبنيج المنطقة المصابة موضعياً.
0: وهذه الطرق فعالة طبعاً لأنها تستأصل السآليل من أساسها.
1: فعلاً يا رولا، اشتري المستحضر الذي دونت لك اسمه من الصيدلية وابدأي باستعماله وخابريني، أو تعالي لزيارتي عند حدوث أي تبدل في حالة الثآليل.
0: وهو كذلك يا ابنة عمتي،
1: مع السلامة.

0: أبي، انظر إلى وجهي.
1: الحمد لله، لقد زالت الثأليل كلياً من وجهك يا رولا في خلال أسبوع تقريباً.
0: أجل، وأنا سعيدة جداً. سأتصل بالدكتورة سناء ابنة عمتي وأبشرها.
1: وماذا عن يديك؟ أريني؟ تحتاجان إلى عدة أيام بعد.
0: سأصبر أسابيع يا أبي، المهم أنني أتحسن وبسرعة.
1: أنا أفضل أن تزور الدكتورة سناء وتشكريها وتريها حالة يديك.
0: وهو كذلك يا أبي، ثم سأذهب إلى الجامعة، فاليوم نتيجة الامتحانات.
1: اذهبي يا ابنتي اذهبي، فهكذا ستكون الفرحة فرحتين، فرحة بنجاحك وفرحة بشفائك من الثأليل.
0: إن شاء الله يا أبي.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع.

0: هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: عزيزي المستمع، أرحب بك أجمل ترحيب وأهلا وسهلا مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. هذا المعجم الذي حاولنا بقدر الإمكان أن يكون جامع للثقافة البحرينية القديمة الشعبية. كما عودناكم قسمنا إلى كذا صفحة، ونصفح كل صفحة ونوقف عندها شوي ونتحدث. والآن نشوف الصفحة الأولى شو عندنا فيها. عندنا عنوان يقول من الفنون الشعبية.

تحت عنوان لعبوني. أعتقد أن هذه أيضا من الفنون التي يجب أن نقف عنده. هذا الفن موجود في الأوساط البحرينية وكان يغنى. أقول كان فعل ماضي، لأن طبعا يد الزمن عملت عملها، ومو بس الذوق اختلف، حتى المغنين اختلفوا. الذي أبدع هذا الفن شاعر. هذا الشاعر ولد في منطقة الزبير وعاش فترة في السعودية وفي الكويت وفي البحرين، وانتقل في المناطق ذي كلها حتى استقر في الكويت ومات بالطاعون في الكويت. لذلك شعره كان سلس وكان مفهوم ومحبوب من الجميع، السكان المنطقة ذي من الزبير حتى البحرين، لأن استخدم مفردات مفهومة للجميع طبعا بحكم تنقلاته المعروف عنها. هذا الريال اسمه محمد بن لعبون، ولذلك الفن اكتسب اسمه. وعقب ما مات بن لعبون قال المثال البحريني: عقب بن لعبون كلهم يلعبون، على اعتبار أن بعد ما مات بن لعبون ليس هناك شخص جدير أن يؤدي هذه الفنون يعني المتوارثة العظيمة، خاصة فن السامري. فأصبح اللي أدي عقبه كأنه يلعب، عقب اللعبون كلهم يلعبون. محمد بن لعبون يا البحرين، ويعني أيضا غنى من أغانيه المعروفة لعبوني مشهورة جدا: يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مره لا تذبين الجناع، أو للمره قل لا تذبين الجناع. وفيه في هذه الأبيات الجميلة الكثير من الحكمة والكثير من الأمثال التي ضمنها بعض الشعراء العرب في قصائد مشهورة. ولكن احنا نقول ان باللعبون ما بحرنها، خلينا نقول لا، قلبها الى الشعر، الى اللهجه النبطيه او اللهجه الدارجه اللي يكتب بها قصائده. مثل طوعوني علي وما كنت اطيع، اغلبوني وانا القرمش الشجاع، ضحكتي بينهم وانا رضيع، ما سوت بتشيتي

يوم الوداع. على كل حال راحت هذه الفنون أو كادت أن تروح أو تذهب وتنتهي لولا بقية. إلى الآن هناك ناس يطربون حق هذه الفنون ونسمع اللعبوني.

صفحنا صفحة ثانية ووجدنا عنوان مفردات منتقاه من اللهجة. وعندنا كما قلنا دائما في كل حلقة ننبه أن لا نزال نحن وصلنا في حرف السين، وبدأنا من الحرف الألف والبيت في جيم حخد الرزي السين، الآن في حرف السين وقطعنا شوط طويل، وتحت هذا الحرف عندنا عدد من المفردات. بنشوف شو عندنا. عندنا مفردة تقول سي، سي أمر من النوخذ بإنزال الأشرع، مثل ما يقول لك فوق أو إبرخ النوخذ على سطح السفينة يلقي الأمر والبحار ينفذ. هناك مصطلحات لما يقول ابرخ بمعنى اسحب الحبال وغير المنطقة، اخطف او خطفه ارفع الاشرعة، سي نزل الاشرعة، اري القي المرساة. هذه المصطلحات يعرفونها اهل البحر، والواقع تحتاج الى صفحة خاصة. كذلك اسماء اجزاء السفينة، هناك اكثر من 100 اسم. طبعا انتهت الان حتى يعني صناعة السفن التقليدية في طريقها الى الاندثار لحلول مادة الفايبر جلاس، فلم يعد القلاف له يعني مثل ما نقول له ما له فايدة، خلاص انتهت مهنة القلاليف. اول كانوا يعني كثير من البحرينيين يحترفون هذه المهنة، ولكن الان الوقت كل وقت ما يستحي من وقته، الوقت الان خلاص عفى على هذه المهن، وبقيت بشكلها القديم تشكل جزء من الثقافة البحرينية القديمة. نروح للمفردة الثانية نشوف، يقول لك سمط، سمط أو انسمط. مستمع الكريم، في اللغة سمطة يعني سكت، احنا متى نستخدمها؟ السكوت نقول سكت، ما تحكي ما تكلم سكت، لكن انصمت لها معنى، يعني عندما تقابل خصمك بالحجة وتقرع الحجة بالحجة وتبين للدليل والإثبات شو تقول؟ تقول وقام انصمت، يعني سكت سكتة ولا يملك الرد، سكتة الواحد اللي لا يملك الرد. فهذه من اللغة الأم، من اللغة العربية الفصحى أخذنا. ليش ما قلنا سكت؟ قلنا صمت علشان نبين الفرق بين الساكت العادي وبين المنصمت، يعني واحد ساكت ما في شيء تحكي وسكت، كلنا نتحكي، لكن انصمت

0: نقصد شنو؟ أن لم يجد أي رد، يعني أفحمناه تماما. وعندنا أيضا تحت هذه الحرف مفردة السحيل. السحيل يعني سمكة الصافية وهي صغيرة، ما يسمونها صافي، يسمونها سحيل. احنا نعرف ان كثير من انواع السمك لا اسم، كان عندها مور شعري، ولكن اذا صغير لا اسم اخر. يعني الان الشعري مثلا سمكة شنو؟ شعري، لكن اذا صغير يسمونه شحذوذ. الكنعدة اذا صغيرة يسمونها الخباطة، واذا كبرت صارت يودرة. الهامور لكن اذا صغير سمينا بالول، هو نفسه لما يكبر صار هامور. الناعوض، سمك القرش ناعوض، وهو صغير ناعوض، اذا كبر سمه يريور. سحيل او سحيلي صافية، اذا كبرت صارت صافية. أما في العربية الفصحى فالسحيل هو الأرنب الصغير. وأنا أعتقد أن اللهجة البحرينية استعارت هذه التسمية من قدم، من زمان، وأطلقتها على هذه السمكة الجميلة اللذيذة وسميناها سحيل. وكثير من أنواع السمك عندنا لها أسامي في اللغة، أسامي حيوانات، مثل الوحر. الوحر يعني في اللغة نوع من أنواع الوزغ، والوحرة تشبه لوزغة. ونروح إلى صفحة جديدة، ولكن المخرج يقول لي الوقت أدركنا، فأعتقد أن الوقت أدركنا، وأرجو أيضا أن أكون وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة، ولنا لقاء معكم في حلقة أخرى، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 17-987-227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
0: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: قد وصلنا إلى المركز المالي يا عزيزي، أرجو أن تنتظرني قليلاً ريثما أنتهي من هذه المعاملة المالية وأعود سريعاً.
6: لا تقلقي يا عزيزتي، سأكون في السيارة حين تعودين إن شاء الله، ولكن سأذهب إلى ذلك الكشك الصغير كي أشتري صحيفة أخبار اليوم،

0: فلم أشتريها هذا الصباح.
1: حسناً يا عزيزي، لقد تذكرت قصة جميلة تشبه هذا الموقف الذي نحن فيه.
0: وما هي هذه القصة؟
1: لابد أن أنتهي من هذه المعاملة التي جئنا من أجلها أولاً، وعندما أعود سأحكي لك القصة التي سوف تعجبك ولا شك.
0: أنا متأكد من هذا يا عزيزتي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عزيزتي. بشري، ما هي أخبار المعاملة؟
0: الحمد لله، لقد كان الأمر على خير ما يرام يا عزيزي.
1: الحمد لله. إذن تفضلي بقبول العصير الطازج هذا، وكلي آذان صاغية للقصة التي شوقتني لها.
0: أشكرك يا عزيزي. في قصتنا هذه كشك صغير، كذلك الذي اشتريت منه الصحيفة والعصير الطازج.
1: جميل جدا.
0: كان هناك رجل يقف في كل يوم عند الكشك الصغير ليلقي على صاحب الكشك التحية ويأخذ صحيفته المفضلة ويدفع ثمنها وينطلق، ولكنه لا يحظى إطلاقا برد من البائع على تلك التحية.
1: شيء غريب.
0: وفي كل صباح أيضا يقف بجواره شخص آخر يأخذ صحيفته المفضلة ويدفع ثمنها، ولكن صاحبنا لا يسمع صوتا لذلك الرجل. وتكررت اللقاءات أمام الكشك بين الشخصين، كل يأخذ صحيفته ويمضي في طريقه.
1: لعل الزبون الآخر كان يعاني من إعاقة سمعية لا سمح الله.
0: لقد ظن صاحبنا هذا الظن بالفعل يا عزيزي، إلى أن جاء اليوم الذي وجد ذلك الأبكم يربت على كتفه ويتكلم متسائلاً: لماذا تلقي التحية على صاحب الكشك؟ فلقد تابعتك طوال الأسابيع الماضية، وكنت في معظم الأيام ألتقي بك وأنت تشتري صحيفتك اليومية.
1: وماذا كان رد الرجل يا عزيزتي؟ هل كان صاحب الكشك قريباً له؟ أو هل كان أحد جيرانه مثلاً؟ أو لربما أسدى إليه البائع معروفاً من قبل؟
0: على رسلك يا عزيزي، فقد كان رد الرجل ببساطة: وما الغضاضة في أن ألقي عليه التحية؟ فقال الرجل: وهل سمعت منه رداً طوال تلك المدة؟ فقال صاحبنا: لا. قال: إذن لما تلقي التحية على رجل لا يردها؟ فسأله صاحبنا: وما السبب في أنه لا يرد التحية برأيك؟ فقال: أعتقد أنه بلا شك رجل قليل الأدب ولا يستحق أن تلقي عليه التحية.
1: لعل معه حقا في هذا.
0: فقال صاحبنا: إذن هو في رأيك قليل الأدب؟ قال: نعم. قال صاحبنا: هل تريدني أن أتعلم منه قلة الأدب أم أعلمه الأدب؟ فسكت الرجل لهول الصدمة.
1: يا إلهي، حقاً إنه رد مفحم ومعقول. وقد صدق القائل عن التحية: كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد الكريم.

0: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
1: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
0: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
1: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
0: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
1: بل تمتع بالغروب وتأمل.
0: وإذا كنت من محبي النهار
1: فاعلم أن لكل ليل آخر
0: تظهر فيه الشمس من جديد.
1: الحياة حلوة
0: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
1: الحياة حلوة،
0: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهد المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور عماد القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل. وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة سيد نايف بن بدر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له يوم أمس، وأعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين المملكتين وتميزها، والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على كافة المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين. كما عرب جدلته عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطين أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتضمن دعوة جلالته للحضور والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي سيعقد في دولة الإمارات في شهر ديسمبر القادم. وقد سلم رسالة إلى حضرة صاحب الجلالة رعاه الله سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له يوم أمس. وقد أعرب جلالة حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة الكريمة. مشيد

المكانة وأهمية المياه على الأجندة العالمية وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية لضمان توافر المياه للجميع بشكل مستدام. كما أعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يربطها بشقيقتها دولة الإمارات من علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر على كل الأصعدة بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالة الملك المعظم للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في زمن الحرب والمقرر عقده في الأردن الشقيق خلال شهر ديسمبر 2026. وقد سلم رسالة لجلالة الملك المعظم معالي السفير رامي صالح وركات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي لدى استقبال جلالته له يوم أمس. وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه جلالة العاهل الأردني على هذه الدعوة الكريمة. وأكد جلالته بهذه المناسبة على عمق العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تزداد تطورا وتميزا بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. وأعرب جلالته أيده الله عن تمنياته الطيبة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق لتعزيز العمل الدولي الجماعي للدفاع عن الإنسانية في أوقات الحرب وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة وما أظهره من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وامداداتها بما يعزز أمن قطاع الطاقة ودوره كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال فترة تصدي الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. كما شهد سموه بمسارات التطوير التي تشهدها بابكو إنرجيز والشركة التابعة لها وتنفيذها لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم مسيرة التطوير بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشركة وتنافسيتها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويدعم إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم أمس بزيارة مصفاة شركة بابكو للتكرير، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ويرافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين، حيث نقل سموه لكافة العاملين في بابكو إنرجيز تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الأثم ومقامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى،

بينما رأس الجانب الحكومي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان بكلا المجلسين وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع عرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والرؤى الملكية السامية بجعل المواطن البحريني في صدارة الأولويات التي تشكل النهج الواضح والمتكامل في مختلف مسارات العمل الوطنية، مشيدا معالي بالجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، مثمنا معالي الدور الوطني الكبير والمشرف لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والجهات الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين وجهود الدبلوماسية البحرينية في المحافل الدولية والتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة القطاعات، مشيرا معالي إلى الجاهزية الوطنية والجهود الحكومية في مختلف القطاعات الذي حقق النجاح الوطني وكان ثمرة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل الجاد والمتميز لفريق البحرين والمسؤولية المشتركة في حماية المكتسبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن وتجاوز التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية، منوها معالي بما شهده المجتمع البحريني من وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم. وأثنى معالي على الزيارة الكريمة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينتي سترة والحد وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتقديم كافة أشكال الدعم ورعاية للمواطنين وتعويضهم إثر الأضرار التي تعرضت لها عدد من المنازل والمركبات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. من جانبها أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين واجهت الاعتداءات الإيرانية الآثمة بحكمة ورؤية سديدة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واللتين ترتكزان على حفظ الأمن الوطني وصون المكتسبات وحماية المواطنين وضمان أمنهم واستقرارهم وسلامتهم، معربا معالي عن الاعتزاز والفخر الكبيرين بما يوليه جلالة الملك المعظم من حرص واهتمام رفيع باستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطنين، مثمنا معالي الزيارة الميدانية الكريمة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينتي سترة والحد للاطلاع على أعمال إصلاح الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى التضحية الوطنية والعطاء المخلص والجاهزية واليقظة العالية التي تمتاز بها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية، مقدرا عليا الروح الوطنية العالية والعزيمة الثابتة لدى الرجال البواسل ودورهم المشهود في التصدي للاعتداءات.

0: الشام لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، موضحا أن هذا المشروع أرسى نهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعزز تكامل مؤسسات الدولة، ووضع المواطن وأمنه وسلامته في صميم العمد الوطني. هذا وثمن عدد من أعضاء السلطة التشريعية تكاتف الجهود الوطنية المشتركة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم في شتى القطاعات، مؤكدين الحفاظ دائما على أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات لضمان استدامة الخدمات وحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
2: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع.
3: إذا كنت في عمر الشباب فاحتمال كبير أنك تعرضت لعبارات توجهت لك من شخص أكبر منك، مثل جيل الحين ما عنده صبر، أو أنتوا الشباب ما تتحملون شيء، واتهامات بالدلع والانغماس في الرفاهية المطلقة وضعف القدرة على العمل الجاد وتحديد الأولويات. هذه النظرة من الجيل الأكبر سناً تجاه الجيل اللي يصغره شائعة جداً في المجتمع، لكن هل تستند فعلاً على أرضية صلبة وأسباب منطقية؟ وهل يضع أغلب الناس في اعتبارهم الظروف والمتغيرات اللي تشكل واقع كل جيل قبل إجراء المقارنة بين الأجيال؟ إذا تتبعنا شكل العلاقة بين الأجيال على مدى عقود أو حتى قرون ماضية، بنلاحظ أن الميل لانتقاد الجيل الأصغر والنظر إليه بشيء من الازدراء من قبل الجيل الأكبر سناً يكاد يكون جزء من طبيعتنا كبشر، لأنه موجود في كل زمان ومكان. ومن هذه التكرار نقدر نستنتج أن الإنسان عنده انحياز طبيعي للجيل اللي ينتمي له يؤثر على نظرته للأجيال الأخرى. هناك أيضاً عامل آخر يؤثر على المقارنة اللي يعقدها الإنسان بين جيله وبين الجيل الأصغر. بعض الباحثين قالوا أن الكبير في السن يقع أحياناً بلا وعي في خطأ المقارنة بين شخصيته في مرحلته العمرية الحالية وبين شخصيات الشباب كما هي اليوم، وهذه الخطأ بلا شك يجعل المقارنة تصب في صالح الأكبر سناً. هناك أيضاً مسألة أخرى مهمة، وهي المقارنة اللي ما تأخذ في الحسبان اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية. فمثلاً يتهم بعض الكبار الشباب بإهدار أموالهم على الكماليات والمتع الصغيرة اليومية، مثل تناول القهوة ومشاهدة الأفلام في السينما، وبالتالي عدم تمكنهم من

0: لاستثمار هذه الأموال في شراء منزل المستقبل. ويثبت الكبار في هذا السياق قدرتهم على ترتيب أولوياتهم وإدارة أموالهم بامتلاكهم منزل في سن مبكرة، لكنهم ما يأخذون في اعتبارهم تضاعف أسعار العقارات اللي حصل في زمن الجيل الأصغر سناً، واللي يضع عوائق أمام امتلاك عقار ما بعيداً عن مجرد تبديد الأموال على الكماليات والسلع الاستهلاكية اللي تعد أمر ثانوي في هذا السياق. جانب آخر ممكن يؤدي إلى مقارنة غير منصفة بين الأجيال هو اختلاف المفاهيم وتطور المعرفة البشرية. على سبيل المثال، التعبير عن الحزن أو المشاعر السلبية بشكل مطلق كان يعتبر لدى الجيل الأكبر سناً علامة ضعف، لكن مع تطور المفاهيم المرتبطة بالصحة النفسية وكيفية التعامل مع المشاعر السلبية، صار جزء كبير من الجيل الأصغر سناً يعتبر أن قدرة الإنسان على التعبير عن حزنه هي نقطة قوة ووسيلة تشافي من التجارب المؤلمة، وصار الحرج من البكاء أو التنفيس عن المشاعر السلبية أقل بكثير، مما أدى إلى زيادة هذا الشكل من التعبير. لذلك اعتبار أن الجيل الشاب أضعف بناء على هذه المظاهر دون التعمق في دلالاتها وأسبابها هي مجرد مقارنة سطحية تكون نتيجتها بالتأكيد غير واقعية. الكلام اللي ذكرناه يؤدي إلى خلاصة مهمة: كل جيل هو نتاج وقته الخاص، وهو ثمرة التطور العلمي والاجتماعي اللي ينشأ فيه والتحديات والصعوبات المختلفة اللي تمر عليه. لذلك من المهم أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة عن كل هذه العوامل والمتغيرات قبل ما ننزلق في مقارنة الجيل اللي ننتمي له بالجيل الأصغر منا. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول: الجيل الشاب ليس بالضرورة أقل قدرة على التحمل من الجيل السابق، ونظرة الإنسان بشيء من الاستصغار للجيل اللي بعده هي في الغالب انحياز طبيعي ممكن كلنا نتعرض له. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضل.

0: طيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
1: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته، وأن يعد أنفاسه، وأن يكون حافظاً لوقته شحيحاً به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
0: ما خط القلم.
2: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة، المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: في جنوب جزيرة العرب، وبعد الصحاري والقفار وجبال الأحجار وكثبان الرمال، تبرز من بعيد جنة خضراء تتلألأ.

تملأ مياهها لتعانق سفوح جبالها، أرض الحضارة منذ فجر التاريخ، مملكة كانت لأهلها ودولة تعاقبت عليها الأجيال، وإمبراطورية بلغ نفوذها القارة السوداء. إنها أرض مجان، مزون المياه، أرض الطبيعة الخلابة والفصول الأربعة، إنها عمان. يصعب علينا أحياناً أن نقوم باختصار 100 مجلد في صفحة، وقد يستحيل ذلك. هذا ما يعنيه أن تتحدث عن عمان في دقائق معدودة، ولكنها تكفي لنأتي ببعض ملامح هذا التاريخ العظيم الذي تحفل به السلطنة منذ حقب التاريخ القديم. بدأت قصة عمان منذ 7000 عام عندما كان نفوذ

يصل إليها في العصر البرونزي، وكانت تعرف تلك الحضارة باسم مجان، والتي تعني جبل النحاس. لم يقبل أهل مجان بحكم الأكاديين، وقاموا بعدة ثورات ضدهم، إلا أن مجان خضعت لنفوذ الأكاديين كسائر الخليج في ذلك العصر. وقد أسفرت بعض الكتابات السومرية عن اسم مملكة مجان، وأفادت بأن أهلها عرفوا صناعة السفن منذ ذلك الحين. وقد كانت الممالك صاحبة النفوذ في المنطقة تستخدم أحجار مجان الصلبة والثمينة لاستخدامها في صناعة التماثيل، كما كان يجلب الخشب من ذلم لذات الغاية. تمتعت مجان بعلاقات وروابط قوية جيوسياسية مع الممالك والحضارات المجاورة كالسومرية والأكادية والبابلية والدلمونية وحتى الفرعونية، وكانت دوما في طليعة اهتمام الأمم لما تعنيه من أهمية تجارية واقتصادية وحضارية ممتدة عبر التاريخ. فامتلكت ثاني أكبر أسطول بحري لاستعماله في العديد من المهام العسكرية والتجارية، وعرفت عمان باسم مزون في إشارة إلى وفرة المياه بها، والمزون جمع مزن، وهي الغيمة مليئة المطر. في تلك النواحي بين اليمن وعمان برز قوم عاد الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام بدعوة التوحيد في الأحقاف التي تحدث عنها القرآن الكريم. ولعدم إيمانهم ولطغيانهم وتجبرهم أصابهم الهلاك ولحقتهم العقوبة الربانية. وتعود عمان إلى ساحة التاريخ، فبعد انهيار سد مأرب باليمن سنة 120 للميلاد، قامت قبائل الأزد العربية بالهجرة إلى عمان بغية الاستقرار، واستطاعوا بقيادة سيدهم مالك بن فهم الأزدي ببسط سيطرتهم على تلك المنطقة وإحلال الأمن والأمان بها بعد معركة مع الفرس الذين كانوا يحكمون سيطرتهم بها، ورفضوا نزول مالك ومن معه من قبائل الأزد بها. وانتصر مالك وجيشه على الفرس وأحسن إلى الأسرى، فساس حلفاءه وأعداءه بالعدل وسار فيهم السيرة الحسنة. وظل مالك بن فهم الأزدي يحكم عمان وسلالته من بعده، إلى أن تولى زمام الأمور جيفر بن الجلندي سيد بني زهران من الأزد، الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه برسالة الإسلام. فأسلم جيفر ودخلت عمان في الإسلام طواعية، ليبدأ عهدها المشرق بالرسالة المحمدية. وازدادت أهمية عمان في تلك الفترة وفي حقبة الخلافة الراشدة، وصولا للدولة الأموية والعباسية التي كانت فيها عمان على موعد مع مفصل جديد من مفاصل التاريخ، حين قام القرامطة باحتلال عمان في القرن الرابع الهجري، وفرضوا الإتاوات التي كانت تجمع منها ومن الأقاليم التي ضمها القرامطة لملكهم كالبحرين والكوفة والبصرة وبلاد الشام، حتى قام بنو مكرم ولاة صحار بعد الاستعانة بالخلافة العباسية بالتعاون مع آل البهلول ولاة أوال في طرد القرامطة وإنهاء حكمهم. وبعدها بسنوات تدخل عمان في حكم سلطان السلاجقة، فكانت عمان مصدراً مهماً للتجارة والتموين بالنسبة للسلاجقة، فكانت البضائع تذهب صعوداً نحو كرمان عبر مياه الخليج، ومن كرمان إلى سجستان لتتفرق في خراسان مهد الدولة السلجوقية. واستمر الحال مدة

0: مادة يسيرة من التاريخ، حتى استطاعت أسرة بني نبهان من الأزد أن تطرد السلاجقة من أرض عمان، ليبدأ بعد ذلك عهد النباهنة الأوائل الذي استمر 4 قرون تتخللها مناوشات مع الفرس. يقوم النباهنة بهزيمتهم واستعادة عمان، لكن انقساما يحدث بين الأسرة النبهانية على السلطة يجعل ملك عمان سليمان بن مظفر النبهاني يقرر الهجرة إلى جزيرة بات بأفريقيا ويؤسس دولته بها. وتغزو عمان جحافل البرتغاليين قادمة من الهند لتمكث بها قرابة 1.5 قرن حتى تقوم دولة اليعاربة بطردهم وإنهاء ملكهم في الخليج وبعض أجزاء من بلاد فارس، لترسم بذلك دولة اليعاربة حدود الإمبراطورية العمانية بقيادة السيد سعيد بن سلطان، التي بلغت أقصى اتساع لها حتى وصلت إلى سواحل تنزانيا، وامتد سلطانها إلى زنجبار التي ما زالت محافظة على بعض مظاهر الحياة العمانية. إلا أن النزاع بين الإمامة والسلطنة أدى إلى تدخل إنجلترا التي بدأ نفوذها يتعاظم في المنطقة، وبالتالي أدى إلى تقلص نفوذ الدولة العمانية. وبالرغم من ذلك كانت السلطنة في مسقط صاحبة اليد الطولى في إدارة الإمبراطورية حتى تولي الأسرة البوسعيدية مقاليد الحكم. البوسعيدي، الأسرة التي تنتمي إلى قبائل الأزد ملوك عمان وأئمتها منذ فجر التاريخ. والحديث يتواصل عن تلك الأقاليم التي غيرت حياة الإنسان ومجرى التاريخ. وعند الفسطاط، عاصمة المسلمين الأولى في مصر، يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى واحدة من أجمل بلدان شمال إفريقيا وأكثرها استقبالاً للسياح، فعلى الرغم من صغر حجمها تتمتع بمكانة عالية في عالم السياحة والسفر، وهالشيء بسبب تنوعها الطبيعي المتمثل في الشواطئ الخلابة والكثبان الرملية والطقس المعتدل، بالإضافة إلى التاريخ العريق والثقافات المختلفة اللي تتجسد في الآثار القديمة والقلاع، فضلاً عن أجمل الأمثلة للعمارة الإسلامية. وهذه المقومات السياحية تدعمها الفنادق والمنتجعات الفاخرة. رحلتنا اليوم إلى تونس الخضراء.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت تونس من قبل سنتين، زرت العاصمة، كانت تتميز بالجو يعني الجميل والمنطقة الخضراء. هناك العديد من المعالم السياحية والمسارح الرومانية. من ضمن المدن اللي زرتها ولاية سوسة، تشتهر يعني تونس عادة بالتراث والأشياء التقليدية. وأهم المناطق أو المعالم اللي زرتها جامع زيتونة، وعجبني يعني الأكلات هناك. طبعاً الأكلات واجد حلوة يعني، بس عجبتني طبختين يعني اسمها طاجن الذكر والتسطيرة.
3: تونس معروفة يعني مثل ما يقولون تونس الخضراء. أنا فعلاً خطري أروح، أنا ما رحت، بس خطري أروح لأنه وايد يقولون حلوة، مدينة ساحلية أو طلع على الساحل، وأنا جداً مهتمة في الفنون، عشان كذي خطري أروح متحف الفسيفساء، وهذه موجود في تونس ومشهورة هناك. بما أن أنا مهتمة في الفنون أيضاً، أحب أن أحضر المهرجانات، يعني ودي أن أحضر مهرجان مثل مهرجان قرطاج المشهور في تونس.
4: أنا زرت تونس، معروفة بتونس الخضراء، كانت بلاد جميلة جدا، شعبها أيضا جميل، وحبيت أنا في تونس مستوى الثقافة اللي عندهم، لأن أساسا كنا مسافرين ضمن وفد نشارك في إحدى المهرجانات الفنية، وتحديدا رحنا

0: مدينة سوسة في تونس.
1: رحلة عبر الأثير.
2: تقع الجمهورية التونسية في منطقة شمال إفريقيا، إحدها من جهة الغرب دولة الجزائر، ومن الجنوب الشرقي دولة ليبيا، ومن الشمال والشرق إحدها البحر المتوسط. الموقع الجغرافي التونسي هو أحد المواقع الأكثر تميزاً على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، فيمتاز الساحل الشمالي لتونس بأنه كثير التعاريج ويحتوي على العديد من الخلجان، وهالشيء بسبب طبيعة الساحل الصخرية المرتفعة. أما الساحل الشرقي فهو مثل أغلب السواحل الأفريقية منخفض قليل التعاريج وطبيعته رملية في الأساس، ويوجد في هذا الساحل خلجان واسعة، وتم استخدام هالسواحل الشرقية لأغراض السياحة والمصايف.

0: سافر ويانا. يسود مناخ البحر المتوسط في المناطق الشمالية، وتتساقط الأمطار بكميات سنوية أكبر من غيرها في الجهات الثانية نظراً لقربها من البحر وارتفاعها عن مستوى سطحه، بالإضافة إلى تخفيف المرتفعات تأثير المناخ المتوسطي في فصل الصيف اللي يتميز بأنه حار وجاف. وفي وسط تونس فالمناخ شبه جاف، تقل فيه نسبة الأمطار عن المناطق الشمالية، أما في الجنوب فالمناخ الجاف هو السائد بسبب الطبيعة الصحراوية وندرة مياه الأمطار. رغم تساقط الأمطار بمعدل سنوي شبه ثابت، إلا أنها كميات لا تكفي إلا لإنبات بعض الأعشاب الصحراوية.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبتدي مستمعينا جولتنا في تونس، وفي البداية مع العاصمة التونسية مدينة تونس. العاصمة التونسية مزدحمة وجميلة وممتعة وكاملة من جميع النواحي، فهي تضم جميع أنواع أكشاك السوق والمحلات التجارية. ولعل الجزء الأجمل من عاصمة البلاد هو المدينة العربية القديمة المصورة والمعروفة باسم المدينة. بإمكانكم مستمعينا هناك اكتشاف أمثلة رائعة من العمارة العربية والأسواق المفعمة بالحيوية اللي تضم جميع المنتجات المحلية من السلع المنزلية إلى الحرف اليدوية. وفي هالمدينة بتعيشون تجربة رائعة تعيدكم في دقائق معدودة إلى عصر الثراء العربي اللي ساد من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر. وتمتد المدينة القديمة على أكثر من 280 هكتار، وهي موطن لأكثر من 700 قطعة أثرية يرجع تاريخها إلى حد كبير للفترة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، لما كانت تونس واحدة من المراكز الرائدة في العالم الإسلامي. ويبدو هذا الشيء في مجموعة من التصاميم الإسلامية في شكل المساجد والأسواق والنوافير والمدارس الدينية والقصور العسكرية والبوابات الكبيرة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن عوامل الجذب الرئيسية في العاصمة التونسية هو مسجد الزيتونة، وهذا المسجد هو المسجد الرئيسي للمدينة وهو أقدم مبنى فيها ويعد من أبرز مقومات السياحة في تونس. ومن تونس ننتقل إلى سيدي بوسعيد. تمثل هذه الوجهة أحد أفضل الأماكن للأشخاص اللي ما يحبون المساحات الشاسعة الضخمة، فهو مكان صغير الحجم يبعد عن العاصمة التونسية مسافة نصف ساعة بالقطار. المميز مستمعينا في هذا المكان إنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل لجزيرة سانتوريني اليونانية، فكل المباني الموجودة فيه باللون الأبيض أو الأزرق، ولكنها أرخص بكثير

0: إذا قارناها بسانتوريني. وتسمى سيدي بوسعيد كذلك بمدينة التلال، وتقع على قمة جرف شديد الانحدار يطل على البحر الأبيض المتوسط. والمنازل التقليدية الرائعة واللمسة الجميلة مع ومضات من اللون الأزرق اللامع تضيف المزيد من الجمال على هذه المدينة اللي تجذب عدد كبير من السائحين يقصدونها للاستمتاع بالشوارع الضيقة المرصوفة المبطنة بالمقاهي والمحلات الفنية وإكشاك بيع التذكارات المحلية. وتوفر المدينة كذلك قاعدة رائعة لاستكشاف الآثار الرومانية القريبة من قرطاج.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى قرطاج وهي مدينة أخرى قريبة من العاصمة التونسية، تبعد 3 محطات بالقطار عن سيدي بوسعيد، وهي بالطبع موطن لمجموعة من الآثار الرومانية الشهيرة اللي تستحق الاستكشاف، بالإضافة للحمامات الأنطونية الأثرية المثيرة للإعجاب اللي هي واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو. القيروان، تم تصنيف هذه المدينة الهامة كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وتأسست سنة 670 وتتميز بتراث معماري غني، بالإضافة إلى مدينة قديمة جذابة وسوق نابض بالحياة تشمل المعالم البارزة جامع عقبة الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد في تونس ويتمتع بتصميم معماري رائع، إلى جانب ما تمتاز به القيروان من مساجد أصغر حجماً بما في ذلك مسجد البوابات 3 بواجهته اللي تتضمن فن الخط الزخرفي. وتعتبر المدينة أحد مواقع التراث العالمي وتصنف من أهم المدن الإسلامية في العالم.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى مدينة الحمامات اللي كانت قديماً عبارة عن قرية صيد متواضعة تحيط بها بساتين الليمون، تحولت اليوم إلى مدينة منتجعات مزدحمة تحيط فيها العديد من الفنادق المثالية مع المعالم السياحية والأماكن الترفيهية، ما يجعل هذه المدينة المذهلة الوجهة السياحية الأولى لتونس بفضل شواطئها الجميلة ومياهها الدافئة واللي تعد مثالية للرياضات المائية، فضلاً عما تتمتع فيه الحمامات من مركز تاريخي جميل متقاطع مع أزقة ضيقة وقلعة من القرن 12 ومجموعة من الأسواق التقليدية المدهشة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن الحمامات إلى سوسة، تمثل مدينة سوسة ميناء عسكري سابق كان يقع على الساحل مباشرة، وتشتهر بشواطئها الرملية الجميلة والعمارة الإسلامية والعربية المتميزة بما في ذلك الأسوار التاريخية والرباط النموذجي، فضلاً عن المسجد الكبير في المدينة. اطل هذه المدينة على البحر الأبيض المتوسط، وهي محاطة بمساحات شاسعة من بساتين الزيتون، ما يمنحها العديد من المميزات، بالإضافة إلى ما تتمتع فيه من مركز تاريخي هام في المدينة القديمة اللي تعد أحد مواقع تراث عالمي لليونسكو وموقع مفضل لصانعي الأفلام. وتمثل الدفاعات الساحلية الطويلة اللي تقع بجوار أشجار النخيل المتدلية في هذه المدينة الجميلة مع المساجد والأبراج والمساكن والأسواق، تمثل أحد أروع الأمثلة على العمارة الساحلية العسكرية في شمال أفريقيا.
1: سافر ويان.
0: كل هذه الأماكن الرائعة اللي ذكرناها هي عدد قليل جداً بالنسبة للأماكن الأخرى اللي لم نذكرها ضمن أهم معالم السياحة في تونس الخضراء اللي تحتوي على أماكن لا يمكن حصرها، لن تمل منها أبداً إذا قمت بزيارتها، وكل مكان منهم لديه طابعه الخاص والفريد، وبتعيش في كل واحد من هذه المناطق تجربة فريدة ومختلفة لن تنساها أبداً.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء وإخراج عمرو راشد.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
4: سؤالك في محل، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي،

0: هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلاً ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأن صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جداً أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلاً ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه،

0: وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله. حياكم الله معنا في لقاء جديد ومتجدد من برنامجكم مشوار الظهيرة اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM. نحييكم عبر هذا اللقاء وعبر هذا البرنامج اللي يسعد دائما بتفاعلكم بتواصلكم وبآرائكم القيمة اللي نستقبلها كل يوم طبعا من خلال المواضيع اللي نطرحها، طبعا مواضيع تلامس حياتنا الاجتماعية، علاقاتنا الإنسانية، مواقفنا الحياتية بشكل عام. وأكيد كل من يحب يتواصل معنا حياه الله على 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-3-5-2-2. أيضا من خلال الإنستغرام عندكم حساب إذاعة البحرين الشخصي راديو بحرين، أو من خلال حسابي الرسمي أو الشخصي نسرين معروف، اللي أمانة أسعد دائما بهذا التفاعل وهذا الزخم ما شاء الله اللي أستقبله يوميا من الرسائل والتفاعلات الجميلة على الموضوع المطروح. أيضا طبعا دائما نحب ننوه أحبتنا بأن كل من يحب يتابع برامج إذاعة وتلفزيون البحرين بإمكانكم طبعا متابعة كافة موجاتنا الإذاعية وقنواتنا التلفزيونية عبر التطبيق BHTV and Radio، التطبيق BHTV and Radio. إذن حياكم الله مع بداية هذه الأمسية الجميلة. لكم تحيات أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخوي المبدع في الإخراج حمد الشريان.

يسعد كل أوقاتكم بالخير والمحبة أحبتنا. يمكن إحنا في كل يوم تقريباً أول ما نفتح عيوننا ونمسك تليفوناتنا تبتدي الإعلانات تمشي معانا خطوة بخطوة. إعلان في الإنستغرام، إعلان يظهر لنا بين المقاطع في السوشيال ميديا، مؤثر مثلاً أو مؤثرة يمدحون منتج معين، يطلع لنا تخفيضات لفترة محدودة، وطبعاً أكيد العبارات الرنانة لا تفوت الفرصة أو لازم هالمنتج يكون عندك وما إلى ذلك. أحياناً لما ندخل السوشيال ميديا مثلاً بغرض أن احنا نشوف آخر الأخبار أو شوي نتصفح، نطلع منها مقتنعين أن احنا محتاجين عطر جديد أو جهاز جديد أو تليفون جديد أو مثلاً قطعة ملابس كذي راقية توها نازلة صايرة ترند، أو حتى نغير أثاث البيت. الغريب أحبتنا أن بعض الأشياء اللي نشتريها وإحنا وايد متحمسين بعد أيام نكتشف باختصار أن ترى إحنا ما كنا محتاجينها أصلاً. ومن هني أكيد إيه هذا السؤال المهم، هل الإعلانات اليوم فقط تعرفنا بالمنتجات أم أنها أحياناً، ونحط هذه الجملة بين قوسين، تصنع عندنا الحاجة من الأساس؟ فكروا فيها يا جماعة، لأن الإعلان يعني يمكن خاصة في أسلوب إعلانات الحديثة ما عاد يقول لنا فقط أن ترى هذا المنتج موجود، لا، أحياناً الإعلانات والكثير منها يربطون هذه المنتجات بسعادتنا، بكمالنا، بجمالنا، بنجاحنا، بمكانتنا الاجتماعية، وحتى بفكرة، وعلى فكرة هذه ترى شيء واقعي، بفكرة إن والله إذا ما امتلكت هالشيء لفلاني ترى يمكن يكون فاتك نص عمرك أو فاتك شيء مهم وايد في الحياة. ومع السوشيال ميديا طبعا مثل ما قلت الموضوع صار أقرب لنا بشكل أكبر، لأن إحنا مو بس نشوف إعلان واضح، أحيانا نشوف شخص نتابعه ونحب مثلا نتابعه عبر السوشيال ميديا بكافة أنواع طبعا قنوات التواصل الاجتماعي، يستخدم هذه المنتج أو يزور مكان أو يشتري شيء، فيتحول الأمر في داخلنا من مجرد إعلان إلى رغبة حقيقية أن ترى أنا بعد أحب هذا الشيء وأنا بعد أبي أجربه. فهل يمكن الأسئلة اللي تطرح نفسها اليوم وبقوة على طاولة الحوار، هل صرنا نشتري لأن احنا نحتاج فعليا لهذه الأشياء أم لأن الإعلانات نجحت في إقناعنا؟ ونحط تحت كلمة إقناعنا مليون خط بالأحمر أن احنا نحتاجها هذه الأشياء، وإلى أي درجة ممكن تؤثر ثقافة الاستهلاك على أولوياتنا؟ هل ممكن نأجل شيء مهم مثلاً

علشان الشيء الثاني ترى هو بالنسبة لنا يعتبر من الكماليات، بس لأن شفنا إعلان حوله وصاير هبة والناس قاعدة تتكلم عنه والمؤثرين يتكلمون عنه وكل شوي يطلع لنا الإعلان عن هذا الشيء، فصارت عندنا رغبة ملحة إن احنا بعد نشتريه أو نقتني. وهل السوشيال ميديا خلتنا نقارن حياتنا بالآخرين ونشعر إن الأشياء اللي عندنا دائما أقل؟ اليوم احنا بنختصر كل هذه التساؤلات في محور واحد، الإعلانات وثقافة الاستهلاك. هل صارت تخلينا نشتري أشياء ما نحتاجها فعلياً؟ وإلى أي درجة ممكن تأثر إعلانات السوشيال ميديا على أولوياتنا وعلى قناعاتنا واحتياجاتنا الفعلية؟ شاركونا عبر خطنا المباشر على 1-7-4-3-5-2-2-1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا اللي يحبون يتواصلون معنا من خلال الرسائل، عندكم حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، وأيضا حسابي الشخصي نسرين معروف على الإنستغرام. تابعونا وين ما كنتوا عبر تطبيقنا BHTV and Radio. إذن خلوني الحين أستقبل أول مسج وصلني من أخونا أبو أحمد الرفاعي. حياك الله يا أبو أحمد، وصار لك كنا كم يوم ما تواصلت معنا، يعني سعيدة بعودتك معنا. يقول السلام عليكم عبد الله، أنا عن نفسي اكتشفت أن أكثر مشترياتي اللي أندم عليها تكون بعد ما تشوف إعلان أكثر من مرة. أول مرة يمر علي عادي، ثاني مرة شوي أنتبه له، بعد كم يوم أحس أني فعلاً محتاج هذه المنتج، خاصة يقول أبو أحمد المنتجات اللي مثلا تتعلق بالسيارات وسوالف الشباب هذه. يقول بس أتذكرني مرة من المرات شريت جهاز حق البيت، هو أساسا يستخدم يعني في المطبخ، أوكي، بسبب كثرة الإعلانات اللي عليه، ويمكن احنا استخدمناه مرتين في البيت وبعدها نحط في الكبت ونسينا. المشكلة أن الإعلان يخليك تتخيل حياتك بعد المنتج وكأنها بتغير جذرياً والواقع يكون مختلف تماماً. مريم تقول أنا أشوف المشكلة الأكبر مو في الإعلان نفسه، المشكلة في كلمة ترند، لأن أول كنا نشتري الشيء لأنه كان يناسبنا، الحين مرات الناس يشترونه لأنه منتشر والكل يتكلم عنه، وبعد فترة قصيرة يطلع لنا ترند ثاني وينتهي الأول، فندخل في دائرة مستمرة من الشراء. فعلا مريم أتفق معاك تماما بهذا اللي صاير، يعني أشياء تطلع لنا أنه هي ترندات وهبة، والناس كلها الحين تتكلم عن ذي المنتج ولازم احنا نشتريه، ويمكن احنا ما نحتاجه فعليا. هذه هي السالفة اللي صايرة. فللأسف ان احنا يمكن نشتري شيء وللحين احنا ترى ما استخدمناه يعني بشكل كافي، وحتى يمكن للحين ما عرفنا هذا المنتج بالشكل الكافي، ومع ذلك ينحط في الكبت مثل ما قال ابو احمد قبل شوي وننسى وخلاص. يعني المسألة يا جماعة ترى فعلا صايرة يمكن مسألة يعني ان احنا صرنا نركض وراء ثقافة الاستهلاك بشكل كبير، مو فقط لان احنا نحتاج هذه الاشياء بشكل فعلي. علي يقول السلام عليكم عبد الله، بصراحة انا ما لوم الاعلانات بالكامل، في النهاية ما حد يجبرنا نطلع البطاقة وندفع، الاعلان شغلة النهاية يقنعنا، وأنا مسؤول عن قراري. أنا قبل أي عملية شراء، خاصة إذا كان السعر مرتفع، يعني مثلا سعر المنتج مو شوي، أعطي نفسي يومين وثلاثة أدرس الموضوع، أفكر فيه من جميع الجوانب، هل فعلا أنا بستفيد من هذه المنتج أو لا. والغريب أني نص الأشياء اللي كنت متحمس لها جدا تختفي الرغبة من فيها بعد يومين. هذه هي المسألة يا جماعة، وخاصة مثل ما قلت يا أخوي، إذا كان سعر هذا المنتج سعره نوعا ما مرتفع، يعني ساعات إحنا يمكن نتهور نشوف إعلان عن منتج وما يكون رخيص ترى يا جماعة، أو ما يكون في حدود المعقول أو في حدود المتناول مثل ما يقولون، يعني سعره شوي غالي، ويمكن أنا أتحمس بناء على المدح وبناء على والله فلان قاعد يتكلم عنه في السوشيال ميديا وأبي أشتري، لا والله المنتج حلو ترى بيفيدني ترى كذا،
وسعره مو شوي، ويمكن أنا قط عليه هذه المبلغ وبعد ذلك

فعلا أندم لأني أحس أن ترى يعني أنا شريته أوكي بالمبلغ الفلاني، بس ترى أنا الحين توهكت لأني أنا مو محتاجة بشكل فعلي أو ما قاعد يفيدني بالشكل اللي أنا كنت أتخيله. شكرا لك يا أخوي. فاطمة محمد تقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أكثر شيء أثر فيني لما أشوف مثلا وحدة مؤثرة في السوشيال ميديا أنا أحب أسلوبها وتتكلم عن منتج، ما أدري ليش إيني شعور تلقائي إن هي رأيها صادق لأنها مثلا ما قاعدة تقدم إعلان تقليدي، لكن مع الوقت صراحة صرت أنتبه إن كثير من المحتوى أصلا هو ترويجي. الحين صرت وايد أسأل نفسي لو شفت هذه المنتج بروحها في محل من غير مثلا ما فلانة تتكلم عنه، هل كنت أصلا راح أفكر أشتري؟ جميل جدا يا فاطمة. فاطمة حطت يدها على نقطة مثل ما يقولون في صميم الموضوع يا جماعة. خلونا نتخيل هذه المنتج اليوم اللي الكل قاعد يروج له، يعني مثل ما قالت فاطمة مثلا المؤثرين قاعدين يروجون له، طبعا مع احترامنا لكل اخواننا وخواتنا المؤثرين في السوشيال ميديا، بالعكس احنا مو ضد انهم احيانا يجربون منتجات ويستفيدون منها ويروجون عنها، ولكن انا الان فقط اتكلم من منطلق خلينا نقول يعني من نظرة منطقية. في منتج ما صار له ترويج من مثلا مشاهير او مؤثرين او ما شابه، اوكي ما حد تكلم عنه، انا دخلت محل وشفت هذه المنتج ويمكن انا شفته والله اوكي منتج يعني لحظته ما حسيت اني انا بحتاجه او اني انا بستفيد منه، هل راح اشتري او هل كنت راح افكر اني اشتري؟ فاطمة طرحت سؤال وايد مهم يا جماعة، وبحاجة الى ان احنا نقف عند هذا السؤال الجوهري اللي طرحته فاطمة. قالت انا اسأل نفسي الحين لو شفت هذه المنتج بروحه في محل من غير ما فلانة تتكلم عنه، هل كنت اصلا راح افكر اشتري؟ هذه النقطة. وايد حلو سؤالك يا فاطمة، شكرا لك ان انتي فتحتي لنا باب للتأمل في زاوية مهمة جدا من هذه الموضوع اللي نطرحه اليوم. بو يوسف من الحد، حي الله بو يوسف الحدي، يقول السلام عليكم مساك الله بالخير اختي مع عبد الله، موضوعك اليوم قوي وايد، مشكورة على طرح هذه الموضوع. الشكر لكم يا بو يوسف ان انتوا قاعدين تتفاعلون بالصورة الجميلة هذه. يقول صراحة انا مع عبد الله انا لاحظت تأثير الاعلانات في عيالي اكثر مني، مثلا يشوفون لعبة أو مثلا نوع مثلا خلينا نقول سنكات أو حتى مثلا شنطة معينة عند المشاهير، وعيوني مقتنعين أنهم لازم يكون عندهم مثل هذه الأشياء. أحيانا لما أقول لهم لا دايما يحسسوني أنهم الوحيدين اللي ما عندهم، يبا ترى كل من عنده ربعي شافوا هذه الإعلان وشروا وخذوا، أنا اللي ما عندي هذه اللعبة، أنا اللي ما عندي هذه الشنطة. يقول هني الموضوع مو بس مسألة شراء، الموضوع تحول إلى مسألة ضغط اجتماعي حتى على عيالنا، لأن أهم عيالنا الحين موجودين وايد ترى على السوشيال ميديا. إحنا ما نقدر ننكر هذه الجزئية يا جماعة، بالعكس أنا أتفق معاك جملة وتفصيلا بيوسف. الموضوع يعني تخطى مسألة أن أنت فقط تكون عندك رغبة في أنك أنت تشتري منتج، الموضوع الآن أصبح موضوع ضغط اجتماعي من كل الجوانب، خاصة يعني بيوسف أنت ركزت وايد على زاوية مهمة، زاوية العيال، عيالنا الناشئة، المراهقين، الأطفال اللي يمكن يعني إحنا ما نقدر ننكر ولا نقدر نقول ندفن راسنا في الرمل، لا ما بندفن راسنا في الرمل، لازم نعترف ونقول إن ترى عيالنا الحين الصغار يتابعون السوشيال ميديا، كل شيء يشوفونه الإعلانات، معلنات تمر عليهم يوميا، يشوفون والله هذه الشنطة عزكم الله، هذه الجوتي الحين اللي صاير ترند، وهذه والله مثلا أنواع بعض السنكات مثل ما قال بو يوسف، بعض المشروبات وغيره، فيصير عندهم قناعة أن ترى كل الناس ربعي كلهم عندهم، يبا ليش أنا ما عندي؟ ربعي كلهم شروا هذه الشنطة وهذه الجوتي كرمكم الله وهذه الفانيلة، أنا بعد لازم يكون عندي. فتحول الموضوع إلى موضوع ضغط اجتماعي حتى على عيالنا، حتى على الفئات السنية اللي أصغر، اللي يمكن إحنا نقول إنهم والله يعني للحين ما وصلوا إلى مرحلة الوعي أو

نضج الكامل، إنهم يكون عندهم الأحقية في تقرير أو في اختيار كل ما يشاؤونه. يعني هذه جزئية وايد مهمة، ما شاء الله عليكم اليوم قاعدين تعطوني زوايا وايد مهمة في موضوعنا. نورة تقول: أم عبد الله، تدري شنو أكبر فخ بالنسبة لي؟ فخ التخفيضات، أشوف خصم 50%، وأنسى أسأل روحي هل أنا أصلاً كنت ناوية أشتري هالشيء لما طلعت؟ مرات نفرح لأن إحنا مثلاً وفرنا 20 دينار مثلاً، بينما في الحقيقة إحنا صرفنا 20 دينار ما كان لازم نصرفها من البداية. صح يا نورة، اتفق وياك. يعني أنت قلتي فخ التخفيضات، يعني أنت مستانسة الحين إن وفرتي والله نص السعر، صح؟ بس حتى دي النص، نص السعر اللي دفعتيه، يعني أنت كنت تقدرين توفرينه لأن أنت ما كنتي محتاجة تشترين هالشيء. والله نورة كلامك وايد حلو اليوم، ما شاء الله عليكم مبدعين يعني في إعطائي يمكن وايد زوايا حلوة في محورنا. خلوني شوية أشوف أبو عبد الله شو يقول. أبو عبد الله أخونا العزيز اللي دائما يتواصل معانا، سعيد بتواصلك. يقول: مقولة من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. نجعل العقل فاصل، مطلوب الاتزان والتوازن في أمورنا الحياتية. يا سلام عليك يا أبو عبد الله، كفو وجميلة هذه المقولة. سمعوا مقولة أبو عبد الله: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. يا سلام عليك، يقولوا مد ريولنا قد الحافلة، ما نسرف أو لا تسرف ولو كنت على نهر جارف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونعم بالله سبحانه، كلامك جميل جدا يا أبو عبد الله، فعلا هذه المطلوب. مهما كان في خاطرنا ونبي و لكن بما أني أنا فعلا أقدر أحدد القرار أن أنا هل فعلا محتاجة هذا الشيء أو مو محتاجته، هني يدخل يعني الوعي والتفكر والوقوف شوي. يعني بدل ما نتسرع ونشتري بسرعة، خلونا شوي نعطي روحنا مساحة للتأمل والهدوء والاتزان. هل فعلا أنا محتاجة هذا الشيء؟ هل فعلا أنا الحين ما قاعدة أتبع ثقافة استهلاكية حرفية فقط أني أنا عندي فلوس وأصرفها بأي طريقة؟ يعني يا جماعة فعلا الموضوع ترى وايد مهم. وين وصلت؟ آخر مسج كان من نور أبو عبد الله. أبو عبد الله حياك الله، يقول: مساك الله بالخير أختي نسرين، الإعلانات ذكية وايد لأن تعرف متى تضرب على نقطة الضعف عند الشخص. إذا أنت مهتم بالرياضة كل إعلاناتك مكملات وملابس وأجهزة رياضية، إذا مهتم بالسفر تلقى الإعلانات اللي تطلع لك فنادق وطيران وشنط ورحلات سياحية، تبتدي تحس أن هذه الأشياء هي جزء أساسي من أسلوب حياتك، مع أنها مرات هي مجرد كماليات وأشياء إضافية. صح كلامك، صح كلامك يا أبو عبد الله. يعني النقطة أن وايد من هذه الإعلانات كأنها تعرف نقاط الضعف اللي عندنا. أنتوا لاحظوا يا جماعة، وقال فعلا مثل ما قال أخوي، لاحظوا يا جماعة ساعات أنتوا تبتدون مثلا في الإنستغرام مثلا على سبيل، أنا يعني بالنسبة لي على فكرة في السوشيال ميديا أكثر يمكن يعني وسيلة سوشيال ميديا أو قناة تواصل اجتماعي عندي هي الانستغرام، أكثر واحدة استخدمها، يمكن بعيدة شوي عن التيك توك أو السناب أو ما شابه. في الانستغرام ساعات مثلا أبتدي أبحث مثلا عن شيء معين، منتج معين، أوكي؟ أبتدي ألاحظ أن من أفتح أول بوست لا علاقة بهذه المنتجات مثلا أو هذه النوع من المنتجات، تبتدي بعدين البوستات اللي لها علاقة بهذه المنتجات تطلع لي تباعا. سبحان الله، احنا كنا نخاف اول ايام نقول شلون يعرفون هاي السحر، يعني الميتا والاي اي وهذه السوالف، شلون يعرفون اني احنا قاعده ادور هذا الشيء؟ فتبتدي تطلع لي كل الاعلانات المتعلقه بهذا المنتج، تعالوا اخذوا وخلوا الحين الاعلانات اللي ابيها واللي ما ابيها. وترى فعلا انا ساعات يصيبني كذي يا جماعه، يعني تطلع لي اعلانات تخليني للوهله الاولى اقتنع ان خلاص انا لازم اشتري ذي المنتج، الحين لازم اطلب ذي المنتج. ففعلا الاعلانات تلعب على الوتر الحساس، تلعب على نقاط الضعف
عندنا مثل ما قال أخوي أبو عبد الله.

سارة تقول مع عبد الله: أنا كنت من الناس اللي كل ما تضايقت نفسياً دخلت مواقع التسوق، الطلب يوصل وأستانس. حطت كذي أستانس يعني مدته. تقول: أفرح يمكن يوم أو يومين وبعدها الإحساس نفسه يرجع. استوعبت بعد فترة أن بعض الشراء مو احتياج للغرض نفسه ولكن محاولة لتحسين المزاج. بالضبط يا سارة، أنت قلتيها، ساعات لما تكوني متضايقة تطلعين تتسوقين وسلمي على البطاقة البنكية، سلمي على الفيزا والديبت كارد وكل اللي عندك. ترى يا جماعة دايما حتى المستشارين المتخصصين في الإنفاق والإدخار والأمور المالية يعني دايما ينصحون أن لا تطلع تتسوق أو لا تتخذ قرار أنك أنت تروح مثلا مكان فيه تسوق مثل مجمع تجاري، سوبر ماركت، هايبر ما، أي مكان فيه سوق لا تروحه وانت متضايق. هاي واحد. كذلك على النقيض لا تروحه وانت وايد مستانس. يعني مثلا خلينا نقول توا والله مرقينك، توا مع ضيايتك بشاره حلوه، وتطلع وتروح مثلا شوبينج او خلينا نقول مكان فيه يعني يحثك على الشوبينج، ترى هني انت لا شعوريا في اوقات الحزن الشديد او الضيق او الفرح الشديد كذلك والوناسه بتصرف لا شعوريا، ما بتشعر بنفسك الا انت فعلا قاعد يعني مثل ما يقولون تشخط البطاقه يمين ويسار، وبعدين بتتوهق بتلقى روحك شريت اشياء كلش انت مو محتاجها. فعلا يا ساره كلامك صح. ابو خالد من الرفاع الشرقي، حي الله للرفاع الشرقي، يقول مع عبد الله مسيك بالخير، يمسيك بالنور يا اخوي. يقول: انا ضد فكره ان الاستهلاك كله هو شيء سلبي. الإعلام مرات يعرفني على منتج يوفر علي وقت أو يحلي مشكلة عندي. الفرق بالنسبة لي بين إعلان قاعد يعلمني عن شيء مفيد وإعلان يقنعني أني ناقص أو أن حياتي مو كاملة إلا إذا شريت هذا الشيء. صح كلامك يا أبو خالد، كلامك صح. في فرق، وفعلا هني احنا لازم نعرف الحد الفاصل بين كل اعلان واعلان. هل هذه الاعلان في فايده لي؟ هل هو منتج بيسهل علي؟ هل هو منتج انا بستفيد منه يعني يمكن يسهل علي امور في حياتي مثلا في المنزل في المطبخ في امور كثيره، او انه هو اعلان مجرد ترويجي يحاول يقنعني بطريقه او باخرى انه والله ترى انت حياتك مو بحلوه او ناقصه لان ما عندك هذه المنتج. هني احنا لازم نفكر ونعرف الحد الفاصل بين الاعلانين. هدى تقول: انا عندي قاعده ام عبد الله من فتره، اذا شفت شيء في السوشيال ميديا وعجبني احطه في السله بس ما ادفع، اخليه في السله اوكي، ارجع له بعد اسبوع تقريبا او يعني 5 ايام، والله يمكن 70% من الاشياء لما ارجع اشوفها اقول حق روحي احنا انا من صدقي حاطه دي في السله وكنت افكر اشتري. يا سلام عليك يا هدى، اعطيتنا تكنيك. خش تكتيك من هدى يا جماعة، سووا طريقة هدى وايد عجبتني. يعني إذا شفتوا إعلان في السوشيال ميديا، طبعا معظم مواقع السوشيال ميديا الحين تعطيكم مثلا تقول لكم أضف إلى السلة، أضف هذا المنتج إلى السلة، فأنتوا حطوا المنتجات اللي تبونها في السلة وعطوا روحكم كم يوم، 4-5 أيام، أسبوع ماكسيما مثل ما قالت هدى، بعدين ردوا. الحين هني فكرة وقرروا هل حن فعلا أنا أبي هالمنتج أو كل هذه المنتجات اللي أنا حطتها في السلة، أو أن لا مثل ما قالت هدى بتسألون روحكم أنا شلون كنت أفكر أشتري هالشيء. يعطيك العافية هدى، خش تكنيك. إذا نحن معاكم متواصلين في مشوار الظهيرة ومستمتعين في هذه الأجواء الجميلة عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM، خلكم ويانا.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير العمل وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يصدر قرارا بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ويتيح القرار لصاحب العمل استخدام العمل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القرار. اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تعلن تسجيل أكثر من 20,000 شخص لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هجري خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة لمملكة البحرين، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس الاهتمام الكبير بأداء فريضة الحج والحرص على اغتنام فرصة أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وزير الدفاع السعودي ونظيره الماليزي يبحثان هاتفياً أوجه العلاقات الأخوية وأفاق التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة تجاه التطورات الإقليمية الراهنة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية السعودي يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أنهت انسحابها بشكل تام من الأراضي العراقية، وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها باتت تتولى المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن والاستقرار وتأمين البلاد بشكل مطلق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
2: يا ملكنا كلنا جنود، كل البحر الجيش ولا سلكنا.
1: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

التحية والمحبة والتقدير لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. احنا اليوم نتكلم ونسولف معاكم عن موضوع مهم جدا، الإعلانات.

0: وثقافة الاستهلاك، هل صارت تخلينا نشتري أشياء ما نحتاجها فعلاً؟ وإلى أي درجة ممكن تأثر إعلانات السوشيال ميديا على أولوياتنا وقناعاتنا واحتياجاتنا الفعلية يا ترى؟ شاركونا على 1-7-4-3-5-2-2 حبايبنا عبر الإنستغرام، سواء في حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. وما زالت عندي تفاعلات كثيرة ما شاء الله، راح أقراها وحاول إن شاء الله أني أقراها كلها قبل ختام لقاء اليوم. بس خلوني أخذ هذا الاتصال من أخونا ومستمعنا العزيز والقدير رائد البصري. حياك الله أخوي رائد. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين، هلا أخوي رائد، شلونك؟
1: أهلا أهلا بيش، أهلا بيش أستاذة، يا هلا.
0: حياك الله، الله يطول عمرك ويسلمك.
1: إيه تلعب اختي الاعلانات دور مؤثر طبعا،
0: نعم،
1: في سلوك المستهلك وقراراته طبعا.
0: صحيح،
1: يعني نلاحظ طبعا ان الاعلانات لها دور جدا كبير في اخذ المستهلك القرارات. يعني خلنا نضرب مثال،
0: نعم،
1: يعني احنا لما نطالع حين السوشيال ميديا تشوفين اختي الاعلانات انواع واشكال.
0: صحيح،
1: ودائما وبالذات في حملات السفر، يعني لاحظين ان هذا السعر وهذه الرحله ويجي ويتخذون الجماعه قرار بسبب ان السعر منخفض والمكان والصور. طبعا الصور في السوشيال ميديا مغريه،
0: اكيد مغريه جدا. صح،
1: ويسافر الاخ وبعدين يشوف روحه في مستنقع، مو مو مو مو في هوتيل ولا في فندق ذات، يعني حسب الصوره وحسب ما شافه في السوشيال ميديا.
0: أكيد.
1: يعني طبعاً تصير حالته النفسية مثلاً شنو متردية، يعني يقول والله يا ريتني أنا ما أخذت هذا القرار علشان سعر زهيد. والمنافسة، تعرفين المنافسة في الإعلانات في السوشيال ميديا تخلق الكل يبي يسحق صوبة، الكل يبي يجرك إلى قرصة.
0: بالضبط بالضبط فعلاً. ويمكن يمكن رائد، يعني مثل ما تفضلت أخوي، ان دائما الاعلانات يعني تستخدم اسلوب الابهار دائما، يعني دائما يعني يلعبون مثل ما يقولون على وتر ان الشخص ينبهر مثلا بالمنتج او بهذا الشيء اللي قاعد يروج له. بعدين يمكن لما يشوفه مثلا على ارض الواقع او يقتني يكتشف ان ترى هو مو نفس ما كان متخيله او نفس ما شافه في الاعلان. طبعا احنا بعد عشان نكون يعني صادقين وواقعيين، احنا مثلا ما نبي نستخدم لغة التعميم، اكيد احنا ما نعمم على كل شيء، ولكن احنا نقول في كثير من الاحيان فعلا هذا اللي يحصل، انه يعني ما يكون المنتج كما هو مبهر بالصورة أو مثل ما شفناه يعني في السوشيال ميديا مثلا. صحيح،
1: صح. أنا يمكن قبل فترة بسيطة،
0: نعم،
1: مثلا نفس الشيء اشتريت نظارة،
0: نعم،
1: طبية،
0: نعم،
1: وسوق النظارات سوق واسع.
0: صحيح، صحيح،
1: بالإعلان وهذا ورحت وشريتها.
0: صحيح،
1: أول ما سألتهم كم الضمان عليها، هني أهم نقطة في الموضوع، أريد أحمي نفسي. قالوا لي هاي الضمان على النظارة طبية، فصلوها لي قالوا لي 6 شهور.
0: نعم،
1: كم توكلنا على الله، خلال 2 شهر أختي نسرين في الليل ما أقدر أسوق بها، تخيلي.
0: أوه نعم نعم،
1: إيه خلال 2 شهر
0: مع أن المزايا اللي قالوا لك عنها لا تعد ولا تحصى.
1: ولا تعد ولا تحصى، ودفعت وكل شيء، وصلت النظارة حسب المواصفات، بس خلال 2 شهر بعد 2 شهر تأكدت أن النظارة سليمة.
0: نعم،
1: يعني أنا ألبسها من 32 سنة ألبس.
0: نعم، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يعني
0: نعم،
1: أول مرة ألبس.
0: نعم،
1: فلما رحت ليهم قالوا لي راح نشيكها، ودوها المصنع الأم ورجعوها لي بعد 2 أسبوع. فما انتهى الضمان، رديت عقب 2 شهر ردت نفس المشكلة، تخيلي.
0: نعم،
1: وصلت ويا إدارة المستهلك، الآن ما رضوا يستلمونها. وصلت ويا إدارة المستهلك مشكورين، وتابعوا لي الموضوع بالتي ولتا، وتالي اتصلوا لي نفس الشيء الشركة وقالوا لي يجيبها وانتظر 2 أسبوع. فأنا كلامي إلى يعني مو أي شيء نشوفه في الإعلانات لازم نتأكد
0: بالضبط
1: أن السوق واسع أو الإعلانات مغرية.
0: صحيح،
1: ثانيا لازم ندرس قرارنا الشرائي في النهاية.
0: نعم،
1: مو
0: جميل.
1: أي إعلان ياخذنا ودينا في الاتخاذ.
0: جميل جميل، كلامك جدا جميل أخوي رائد، شكرا لك أيضا على طرح التجربة. وأيضا احنا نشكر طبعا إدارة حماية المستهلك على جهودهم ومتابعتهم يعني للأسواق والمنتجات الاستهلاكية، يعني أكيد هذا الشيء بعد يحسب لهم، ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك أخوي رائد، ما قصرت، يعطيك الصحة والعافية.

أرجع حق أنا وين وصلت؟ ضعت الحين. هدى اللي قالت لنا حطوا الأشياء في السلة وبعدين عقب أسبوع ردوا سألوا نفسكم. أنا شلون كنت أفكر أشتري هالشيء؟ هاي التكنيك اللي علمتني يا هدى. طيب نستكمل. أخوي أبو محمد العالي حياك الله يا أبو محمد، نعم فيك. يقول صراحة أنا مع عبد الله، أنا أكثر شيء أشوفه خطير، وحطها على فكرة كلمة خطير حطها بين قوسين، يقول هي فكرة التقسيط على الأشياء البسيطة. يعني لما يصير مثلا كل شيء حتى لو شيء مو وايد سعره مرتفع، ولكن يعطوني فرصة أني مثلا أدفع على 4 دفعات، تحس أن السعر خفيف وبسيط، فتشتري أكثر من غرض في نفس الوقت، وبعدها تكتشف أن عندك 4 أو 5 دفعات ماشية مع بعض، وكلها أساساً أشياء كمالية، والمبلغ اللي طبعاً حق 4 أو 5 دفعات بيكون كبير، فهني الفخ حذروا منه. أبو محمد كلامك فعلاً صحيح، يعني خاصة يا جماعة مسألة التقسيط لازم الواحد يتروى فيها، لازم أنت تتأكد. أوكي مثلاً في أشياء قد تكون هي أجهزة ضرورية، منتجات ضرورية أنت تحتاجها للبيت، أو مثلاً تسير حياتك يعني بشكل خاص أن هذا المنتج ضروري يكون موجود، ربما تكون أجهزة طبية مثلاً، احتياجات أساسية. أوكي أنت لو جيت تفكر أن أنت تقسطها، بعد أنت هني لازم طبعاً بما أنه هو المنتج ضروري لازم أيضاً تتأكد من وضعك، هل أنت قادر على تحمل هذه التقسيط الشهري مثلاً لمدة 4 دفعات أو 5 دفعات؟ يعني هو أكيد المسألة بتكون مريحة أكثر من أن أنت تدفعها دفعة واحدة، ولكن أيضاً الموضوع يجب أيضاً التروي فيه والتأكد تماماً. وأول نقطة تسألها نفسك، هل أنا فعلاً بالنسبة لي هذه المنتج ضرورة أم رفاهية أو كماليات؟ هذه هو السؤال المهم. ريم تقول، على فكرة ريم من السعودية، أهلا وسهلا حيا الله حبايبنا في السعودية الغالية، تقول أستاذة نسرين السوشيال ميديا تخلينا نشوف النتيجة النهائية دائما، بيت مرتب، ملابس جديدة، مطاعم، سفر، ما نشوف ميزانية الشخص ولا حتى ظروفه. المشكلة لما الإنسان يبدأ يعتبر حياة الآخرين معيار لحياته، فيصرف علشان يلحق صورة مو بالضرورة تكون حقيقية. نعم يا ريم، كفو كلامك وايد مهم وايد حلو. شكرا لك يا ريم. وحسن يقول صراحة مع عبد الله، أنا واحد بكون صريح، كنت دائما أحب أغير تليفوني تقريبا خلينا نقول مع كل إصدار جديد، بعدها يعني في آخر تقريبا إصدارين سألت نفسي تليفوني الحالي شنو فيه، اكتشفت أنه ترى ما في شيء، مجرد الإعلانات خلتني أحس أن جهازي اللي عندي قديم مع أنه يؤدي كل اللي أحتاجه، وخلاص من عقبها بطلت هذه العادة. أبو حسن كفو عليك، كفو عليك، ترى تعرف أنا من الناس اللي ما أحب أبدل تليفوني لو شنو يصير، يعني ما أحب أبداً أماكب موضة إنه والله تليفون نزل جديد أحدث إصدار ويلا باركض أبدله، لأني أكره سالفة التليفون الجديد لازم تنقل له كل شيء، الأرقام، الصور، الجاليري، أنا ما أحب هذا الشيء. تليفوني الحمد لله ما دام هو حالته زينة وشغال ويؤدي الغرض خلاص أتم عليه لين يعني هو خلاص ينتقل استغفر الله تنتهي صلاحيته، يعني خلاص يصير انه ما يشتغل بعدين ممكن ابدله. شكرا لك يا ابو حسن، يعطيك الصحة والعافية، حلو ان انت فعلا وصلت الى قناعة غيرت فيها من اسلوبك ونظرتك تجاه هذه الاشياء الاستهلاكية. اذا خلكم معانا في مشوار الظهيرة، متواصلين ومستمتعين.

حي هالمساء الجميل مع كل الأحباب الغاليين اللي تابعونا في مشوار الظهيرة، وإحنا متواصلين معاكم ومستمتعين في هذه الأجواء. ومثل ما قلنا، موضوعنا اليوم الإعلانات وثقافة الاستهلاك. هل صارت تخلينا يا ترى نشتري أشياء ما نحتاجها فعليا؟ وإلى أي درجة ممكن تأثر إعلانات السوشيال ميديا على أولوياتنا وعلى قناعاتنا واحتياجاتنا الفعلية؟ وصلت إلى آخر مسج قريته من أخوي أبو حسن، صح الحين وصلت حق أخوي إبراهيم العبد الله، حياك الله يا إبراهيم. يقول تبين الصج مع عبد الله، أنا قبل زوجتي كانت دايما تقول لي ترى السعر المخفض مو توفير إذا الشيء ما تحتاجه، وصراحة اقتنعت وعرفت أن زوجتي حكيمة. أي والله أنها هي حكيمة، يعني كلامها صح 100%. يقول صرت قبل التخفيضات أكتب الأشياء اللي فعلا ناقصتني وادخل أشتريها فقط، لأن بدون قائمة ممكن تطلع من التخفيضات بأكياس كثيرة وميزانية ناقصة، وتكتشف أن نص هالأشياء أنت ما تبيها. صدقت يا أخوي، أتفق معاك تماما جملة وتفصيلا، وكفوا عليها أختنا الغالية، يعني حكمتها حلوة، قالت أن السعر المخفض مو توفير إذا الشيء ما نحتاجه. أم شيخة

حياك الله حبيبتي. تقول السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام. تقول انا اشوف ان جيلنا صار عنده مشكله مع الاكتفاء. قبل تشتري شنطه تستخدمها سنوات، الحين كلمه وسم لون وشكل وترند جديد، مو لان القديم اخترب لكن لان الجديد وصل، وهذا يخلق شعور دائما ان اللي عندنا ما يكفي. كلامك حلو مشيخه، وايد حلو، لان فعلا صار الترندات تتلاحق ورا بعض، الهبات تطلع متسارعة، يعني ما يعطونك فرصة حتى أنتي تستخدمين المنتج أساساً استخدام كافي. يعني ساعات الواحد للحين ما طلع مثل ما يقولون يعني من نشوة المنتج الأول، إلا طلع منتج ثاني يغره ويغريه. كلامك وايد حلو أم شيخة، شكرا لك. أخوي براشد من البديع، حياك الله يا براشد، أسعدتنا بالتواصل. يقول السلام عليكم عبد الله، سعيد تواصلي معك وانت كذلك. يقول بالنسبة لي المؤثر إذا أعلن كل يوم عن شيء مختلف أفقد الثقة فيه. اليوم يقول لي هذه أحسن عطر استخدمته في حياتي، وباكر يطلع يقول لي هذه العطر، طبعا عطر ثاني، يعني هو أفضل عطر على الإطلاق. المستهلك لازم ينتبه أن بعض المحتوى وظيفة ومصدر دخل، مو بالضرورة تجربة شخصية بريئة. كلامك كفو يا براشد، وايد وايد حلو. اليوم ما شاء الله عليكم يا جماعة، بدعتوا في التعليقات، شكرا لكم، شكرا لكل من تواصل. في ختام رحلتنا اليوم أكيد إحنا بنقول خلونا نسأل نفسنا في زمن كل شيء فيه يقول لنا اشتر أكثر، يمكن نحتاج بين فترة وفترة أن إحنا نسأل أنفسنا سؤال بكل هدوء، هل أنا اللي أختار احتياجاتي أو الإعلانات هي اللي تختارها عني؟ فكروا في هذا السؤال. لكم أحلى تحية مني، أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي المبدع في الإخراج حمد الشريان. نلتقي بكرة على خير، مع السلامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج، صراحة مرش أسوي. ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
4: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذا يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو صلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك، عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 و3 قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: حلو نفرش ليك الدار نفرش ليك الدار.
1: الله يا هذا الوطن من قد في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: هلا مدام، أنا قصتمو حبيبي سمية بطلب.
2: هلا هلا والله. كاو كاو يا أقول ليش طالعين أقول عندكم عصير غيار؟
1: نو مدام.
2: عيال الغرام ما عندكم؟
1: نو وي هاب أورنج جوس، مانجو جوس، كوكتيل جوس، عوار قلب بس خلاص.
2: ها عوار قلب خلاص. ها زين.
3: إذا الحلو يشرب حلو إحنا شو نشرب؟
4: تحرش
2: فيه سكتي، خلهم يتحرشون فينا.
5: شفت كيك يطلب كيك من قبل؟
3: أنا أدري. نحن هنا. أقول
6: وياه.
3: إيش رأيك فيها؟
6: شنو؟
3: هذه حلوة اليمك.
6: لا شغل عادي.
3: أوه.
6: لا والله.
3: أي والله.
6: أسمعك تقول كيك أكل كيك.
3: إيه.
6: كم متلف؟ قم لا حك كف على وجهك.
2: هو حسين شفيت على الريال شوي
6: تكبتي
3: وتشك وانت منو؟
6: قبل انا منو؟ انا عم من عمامك اجل الحياة. انا هذه بتصير مرتي بعد كم يوم.
3: بتصير ريال شكبرك الحين بتصير مرتي؟
6: شكو انت شكو حبتني وحابها انا كيفنا؟ احنا اجلنا زواج لنكون روحنا.
2: هو انت الحين تقعد تقول لهم سالفتنا حسين. هو كيفي انا اقعد بالمول؟
6: لا مو كيفك انت، محسوبه علي انت. باكر بتصيرين ام عيالي، بتصيرين عرضي، بني بعيال، بيسموني على عيالك. هذا اذا فينا عيال. قومي طلعي.
2: ماني بقايمه.
7: اوب لحظه.
6: شنو
7: بالجرم المشهود؟
6: اي جرم بعد؟
7: يلا ويا المخفر. يلا ويا المخفر.
6: شوف هالمره انا
2: يلا عاد انت بتعرف
6: انا وياك حضر الله.
7: انا سامع اللويا وانا برا.
6: سامع ولا مو سامع؟ عاد ترى وصل حدي انا معاك. ترى بدل ما تعاقب هالاشكال اللي مدين العالم ويغازلون خلق الله، ركض علي انا ورفيجي داوود.
7: هذا تتكلم عنك انت اللي مغازل العالم وانت اللي مدي خلق الله.
2: بس على وجهك اقول لك ترى ما قاعد يغازل لي. هذا خطيبش فيك انت.
7: خطيبك؟
2: اي هاو
7: تزوجهم بالمخفر.
2: مالك شغل فينا؟
6: قاضي انت؟ شنو ملاش انت؟
7: كل يوم خاطب وحده بالمول.
6: انا اللي بروح. انا اللي بروح.
2: كل يوم خاطب وحده.
6: شذاب.
2: انا والله بريك.
6: انا اللي بروح حق الضابط. لا نطريني انا اللي بشتكي عليكم كلكم.

0: تقعد تنافخ ترى اللي فيني كافيني. اذا بتقعد ها وهذا بمشي
1: انا. لا انا شوف شوف علا شوف شيء انا تدري انا ليش جايبك هني على البحر؟
0: ايه
1: لان احسن مكان انك تطلع همومك كلها وتحذفها بالماء.
0: بالماء اي نعم بالماء فعلا، لان البحر ساحب الهموم يقولون.
1: اي اي اي
0: وبعدين يقول لك بعدين البحر الماء الهواء اللي يمر على ماي البحر في يود.
1: في دود؟
0: يود
1: ايه
0: ماكو ايدين؟
1: ايه
0: يسمونه اليود.
1: ايه
0: هذا هواء مطهر. شوف البحارة ليش ما يمرضون؟
1: ايه
0: لان الهواء هذا معقم فيهم يحميهم.
1: يعني الحين نطلع اللي بقلبنا مع بالتعقيم.
0: وي واسحب يود
1: ايه
0: بداله.
1: ايه الله ايه انا ابو علاش بقول حق البحر اني انا كل ما ادش بمشروع ابط على وجهي. ليش يا بحر؟ ليش يا بحر؟
0: انا بقول حق البحر ما عليك منه شذاب وطير.
1: انت تبي تشكي حق البحر ولا
0: لا لا لا لا, لا انا الكلام لك يا جاره.
1: ايه؟
0: يعني هذا قصدي يعني يعني يعني مزاح وطعن رماح مثل ما يقولون.
1: زين
0: انا بعبر عن شعوري طريقتي وانت عبر عن شعورك طريقتك.
1: انا تجاريا انت عاطفيا قول حق البحر سهاله شو مسويه فيك.
0: انا ليش جايبك يا عيال؟ انا علتي اكبر من علتك. انت علق على شيء خساره خساره بالفلوس. فلوس تي وتروح، لكن انا عله فضحتني قدام الله وخلقه. عسى ما تشوفني مكان الا زفتني. ماكو احترام ماكو تقدير. وانت قاضب عليه ليش ما تزوجها؟ ليش ما شو تزوج؟
1: قول حق البحر ان هي تافخه هذا بوتكس حاط. قول حق البحر
0: يا بحر انت لو تشوف انت لو تشوف وياها. انا اول امس اول ما دشت عليها على بالي حاط قات صوب الثاني على بالي سويكه ولا ما ادري من قاص عليها طايح فيها تنقز بهالبر على بوسك
1: بوتكس بوتكس
0: بوس اي ولا ما وي لوع الشبت اول وايد احسن. انا اول على شغلها وهم متردد الحين يوم سوا صعارير ترس صعارير وياها.
1: قول حق البحر انها رافعه حواجبها.
0: بقول انا قاعد اشكي لك ترى ذبحت البحر.
1: لا لا مو انت احنا جايين عشان نشكي حق البحر انا وياك.
0: خلاص انا خلصت في البحر. عندك شكوى ثاني البحر؟
1: لا لا لا انا خلصت بعد. ايش رايك
0: انا اقول قوم خلينا نطلع ونرد ندور لنا قهوه في سوق الزل ها ونعبر عن شعور هناك وايد احسن من البحر. لان احنا اصلا مو كفو البحر. البحر يبي ناس رومانسيين.
1: واحنا شنو؟
0: انت رومانسي من صدق؟
1: احول ولا قوه.
0: تعقب الاباريج اللي بعتها تقول تحف انتيك سحل وجهك. انت مال انتيك انت بكبرك انتيك.

0: قاعد المكتبة وقاعد يدخن آخر الدنيا. وين هذا الليني مال الكروت؟
1: نعم شتبي؟
0: شبي؟
1: نعم ايش عندك خير؟ ايش فيك قاعد تحلطه من الصبح؟ نعم
0: انا شبي لعلمك انا 40 سنه في الكرسي هذا، 40 سنه انا قاعد ورا الطاوله واخدم العالم.
1: اي خلاص
0: مو مثلك، هاد شغلك ورايح تمشى
1: 40 سنه، روح ارتاح ببيتكم. يلا يلا
0: قاعد تدري عن الغلط، عاد يلا عن الغلط، ما عرفت منو انا.
1: منو انت؟ ايش تبي؟ منو انت؟
0: اسال ربعك خلي يعلمونك منو انا.
1: اي والله هذا اللي الحين بقى
0: وينه هذه؟ وين المسؤول هني؟

0: صاير؟
1: ذبحنا هذا يا يصارخ علينا مصباح الخير انت وانت من هذا؟
0: ما يخالف ما يخالف، خليك في شغلك حسين. الله يهديك بس، تعال تعال بمكتبي.
2: انت انا ما انا انا انا اشوف شيء غلط تنبط شبدي.
0: ماكو غلط،
2: هدد هذا. احنا لازم نبني هالوطن، نبني الوطن من من من من اعماقنا. هذا هذا لازم يخدم المواطنين. هاد مكتبه وقاعد يدخن.
0: ما يخالف خلش لك عليه، انت مالك شغل فيه. انت قول لي ايش تبي الحين ياي.
2: انا ما اقدر، انا شبي. تعال خل اقول ايش شبي.
0: تعال
2: قاعد يمي، وخر شوي لو سمحت.
1: اخذي اخذي، انا بروح هناك ادخن.
0: اي ما يخالف راح يدخن الله يهداك. كذي يعني انت تفضحني قدام الناس كل يوم وثاني. ايش تبي الحين ياي وقت الدوام؟
2: الحب جارني، الحب الوله. انا ولهان عليك يا بنت الحلال
3: يا حبيبي، ولهت عليك يضيق
2: خلقي. قلت اخاف للحين ما تغذت، ما تريقت، ما فطرت. اروح اجيب لها يوامع او اجيب لها كابتشينو او
3: حسين. عليان هالحكي.
2: لا والله والله
3: شايبك المستوصف.
2: مستوصف؟
3: ايه
2: يا يا شوفك
3: ايش حقه.
2: ايش شوف دفاشه
3: دق علي تليفون. على خل متي دش علي المكتب وتتهاوش العالم.
2: شرها
3: يلا
2: علي أنا. ما أدري إيش حبيت فيك، صوت إزعاج كلبة على نفنوف.
3: بس
4: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي

0: يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً، وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء: من يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. قالوا في الأمثال: من يحمل العصا لا تعضه الكلاب، سليم الجسم لا يبحث عن طبيب، النقاش منخل الحقيقة، يدفع الجندي من دمه ثمن شهرة قائده، وليس كل من يذهب إلى المعبد قديسا. قيل في معادن الناس: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، رضا الناس غاية لا تدرك، والعلم خزائن ومفتاحه السؤال.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في بر الوالدين: طلوع العقوق أفول الحقوق، من اعتمد على شرف آبائه فقد عقهم، من حسن بره بأهله زاده الله في عمره، صديق الوالد عم الولد، ومودة الآباء نسب بين الأبناء.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
4: ألو
5: ألو،
4: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
3: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
6: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
3: يعود من جديد.
5: يعود من جديد.
3: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
7: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
8: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
9: معالم.
10: معالم
9: من البحرين. بيت سيادي،
11: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن 19، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
9: معالم.
10: معالم
9: من البحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
12: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق

0: المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع.
3: إذا كنت في عمر الشباب، فاحتمال كبير أنك تعرضت لعبارات توجهت لك من شخص أكبر منك، مثل جيل الحين ما عنده صبر، أو أنتوا الشباب ما تتحملون شيء، واتهامات بالدلع والانغماس في الرفاهية المطلقة وضعف القدرة على العمل الجاد وتحديد الأولويات. هذه النظرة من الجيل الأكبر سناً تجاه الجيل اللي يصغره شائعة جداً في المجتمع. لكن هل تستند فعلاً على أرضية صلبة وأسباب منطقية؟ وهل يضع أغلب الناس في اعتبارهم الظروف والمتغيرات اللي تشكل واقع كل جيل قبل إجراء المقارنة بين الأجيال؟ إذا تتبعنا شكل العلاقة بين الأجيال على مدى عقود أو حتى قرون ماضية، بنلاحظ أن الميل لانتقاد الجيل الأصغر والنظر إليه بشيء من الازدراء من قبل الجيل الأكبر سناً يكاد يكون جزء من طبيعتنا كبشر، لأنه موجود في كل زمان ومكان. ومن هذه التكرار نقدر نستنتج أن الإنسان عنده انحياز طبيعي للجيل اللي ينتمي له يؤثر على نظرته للأجيال الأخرى. هناك أيضاً عامل آخر يؤثر على المقارنة اللي يعقدها الإنسان بين جيله وبين الجيل الأصغر. بعض الباحثين قالوا أن الكبير في السن يقع أحياناً بلا وعي في خطأ المقارنة بين شخصيته في مرحلته العمرية الحالية وبين شخصيات الشباب كما هي اليوم، وهذه الخطأ بلا شك يجعل المقارنة تصب في صالح الأكبر سناً. هناك أيضاً مسألة أخرى مهمة، وهي المقارنة اللي ما تأخذ في الحسبان اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية. فمثلاً يتهم بعض الكبار الشباب بإهدار أموالهم على الكماليات والمتع الصغيرة اليومية، مثل تناول القهوة ومشاهدة الأفلام في السينما، وبالتالي عدم تمكنهم من استثمار هذه الأموال في شراء منزل المستقبل. ويثبت الكبار في هذه السياق قدرتهم على ترتيب أولوياتهم وإدارة أموالهم بامتلاكهم منزل في سن مبكرة، لكنهم ما يأخذون في اعتبارهم تضاعف أسعار العقارات اللي حصل في زمن الجيل الأصغر سناً، واللي يضع عوائق أمام امتلاك عقار ما بعيداً عن مجرد تبديد الأموال على الكماليات والسلع الاستهلاكية اللي تعد أمر ثانوي في هذا السياق. جانب آخر ممكن يؤدي إلى مقارنة غير منصفة بين الأجيال هو اختلاف المفاهيم وتطور المعرفة البشرية. على سبيل المثال، التعبير عن الحزن أو المشاعر السلبية بشكل مطلق كان يعتبر لدى الجيل الأكبر سناً علامة ضعف، لكن مع تطور المفاهيم المرتبطة بالصحة النفسية وكيفية التعامل مع المشاعر السلبية، صار جزء كبير من الجيل الأصغر سناً يعتبر أن قدرة الإنسان على التعبير عن حزنه هي نقطة قوة ووسيلة تشافي من التجارب المؤلمة. وصار الحرج

الإزعاج من البكاء أو التنفيس عن المشاعر السلبية أقل بكثير، مما أدى إلى زيادة هذا الشكل من التعبير. لذلك اعتبار أن الجيل الشاب أضعف بناء على هذه المظاهر دون التعمق في دلالاتها وأسبابها هي مجرد مقارنة سطحية تكون نتيجتها بالتأكيد غير واقعية. الكلام اللي ذكرناه يؤدي إلى خلاصة مهمة: كل جيل هو نتاج وقته الخاص، وهو ثمرة التطور العلمي والاجتماعي اللي ينشأ فيه والتحديات والصعوبات المختلفة اللي تمر عليه. لذلك من المهم أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة

0: الجيل الأصغر منا. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول الجيل الشاب ليس بالضرورة أقل قدرة على التحمل من الجيل السابق، ونظرة الإنسان بشيء من الاستصغار للجيل اللي بعده هي في الغالب انحياز طبيعي ممكن كلنا نتعرض له. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
0: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: معلومة علشانك.
2: المانجا تعتبر من الفواكه المفيدة جداً لصحة العين، ويرجع السبب لاحتوائها على عنصر غذائي جداً مهم وهو البيتا كاروتين، والموجود نفسه في الجزر. ويشير المختصين في التغذية العلاجية لأهمية فاكهة المانجا وفوائدها المتنوعة، مثل احتوائها على فيتامين ألف والمساهمة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي ومكافحة عوامل الشيخوخة، واحتوائها على مضادات الأكسدة اللي تساهم في الوقاية من السرطانات.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
2: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: بعد أن ابتلع الذئب الألماني النمسا عام 1937 ميلادية وانفتحت شهيته إلى لحم الفرائس السهلة، تلفت حوله بحثا عن وجبة دسمة لعام 1938 ميلادية.
1: تشيكوسلوفاكيا، ما معنى استقلال دولة كهذه وسط أوروبا تحيطها الأطماع من كل جانب؟ يحسن أن تدخل في أملاك الرايخ الألماني.
2: تعني أنك قررت يا سيد هتلر أن تكون تشيكوسلوفاكيا هي وجبتك لعام 1938؟
1: تماما.
2: ولماذا اخترت تشيكوسلوفاكيا على وجه التحديد؟
1: لأنها تمثل الملعب المثالي لمباراة مضمونة النتائج مع إنجلترا وفرنسا.
2: كيف؟
1: دعيني أرد على سؤالك يا سيدتي بسؤال. خبريني، ماذا كانت ورقة الرابحة في ضم النمسا إلى الرايخ؟
2: وجود جالية ألمانية كبيرة فيما أعتقد.
1: إنك ذكية يا سيدتي، هذه فعلا ورقة الرابحة، وجود جالية ألمانية كبيرة. وجود هذه الجالية في أي دولة يمهد لي الملعب للمباراة. هذه الجالية كبيرة العدد فعلا في تشيكوسلوفاكيا، بالإضافة إلى أنها تعيش في مناطق غنية. الواقع أن أهم الصناعات التشيكية في أيديهم.
2: ولكنهم صاروا جزءا من دولة يا سيدي، معظم الدول بها جالية أجنبية، فلم تطالب دولهم الأصلية بالأرض التي يعيشون عليها.
1: ما لي أنا ولغباء الدول الأخرى؟ دعيني يا سيدتي أوضح لك التركيبة غير المنطقية لسكان تشيكوسلوفاكيا.
2: سيدي، هذا كله معلوم من تاريخ إنشاء هذه الدولة منذ عام 1919 كدولة عازلة.
1: عازلة؟ ها، تحصل من عن من؟ هذه كانت مأساة فرساي، إحاطة ألمانيا بدول أسموها عازلة، وما هي إلا أوكار لأعداء ألمانيا. يجب أن تزول هذه الأوكار وفي أقرب وقت.
2: بالحروب؟
1: بالمفاوضات إن أمكن، وإلا هناك أسلوب غير المفاوضات ثم الحرب.
2: الحرب قد تنتشر فتصير كونية، لن يدعك الإنجليز والفرنسيون تلتهم دولة بأكملها وهم ينظرون.
1: عند المبرر، بعد أيام سيصلني قرار من أهالي السودت.
2: السودت؟
1: السودت يا سيدتي هي المنطقة من تشيكوسلوفاكيا التي يعيش فيها حوالي 4 ملايين من الألمان. تصوري، 4 ملايين، بينما رعايا الدول الأخرى بالإضافة إلى التشيك الأصليين لا يزيدون عن 8 ملايين.
2: ماذا سيصلك بعد أيام من أهالي السودت؟
1: قرار يدعو الحكومة الألمانية لإنقاذهم من تعنت الحكومة التشيكية ورئيسها مازاريك. لن أدع ألمان السودت يا سيدتي يعانون من الظلم والقهر. يجب أن أضم السودت إلى ألمانيا.
2: ولكن السودت هي صلب الدولة، معناها الانهيار التام للدولة الجديدة.
1: ثم قبولها في النهاية الانضمام كلية إلى ألمانيا. ماذا سيقول الإنجليز أمام هذه الأمور المنطقية؟ المسألة كما ترين شرعية 100%.
0: وما أن يصل قرار أهالي السودت، القرار الذي أرسلوه تحت تهديد الحزب النازي في تشيكوسلوفاكيا، حتى أرسل هتلر مذكرته الشهيرة إلى كل من فرنسا وإنجلترا.
1: ما من حاكم ألماني يحترم نفسه يستطيع أن يكبح جماح غضبه أمام الاستفزازات التشيكية والتصرفات الإجرامية للسيد مازاريك رئيس الحكومة التشيكية. لهذا لا أجد مفرا استجابة لرغبة شعبي من أن أدعو فرنسا وإنجلترا إلى تأييدي في الإلحاح على الحكومة التشيكية لتتنازل لألمانيا عن منطقة السودت. وإني لآسف إذ أقول إنه إذا لم يصلني من فرنسا وإنجلترا ما يفيد هذا التأييد، فسأضطر إلى التصرف حسب ما تمليه علي مصلحة ألمانيا.
0: وتلكأت إنجلترا وفرنسا في الرد، ولكن هتلر لم يتلكأ.

0: أعلنوا الأحكام العرفية في المناطق المجاورة للسودت في تشيكوسلوفاكيا، كما تعلن التعبئة العامة لجميع قوات ألمانيا المسلحة.
1: سيدي، هذه أول مرة يعلن فيها رئيس دولة التعبئة العامة هكذا علانية. هل هدفك مجرد التهديد؟
0: سيدي، ثق من أن إنجلترا وفرنسا أضعف من أن تحارب، فما معنى السرية؟ سآخذ السودت رضيا أم كرها.
1: وصدق هتلر، فإنه ما أن وصلت الأنباء إلى إنجلترا وفرنسا حتى ارتعدت فرائص الناس، هناك حرب عالمية جديدة، ومن أجل من؟ من أجل دولة عازلة أقيمت في غفلة من الزمن.
2: وأسرع تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا بالاتصال بزميله دولاديو رئيس وزراء فرنسا، واتفقا على التوسل إلى هتلر بفتح باب المفاوضات، وجاءهما الرد.
0: لست أمانع من حضور السيدين تشامبرلين وديلاديي إلى هنا في غضون 12 ساعة. سيكون الاجتماع في قصري بمدينة ميونخ.
2: وافتتح مؤتمر صغير في مدينة ميونخ في يوم كيومنا هذا من عام 1938 ميلادية.
1: المؤتمر الذي صار فيما بعد رمزا لكل المهانات التي لحقت بالعالم وساسته وشعوبه على يد طاغية نازية أدولف هتلر.
2: على عجل جاء تشامبرلين ودولاديو، وبلغ بهما الإهمال إلى الحد الذي لم يفطنا إلى ضرورة الاتفاق على خطة موحدة في المفاوضات. أما هتلر فقد أعد كل شيء، بل استدعى زميله وشريكه موسوليني من إيطاليا ليضمن سكوته إذا ابتلع تشيكوسلوفاكيا، وجاء موسوليني كالديك المنتفخ ظاهريا والمنهار داخليا.
0: يا عزيزي الدوتشي، لن أنسى لك أبدا هذا الصنيع، وإذا أدركت تشامبرلين وديلاديي عدم معارضتك فسيسقط في أيديهما، لن يتسرى أبدا على المعارضة.
3: أمرك يا فهرر.
0: أبدا مهما حدث لن أنسى لك هذا الصنيع، وستأتي الفرص تباعا لأعوضك بالكثير من أرض فرنسا، بالذات بعد أن تنتهي مشكلة تشيكوسلوفاكيا. سأكون على استعداد لعقد معاهدة معك لألف عام.
3: إن هدفنا واحد يا فهرر.
0: أسمع، سأعقد معك أي اتفاق، وثق يا دوتشي أنه مهما حدث فسأكون بجانبك. ليس هدفنا واحدا فقط، بل مصيرنا واحد أيضا. وإذا حدث وكنت في حاجة إلى العون أو وقعت في خطر، ففي وسعك أن تثق كل الثقة أنني سأقف بجانبك ضد ملك إيطاليا، بل حتى لو تألب عليك العالم بأسره.
2: كان هتلر سعيدا كل السعادة وهو يجلس في قاعة المؤتمر الصغير في مواجهة تشامبرلين ودولاديو، وبجانبه موسوليني الراضخ لكل أوامره، وفي جيبه المشروع الكامل للاستيلاء على السودت والذي لا يرضى بسواه بديلا.
1: والعجيب أنه وجد من تشامبرلين وديلاديو كل معاونة متصورة. كان المسكينان في شوق عجيب لإرضاء هتلر، لإرضائه على حساب الدولة الصغيرة المنكودة الطالع.
2: بدأ المؤتمر بخطبة طويلة لهتلر هاجم فيها الحكومة التشيكية هجوما عنيفا. سكت لحظة ليسترد أنفاسه وضرب الضربة المنتظرة.
0: والآن، الآن أيها السادة، هذه هي مطالبي. إنني
4: اسمح لي يا جناب الفهرر بأن أوضح لك وجهة نظر حكومتي. إننا
0: سيدي، إنك لم تسمع بعد وجهة نظري. هذه المفاوضات لم أطلبها أنا، أنتم الذين طلبتم أن تستمعوا إلى وجهة نظري. أما وجهة نظر حكومة إنجلترا أو حكومة فرنسا فلا تأثير لها على القرار الذي اتخذته.
4: الحرب؟
0: من تكلم عن الحرب يا مستر تشامبرلين؟
4: التعبئة العامة في ألمانيا يا فهرر هي التي تكلمت. ماذا بعد التعبئة العامة غير الحرب؟
0: لقد أجبت على سؤالك بنفسك. دعونا أيها السادة من الأسلوب التقليدي السخيف في المفاوضات. لقد جئتم لتستمعوا إلى وجهة نظري، أليس كذلك؟
4: بالطبع يا عزيزي الفهرر، بالطبع.
0: إذن

0: يستمع إليها. أنني لا أريد إلا منطقة السودات التي يعيش فيها 4 ملايين.
1: 4 ملايين و300 ألف يا سيادة الفهرر، هذا آخر إحصاء قمنا به في إيطاليا.
0: أرأيتم أيها السادة؟ أرأيتم 4 ملايين و300 ألف ألماني كما يقول صديقنا الدوتشي؟ كيف يمكن أن أقول لهؤلاء الناس ادفعوا ضريبة الذل في أرض ألمانية أيها الألمان، لمجرد أن مجرمي معاهدة فرساي شاءوا أن يخلقوا دولة عازلة باسم تشيكوسلوفاكيا؟ لا لا أيها السادة، لا لا تطلبوا مني أن أقول هذا لهؤلاء الألمان الشرفاء وهم يستغيثون بي.
2: لا أحد يطلب منك هذا يا فهر، ولسنا نمانع في إجراء استفتاء حول هذا الموضوع في السوديت. فإذا
0: استفتاء؟ ها أسمعت يا دوتشي؟ السيد تشامبرلين يريد أن نعود إلى الأساليب العتيقة.
1: لا أظن السيد تشامبرلين يريد هذا، لعله يقصد أن يتم استفتاء على ضم تشيكوسلوفاكيا كلها إلى الرايخ الألماني.
2: ماذا؟ تشيكوسلوفاكيا كلها؟
0: دعني أطمئنك يا سيد تشامبرلين، لست أريد إلا ألمان السودت.
2: بالأرض التي يعيشون عليها بالطبع.
0: ماذا تظن؟ لا أريد غير هذا، ولست أطمع بعدها في شبر واحد من أراضي تشيكوسلوفاكيا.
2: وما الضمان يا فهر؟
0: كلمتي يا سيدي، كلمة أدولف هتلر، ألا تكفي؟
2: سيدي سوف نوقع اتفاقا، فيلزم أن يتضمن الاتفاق مثل هذا الضمان، أليس كذلك؟
0: أرى أننا نعود إلى أساليب المؤتمرات القديمة، لذا لا أرى ما يبرر بقاءنا في هذه الغرفة. إن الطعام ينتظرنا أيها السادة، وهو أفضل ختام لمؤتمرنا هذا.
2: لا تغضب أرجوك يا فهر، لا تغضب، سنسأل يا سيدي في بلادنا عما عدنا به من عندك، فماذا نقول لشعبنا؟
0: قولوا له لقد عدنا بالسلام، ألا يكفي هذا يا مستر تشامبرلين؟
2: حسنا حسنا، إننا نثق في كلمتك يا فهر، ولكن ماذا بشأن التعويضات التي ستدفع للدولة التشيكية؟ هل ستتكفل بها أنت؟
0: أوه بحق السماء، دعونا من هذه التفاصيل الصغيرة.
2: إنها صغيرة أجل، ولكنها ضرورية لإقناع الدولة التشيكية بقبول التسوية النهائية.
0: حسنا، ما دامت التسوية لصالح السلام الذي تتوقون إليه، فادفعوا أنتم هذه التعويضات لحليفتكم تشيكوسلوفاكيا.
3: ووقعت في نفس اليوم اتفاقية ميونخ، اتفاقية العار الذي استغله هتلر لالتهام تشيكوسلوفاكيا كلها، وبعدها لالتهام كل أوروبا.
4: وعاد كل من تشامبرلين وديلاديه إلى بلاده وكأنه فاتح منتصر.
3: ديلاديه يقول في مجلس النواب:
5: لقد استطعنا تقييد هتلر بقيد من حديد، لن يجرؤ معه أن يطالب بأي جزء من أراضي الدول المجاورة بعد أن تعهد بذلك، ولم يكن تنازلنا له عن السوديت إلا ثمنا لا قيمة له لهذا التعهد.
3: أما تشامبرلين فقد نزل مطار لندن بمظلته التقليدية وقابلته الجماهير المتحمسة.
6: أيها الأحباء، لقد جئنا لكم بالسلام محملا بالشرف والكرامة.
4: عاد بالسلام، السلام الذي قوضه هتلر بعد عام واحد، وبعد أن التهمت تشيكوسلوفاكيا وبولندا أيضا.
3: رجل واحد تنبه إلى الخطر الرهيب الجاثم وراء سطور ميونخ، تشيرشيل. كان مجرد نائب في مجلس العموم، ووقف ليرد على خطبة تشامبرلين عن المؤتمر.
7: لقد تعرضنا لهزيمة ساحقة لا مثيل لها.
8: اجلس يا تشيرشيل، كما يصلحني.
7: قولوا ما شئتم، ولكني أقول لكم لقد منينا بهزيمة كلية لا مثيل لها. إن هذه الاتفاقية التي ظن مستر تشامبرلين أنها ضمنت السلام وحفظت الشرف والكرامة قد أضاعت في الحقيقة كل أمل في السلام وفي الشرف وفي الكرامة. لقد بات الطريق مفتوحا إلى الدنوب وإلى البحر الأسود أيضا، وعما قريب سنرى جميع بلاد أوروبا الوسطى تجري واحدة إثر أخرى في فلك السياسة الهتلرية.

0: بريئة. لا تظنوا أيها السادة أن ميونخ نهاية عصر، كلا، إنها نهاية البداية لكارثة عالمية.
1: وصدق تشرشل الوحيد الذي هدته فراسته السياسية لأغراض هتلر الحقيقية، فقد كانت ميونخ هي المطبخ الذي ضمن للذئب الألماني كل الوجبات الدسمة التي التهمها بعد ذلك.
2: وكان هذا يا عزيزي المستمع في يوم مثل هذا اليوم،
1: يوم 29 من سبتمبر عام 1938 ميلادية.
3: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: الحقيقة بدقيقة.
2: الشباب أمل المستقبل، ومن أولويات مجلس التعاون الخليجي تحقيق التواصل بين أبنائه الشباب من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة والتواصل الإلكتروني.
1: وضع المجلس العديد من النظم والتشريعات ونظم البرامج والأنشطة، ووضع أطر العمل المشترك لتعميق التواصل الثقافي والاجتماعي بين الشباب الخليجي.
2: كما تم تنفيذ معسكرات العمل الخارجي المشترك وإشراك الشباب الخليجي في العديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
1: سعى المجلس لإنشاء المراكز لتأهيل الكوادر والخبرات التي تمهد لتوطين الوظائف.
2: كما تم إشراك الشباب في مشاريع تنموية وبيئية وتطوعية مثل التشجير وتمهيد الطرق الزراعية وبناء غرف الدراسة ومد شبكات المياه.
1: أقيمت مراكز تدريب الفتيات على الخياطة والتطريز وترميم المدارس والمرافق.
2: شباب وشابات في دول مجلس التعاون الخليجي هم مستقبلها، وتأهيلهم مفتاح نجاحهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
2: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أبطال التوفير. لم يكن هذا المساء عادياً في بيت أبي طلال. من الواضح أنه يستقبل الكثير من الضيوف. سيارة كبيرة قرب الباب تحمل هوائياً ضخماً فوقها. إنها سيارة التلفزيون. ليس غريباً على أفراد هذه الأسرة أن يكونوا ضيوفاً على البرامج المتلفزة بالنظر إلى ما يتمتع به رب الأسرة من سمعة طيبة.
1: سيداتي وسادتي، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبطال التوفير. اسمحوا لي أن أرحب بأفراد عائلتي أبي طلال. أهلاً وسهلاً بكم.
2: أهلاً وسهلاً.
1: أبو طلال، كيف حصلت على هذا اللقب؟
2: في الحقيقة كل ما هنالك أنني أدركت قيمة الماء وعملت للحفاظ عليها، ويسعدني القول إن لأفراد أسرتي دوراً كبيراً، فكل واحد

0: منهم قد وصل إلى طريقة جديدة للحيلولة دون الهدر.
1: حسناً، ما الدور الذي لعبته العائلة؟ هذا هو سؤالنا القادم.
2: أتعرفين ما يميز القدر الذي أحمله؟ هذا واحد من القدور التي أستخدمها في الطهي. أملأ نصف القدر بالماء ثم أقوم بتسخينه. الماء الساخن يسرع عملية التنظيف، وبذلك أوفر الكثير من الماء المنسكب من الصنبور.
1: شكراً. ننتقل الآن إلى الطفل طلال. ما حكاية هذا الطبق؟
3: يمكن لهذا الطبق أن يجمع ماء الوضوء، ويمكن لماء الوضوء أن يروي أشجار الحديقة،
1: وبذلك نوفر الماء المهدور في عملية الري. يمكنك أن تبتسم للكاميرا يا طلال.
4: وأنا فاطمة لن أكون في حاجة إلى سكب الماء على البلاط بعد الآن. قطعة القماش المبللة هي الحل، وبذلك نوفر الكثير من الماء المهدور.
1: شكراً للطفلة، أحد أعضاء أبطال التوفير. ونلتقي بأبي طلال، هل من كلمة أخيرة؟
0: الكلمة الأخيرة التي أود أن أقولها إن كل فرد يبدأ بنفسه في توفير الماء، وبذلك يصبح كل فرد في المجتمع بطلاً من أبطال التوفير.
5: دعك مما يقوله الآخرون وابدأ بنفسك، قليل من التفكير وستصبح بطل التوفير. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
7: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل تعرفين ما هو خط الدفاع الأول الذي يحمي الإنسان من العوامل الخارجية يا زينة؟
1: بالطبع يا كريم، إنه الجلد، وهو صلة الوصل لنا مع الوسط الخارجي، وهو يحوي ملايين النهايات العصبية البالغة الصغر والتي تسمى المستقبلات، وهي التي تجعل الإنسان يشعر باللمس والحرارة والبرودة والضغط والألم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، كيف صدف أنك تملكين هذه المعلومات المفصلة عن الجلد؟
1: بحكم عملي يا كريم، فأنا أطالع كثيراً وفي مواضيع شتى، لا سيما في الأمور التي تتعلق بالجسم والصحة.
0: حسناً، لنعد إلى موضوعنا وهو الجلد، ونتحدث عن الدور المهم جداً الذي يلعبه في توازن واستقرار حرارة الجسم، وذلك بواسطة الأوعية الدموية الشعرية التي يحويها، والتي تتقلص في البرودة فتخفف من فقدان حرارة الجسم وتتوسع في الجو الحار، مما يسهل فقدان حرارة الجسم.
1: ممتاز، أضف إلى ما ذكرته أن الجلد يتألف من طبقتين: الطبقة السطحية التي نراها، وهي غطاء رقيق يسمى البشرة، والطبقة التي تحتها مباشرة وتسمى الأدمة، وهي أثخن من الأولى وتحتوي على الكثير من البنيات أو التركيبات.
0: ولعلمك، فإن طبقة البشرة السطحية هي طبقة نشيطة منتجة للخلايا، فخلايا قاعدتها تنقسم بشكل مستمر لإنتاج خلايا جديدة.
1: صحيح، وكون الجلد ظاهراً للعيان، فإن أي تغيير يطرأ عليه يظهر سريعاً ويخل بالمظهر العام، ويشكل إزعاجاً للمصاب بأي مرض جلدي.
0: بالفعل، لا سيما وأن عوارض أمراض الجلد عموماً بشعة وكريهة المنظر، ولعل الأبشع بينها هي الثآليل.
1: معك حق، فلو عشت 100 سنة لن أنسى منظر زميلتي في الجامعة، وكان اسمها رولا، عندما ظهرت على وجهها ويديها ثآليل جعلتها تعتزل الناس وتسجن نفسها في المنزل، ولم نرها إلا يوم امتحان نهاية السنة، ويا لهول المنظر الذي رأيناه.
0: يا إلهي، لكن قبل أن نطلع على مجريات حكاية زميلتك، هل تعرفين ما هي الثآليل؟
1: طبعاً، فالثآليل هي كتل صغيرة تنمو على الجلد، تسببها فيروسات معينة تغزو خلايا الجلد فتحدث نمواً عشوائياً متزايداً فيها.
0: تمام، أحسنت يا زينة.
1: شكراً يا كريم.
0: أضيفي أن الثآليل تنمو بنسب مرتفعة عند الأشخاص قليلي المناعة تجاه الفيروسات المتعددة التي تسبب الثآليل.
1: ورغم أن الثآليل غير مؤلمة، لكنها مزعجة جداً ومكروهة، وفيروساتها تنتقل بالعدوى.
0: بالعدوى؟ كيف ذلك؟
1: تابع.

0: رولا، ألم تذهبي إلى الجامعة يا ابنتي؟
1: لا يا أبي، ولن أذهب.
0: ها؟ لماذا يا حبيبتي؟
1: ارفع ناظريك عن الجريدة وتطلع في وجهي وستعرف لماذا يا أبي.
0: ها قد نظرت إلى وجهك، قمر منور ما شاء الله.
1: أبي أرجوك حدق في وجهي.
0: ها قد فعلت. رولا، ما هذه الثأليل التي في وجهك؟ ومتى ظهرت؟ وما سبب ظهورها؟
1: وتسألني يا أبي، منذ أيام أشعر برغبة بالحك في وجهي، واليوم صباحا نظرت في المرآة ورأيت هذا المنظر المرعب. أنا حائرة ماذا أفعل؟ أخجل من أن يراني أحد هكذا. ساعدني يا أبي أرجوك.
0: سأتصل بابنة عمتك، فهي طبيبة اختصاصية بأمراض الجلد وسوف تساعدك حتما.
1: لا يا أبي، ابنة عمتي سناء لا.
0: لكنها طبيبة ماهرة والكل يشهد لها.
1: لا، لن أذهب إليها ولن أدعها تراني هكذا فتشمت بي وتخبر كل أقربائنا بالأمر.
0: لا يا حبيبتي لا، فقسمها المهني يمنعها من التلفظ بكلمة واحدة عن حالة أي مريض لديها، ثم المرض لا يخجل منه يا ابنتي.
1: قلت لك لا، أرجوك لا.
0: رولا، لم تعودي طفلة، اعقلي وتصرفي كفتاة في العشرين.

ابكي ابكي يا رولا وعارضي رغبة أبيك، ولا تدعي طبيبة الجلد تساعدك لتزول السآليل من وجهك والتي تجرح جمالك وشعورك كفتاة. أنا مرض السآليل، مرضك. أود إخبارك أني سعيد بأن أجعل بشرتك تبدو كزهرة القنبيط وبداخلها أوعية دموية صغيرة متجلطة تشبه الشظايا السوداء. استمري كما أنت يا رولا وسترينني، سترين الثآليل. تلك الكتل الصغيرة المؤلفة من خلايا جلدية قاسية متقرنة بيضاء أو حمراء تغزو جلدك بسرعة مذهلة.

0: يا إلهي، ماذا سأفعل؟ الثآليل تنتشر على ظهر يدي اليمنى ومنظرها بشع، وأيضا نمت الثآليل أسفل قدمي، والثآليل التي في وجهي زاد منظرها قبحا. ساعدني يا ربي، ساعدني لأجد علاجا لما يصيبني.
1: افتح الباب يا رولا.
0: أرجوك يا أبي، لا تجبرني على زيارة ابنة عمتي، فأنا خجلة مما غزى جلدي من ثآليل. دعني أرى طبيبة غيرها، أرجوك.
1: كما تريدين يا ابنتي، كما تريدين.
0: شكرا لك يا أبي.

0: غبية غبية. لا لا تذهب إلى الطبيب يا رولا، فسوف تضحك من منظرك وتقرف من معالجتك. ابقي في غرفتك ولا تغادريها.
1: استمعي إلي، أنا مرضك، مرض الثأليل، وأنا أعرف بمصلحتك. لا تذهبي، لا تذهبي، دعيها فقد تزول الثأليل وحدها، وإن لم تزل فسوف تعتادين على رؤيتها، خصوصا وأنها لا تؤلم. رولا، الثأليل أورام سليمة لا تسبب خطورة على الحياة. استمعي إلي، أنا مرضك.
0: استمعي إلي.

0: ألم تجهزي بعد يا رولا؟
1: اعذرني يا أبي، لن أتمكن من مرافقتك لزيارة طبيبة الجلد.
0: لماذا يا ابنتي؟
1: أريد أن أكسب الوقت لأدرس، فموعد الامتحانات في الجامعة قد اقترب.
0: ما هذه الحجة الواهية؟
1: أبي، أعدك بأن أذهب بعد أن تنتهي الامتحانات.
0: يا ابنتي غايتي هي مصلحتك وصحتك، افهمي هذا.
1: حسناً، إذن فلنؤجل الأمر أسبوعاً واحداً، لن يتغير شيء.
0: طيب، سأوافقك، ولكن للمرة الأخيرة.

أحسنتِ أحسنتِ يا رولا. أيتها المطيعة لمرضك، لي لمرض الثأليل، لقد أعطيتني فرصة نادرة لأنتشر في راحتي يديك وليس على ظهرهما فقط، وسترينني مجموعات مجموعات على قدميك، ولن تستطيع المشي براحة بعد اليوم. أسمعتي؟ لن تستطيع المشي براحة بعد اليوم. أنا جنيت نتيجة براعتي في السيطرة على تفكيرك بأن كبرت وانتشرت، وأنت ستجنين نتيجة غبائك بعدم علاج الثأليل. وكل يحصد ما يزرع، وكل يحصد ما يزرع، وكل يحصد ما يزرع.

0: رولا، ما الذي يبكيك يا ابنتي؟
1: هذا المرض الذي أصابني والذي جعل زميلاتي في الجامعة اليوم لا يتقدمن حتى لتحيتي خوفاً من العدوى.
0: وماذا تريدين أن نفعل الآن؟
1: أريد أن أتأكد أن ابنة عمتي سناء في عيادتها لأزورها وأسألها أن تجد لي العلاج المناسب.
0: وأخيراً، هيا خابريها يا حبيبتي الآن.

0: كيف يمكن للثآليل أن تكون معدية يا دكتورة سناء؟
1: تنتقل الفيروسات المسببة للثآليل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم مع النزّ الناجم عن هذه الثآليل بواسطة اللمس المباشر.

0: باشر، والآن بعد أن رأيت نوع الثآليل التي نمت في وجهي ويدي، ما هو العلاج برأيك؟
1: الثآليل التي انتشرت في وجهك وعلى يديك هي من نوع الثؤلول المستوي الصغير البني اللون، وعلاجها هو مستحضر خاص، أو بالأحرى طلاء تدهنينها به بحذر. لأن هذا المستحضر يحتوي مواد كيماوية تدمر الخلايا الشاذة في الجلد، لكنها تدمر الخلايا السليمة المحيطة بالثؤلول أيضاً.
0: نعم.
1: وانتبهي من وصول هذا المستحضر بأي طريقة إلى العينين، لأنه يؤذيهما كثيراً.
0: حسناً، ونتائج استعمال هذا المستحضر لإزالة الثآليل مضمونة يا دكتورة؟
1: تقريباً يا رولا، ولكن إذا لم تستجب الثآليل فعلينا إزالتها بتجميدها بسائل النيتروجين أو بحرقها بالكهرباء. كما يمكننا جرف الثؤلول كلياً بعد تبنيج المنطقة المصابة موضعياً.
0: وهذه الطرق فعالة طبعاً لأنها تستأصل الثآليل من أساسها.
1: فعلاً فعلاً يا رولا، اشتري المستحضر الذي دونت لك اسمه من الصيدلية وابدأي باستعماله وخابريني، أو تعالي لزيارتي عند حدوث أي تبدل في حالة الثآليل.
0: وهو كذلك يا ابنة عمتي.
1: مع السلامة.

0: انظر إلى وجهي.
1: الحمد لله، لقد زالت الثأليل كليا من وجهك يا رولا في خلال أسبوع تقريبا.
0: أجل، وأنا سعيدة جدا. سأتصل بالدكتورة سناء ابنة عمتي وأبشرها.
1: وماذا عن يديك؟ أريني؟ تحتاجان إلى عدة أيام بعد.
0: سأصبر أسابيع يا أبي، المهم أنني أتحسن وبسرعة.
1: أنا أفضل أن تزور الدكتورة سناء وتشكريها وتريها حالة يديك.
0: وهو كذلك يا أبي، ثم سأذهب إلى الجامعة، فاليوم نتيجة الامتحانات.
1: اذهبي يا ابنتي اذهبي، فهكذا ستكون الفرحة فرحتين، فرحة بنجاحك وفرحة بشفائك من الثأليل.
0: إن شاء الله يا أبي.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: القهوة صارت مرتبطة فينا وفي طلعاتنا وفي قعداتنا وتواجدنا في مكاتبنا، ولكن هل سألت نفسك شنو أفضل وقت لشرب القهوة وشنو الوقت اللي ما ينفع نشرب فيه القهوة؟ باختصار، أن أسوأ وقت ممكن أنك تشرب فيه قهوتك هو على الريج أو على معدة فاضية، لأن في هذه الوقت تزيد فرصة الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، ويفضل أن وقت تناولها يكون من الساعة 9 إلى 11 الصبح.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مجلس الوزراء يشيد باجتماع السلطتان التنفيذية والتشريعية حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثر التداعيات في المجالات كافة. لدى لقائه ممثل المجموعة العربية في لجنة تنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، رئيس مجلس النواب يؤكد أن مملكة البحرين تدعم تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الثنائي. تحت شعار نحو تنمية مستدامة، محافظ المحافظة الجنوبية يفتتح المعرض الاستثماري ويطلع على المشاريع والمبادرات المعروضة. في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تضع حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس. ومملكة البحرين تتصدر الدول العربية في منافسات الألعاب الآسيوية بحصدها 13 ميدالية ملونة، وتتبوأ المركز السابع في الترتيب العام للدورة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع تابع المجلس تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة وتعويض المواطنين. كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. كما عرب عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية بشركة ألبا وحرصهم على استمرارية الإنتاج بما يصون موقع ألبا في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدا أن العاملين في الشركتين قدموا النموذج المشرف للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار كافة أبناء الوطن في تجاوز التحديات وتحقيق الخير والنماء للوطن. كما أشار المجلس إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية حول

الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره للفريق الحكومي في الاجتماع الذي ترأسه معالي وزير الداخلية وجهودهما المخلصة، وعن تقديره للسلطة التشريعية على تعاونها البناء والمستمر ضمن الجهود الوطنية، مؤكدا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزا أساسيا تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. بعدها شهد المجلس بمناسبة يوم المعلم العالمي بما تبذله الكفاءات البحرينية في الميدان التربوي من جهود مخلصة في بناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة. ثم أدان المجلس استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المجلس أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن مملكة البحرين، وأن البحرين تدعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية وافق على ما يلي: مقترح تنظيم عمليات بيع السلع وفق نظام التجزئة المقيدة، مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ومركز ييل للتنوع الحيوي والتغير العالمية، مذكرة التفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك البركة الإسلامية بشأن مبادرة دعم ضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قرار بتحديد الأمراض والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 من الجريمة والعدالة الجنائية، نتائج المشاركة في عماد الاجتماع الثاني الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، المشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، المشاركة الخارجية لأصحاب المعالي وسعادة وزراء مملكة البحرين وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2026. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي العمل العربي المشترك أهمية بالغة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن وحدة الصف وتكامل الجهود العربية يمثلان أساسا لتعزيز التضامن وحماية المصالح المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك لدى استقبال معالي سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى القطري ممثلة المجموعة العربية في لجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولية. وعرب معالي عن بالغ تقديره لقرار لجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال دورته 43 المنعقدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بالموافقة على مشروع البند الطار المقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن عمد الاجتماع 53% للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في جمهورية تنزانيا المتحدة.

0: تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا والتحديات الراهنة، بما يدعم الوصول إلى رؤى ومواقف عربية مشتركة في المحافل الدولية تجاه القضايا ذات الأولوية، ومنها حماية أمن الممرات البحرية الدولية وصون حرية الملاحة. افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية في نسخته الخامسة تحت شعار نحو تنمية مستدامة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال. وأكد سموه أن مواصلة إقامة المعرض الاستثماري تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات استثنائية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب البلاد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى الارتقاء بالمحافظة الجنوبية. وأكد سمو المحافظ حرص المحافظة الجنوبية على إقامة هذا الحدث بمشاركة أبرز الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال، ويأتي بهدف إبراز المشاريع الريادية كوجهة حضارية مشرقة ضمن مساعي المحافظة نحو تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص واعدة للمستثمرين في مختلف مناطق المحافظة، بما يعزز مسارات الريادة والإبداع ويكرس مكانتها كمركز مهم للأعمال والمشروعات التنموية المستدامة وبيئة خصبة لاحتضان مختلف المشاريع المستقبلية. وخلال المعرض اطلع سمو المحافظ على المشاريع والمبادرات المعروضة، والتقى بعدد من أصحاب المشاريع والمشاركين، واستمع إلى شرح حول ما يقدمونه من منتجات ومشاريع استثمارية. كما شهد المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية تكريم سمو محافظ المحافظة الجنوبية لعدد من الشركات والجهات الاستثمارية المشاركة. ويأتي تنظيم النسخة الخامسة من المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية استكمالا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة في إطار جهود المحافظة لتشجيع القطاع الاستثماري وتعزيز دور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية. أصدر سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرار رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ويتيح القرار لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر. ومن جانبه أكد سيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل يأتي في إطار مواصلة تطوير الأدوات التنظيمية لسوق العمل بما يحقق التوازن بين دعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن التعديل لا يغير نسب البحرنة المقررة على المنشآت، وإنما يتيح لصاحب العمل مرونة أكبر في استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له. كما لفت إلى أن تسجيل فترة الاستخدام في أنظمة الهيئة يعزز القدرة على الرقابة والمتابعة والحد من الممارسات غير النظامية في سوق العمل. يكتسب الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، بما يعكسه من تكامل مؤسسي مستمر لمتابعة المستجدات وتعزيز الجهود الوطنية في التعامل مع مختلف التداعيات. واستعرض الاجتماع منظومة العمل الوطني خلال الفترة الماضية وما اتخذته مختلف الجهات من إجراءات وخطط أسهمت في تعزيز الجاهزية واستمرارية الخدمات، إلى جانب التأكيد على مواصلة التنسيق والبناء على ما تحقق بما يعزز قدرة مملكة البحرين على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات.
1: في توقيت تفرض فيه المتغيرات الإقليمية متطلبات متجددة، جاء اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية ليؤكد أن التعامل مع الظروف الاستثنائية مسؤولية تتكامل فيها الأدوار، وأن الجاهزية لا تبدأ لحظة

0: وقوع الأزمة، بل تبنى قبلها بالتخطيط وتختبر خلالها بالفعل وتتطور بما تتركه التجربة من دروس. على طاولة الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية الذي عقد لمتابعة مسجدات الأوضاع الراهنة والجهود الوطنية المبذولة في التعامل مع تداعياتها، حضرت تفاصيل مرحلة اختبرت فيها مملكة البحرين منظومة متكاملة من العمل الوطني، غرف عمليات وخطط طوارئ وجاهزية للإسعاف والخدمات الطبية ومراكز للإيواء واستجابة للمخاطر السبرانية ومتابعة للمخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، إلى جانب منظومات التنبيه والتواصل والإعلام، مسارات متعددة لكنها التقت عند غاية واحدة: حماية الإنسان واستمرار الخدمات والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. إن دلالات الاجتماع لا تقف عند استعراض ما تحقق، بل تمتد إلى البناء عليه، فكل تجربة تضع الخطط أمام اختبار الواقع وتمنح المؤسسات مساحة لتطوير قدراتها وتعزيز استعداداتها. ومن هنا يعكس استمرار التنسيق بين السلطتين نهجا يقوم على الاستباقية وتكامل المسؤوليات، لتبقى الجاهزية مسارا مستمرا وتظل مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع المتغيرات وصون أمن مملكة البحرين واستقرارها.
1: برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو لجنة تنفيذية للاتحاد البرلماني العربية، عقد اجتماع تنسيقي للجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة في الاتحاد البرلماني العربية بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، ممثل المجموعة العربية في لجنة تنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وصياغة مشروع البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة. وخلال الاجتماع كد سعادة النائب أحمد قراطة حرص واهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على وحدة الموقف العربي وتنسيق الجهود حيال مختلف المسجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة بما يعزز التضامن العربي ويدعم العمل العربي المشترك. وكانت لجنة تنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد وافقت بالإجماع على مقترح الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج البند الطارئ ضمن جدول أعمال الجمعية، حيث يأتي المقترح انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية وتعزيز التعاون الدولي. وضع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس بالتعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية، وذلك خلال زيارة وفد المؤسسة إلى القدس في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وبهذه المناسبة أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن وضع حجر الأساس لوقف البحرين للتعليم والأيتام يعكس اهتمام مملكة البحرين بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستثمر في التعليم ورعاية الأيتام وبناء الإنسان وتعمل على إحداث أثر طويل المدى في حياة المستفيدين. وأشار إلى أن المشروع يعد أول مشروع وقفي من نوعه في مدينة القدس ويمثل امتدادا للمبادرات البحرينية الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية المشروعات الوقفية في توفير موارد مستدامة تدعم استمرار الخدمات التعليمية والاجتماعية وتعزز فرص التنمية. وكانت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم المشروع الوقفي

0: صالح مدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وذلك بهدف دعم استدامة خدماتها التعليمية ورعاية الأيتام والمساهمة في ميزانيتها التشغيلية وتوسيع الفرص التعليمية وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها. قام سعادة الدكتور وليد المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا بزيارة إلى مقر إقامة فريق الاتحاد البحريني للسيارات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك للاطمئنان على استعدادات الفريق البحريني لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل على مضمار حلبة سيبانغ الدولية. وطلع سعادته خلال الزيارة على آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بإقامة السباق، إلى جانب الاستعدادات التي يقوم بها المنظمون البحرينيون لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما قام سعادته السفير بجولة تفقدية شملت عددا من مرافق مقر إقامة الفريق، مشيدا بالاستعدادات الكبيرة التي قام بها الاتحاد البحريني للسيارات وبالتوجيهات والمتابعة التي يقدمها معالي الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية، وذلك من أجل إظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالصورة التي تليق بمملكة البحرين ومكانتها في رياضة السيارات. كما ثمن سعادته الجهود الكبيرة التي يبذلها شباب البحرين المشاركون في تنظيم السباق، مشيدا بتفانيهم وحرصهم على تمثيل المملكة ورفع اسم وعلم البحرين عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتهدف خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية إلى تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد هذه المواد وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة. تصدرت مملكة البحرين الدول العربية مع استمرار منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان، بعدما حصدت حتى الآن 13 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب لتصعد إلى المركز السابع في الترتيب العام بالدورة. وفي آخر المشاركات الوطنية في منافسات البطولة، تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الياباني.
1: إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في المحافل الآسيوية والقارية، حيث تواصل مملكة البحرين مع استمرار منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في إيتشي ناغويا باليابان كتابة فصول جديدة من التألق والتميز، مسجلة حضورا لافتا ومشرفا يعكس ريادة الرياضة البحرينية في المحافل القارية. هذا وتوجت مملكة البحرين في هذه المشاركة حتى الآن بحصد حصيلة من الميداليات بلغت 13 ميدالية ملونة موزعة بواقع 8 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 ميداليات برونزية. وفي آخر منافسة خطف منتخبنا الوطني لكرة اليد الأنظار بتأهله التاريخي إلى المباراة النهائية للبطولة في محطة حاسمة ومثيرة بعد أداء بطولي ومثير أقصى فيه المنتخب الياباني مستضيف البطولة، ليفصل أحمر اليد خطوة واحدة فقط عن التتويج بالذهب الآسيوي. وفي السياق الميداني، واصلت بطلات مملكة البحرين تألقهن الملفت، حيث نجحن في انتزاع الميدالية الذهبية بكل جدارة في سباق 3000 متر موانع للسيدات، إلى جانب التتويج بميدالية برونزية مستحقة في منافسات رفع الأثقال لتتواصل الرياضة البحرينية تعزيز حضورها المشرف على منصات التتويج الآسيوية. هذا التتويج المشرف في مختلف المنافسات لم يقتصر على حصد الميداليات فحسب، بل أسهم في تصدر مملكة البحرين للدول العربية والارتقاء بثبات في سلم الترتيب العام للدورة، لتؤكد حضورها القوي وتتقدم إلى المركز السابع في الترتيب العام، معززة بذلك مكانتها المرموقة وريادتها الرياضية على الصعيدين العربي والقاري.

0: إذا الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بمعالي وزير الدفاع الماليزي محمد خالد بن نور الدين. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الأخوية السعودية الماليزية وأفق التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين. كما جرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة تجاه التطورات الإقليمية الراهنة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أنهت انسحابها بشكل تام من الأراضي العراقية، وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة، موضحا أن القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها باتت تتولى المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن والاستقرار وتأمين البلاد بشكل مطلق، مع بدء مرحلة ميدانية جديدة تؤسس لسيادة كاملة على الأراضي العراقية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال العراق والولايات المتحدة ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي المقرر اكتمالها في 30 من سبتمبر الجاري، والانتقال إلى نمط جديد من التعاون الأمني الثنائي يشمل مجالات التدريب وتبادل المعلومات والتعاون الاستخباري. وفي النيبال لقي 21 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الخميس الماضي. وأشار رئيس الوزراء النيبالي إلى أن أكثر من 10 طرق في النيبال تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، إلى جانب اضطراب إمدادات الكهرباء من جانبها، ذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أن 747 أسرة تضررت، فيما دمر 143 منزلا، وتضرر 51 منزلا آخر جزئيا حتى يوم الخميس. في ظل ما تمتلكه من طبيعة استثنائية وموروث ثقافي وزراعي متفرد، اختيرت ولاية الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، لتبدأ الولاية مرحلة جديدة في مسيرتها باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. وجاء اختيار ولاية الجبل الأخضر خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، بعد أن قدمت وزارة التراث والسياحة العمانية ملفا متكاملا أبرز المقومات البيئية والتراثية والثقافية، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية.
1: من طبيعة جبلية استثنائية إلى وجهة خليجية تتجه الأنظار إليها، مع اختيار الجبل الأخضر في سلطنة عمان عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، في تتويج لمقوماته الطبيعية والثقافية والزراعية، وللجهود المبذولة في تطويره كوجهة سياحية متكاملة. ولا يكتفي الجبل الأخضر بجمال المشهد، بل يقدم منتجاً سياحياً متنوعاً تتكامل فيه المدرجات الزراعية والقرى التراثية والمناخ المعتدل، مع منتجات موسمية تشتهر بها الولاية، في مقدمتها الورود والرمان والجوز والعسل. وتراهن سلطنة عمان على اللقب باعتباره أكثر من استحقاق سياحي، إذ تستعد لتحويل عام 2027 إلى برنامج متكامل من الفعاليات والتجارب الموسمية والحملات الترويجية، يستهدف الأسواق الخليجية والإقليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والمشروعات السياحية. كما يستهدف البرنامج إطلالة مدة إقامة الزائر ورفع الإنفاق السياحي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يحول الحركة السياحية إلى

0: عائد اقتصادي مستدام يستفيد منه أبناء الجبل الأخضر من المزارعين والحرفيين والأسر المنتجة ورواد الأعمال. وبذلك يضع الجبل الأخضر عام 2027 أمام اختبار جديد، أن يتحول اللقب من عنوان سياحي إلى فرصة تنموية تعيد صياغة حضور الولاية على الخارطة الخليجية.
1: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن فضالة بن عبيد أن داود النبي عليه السلام سأل ربه أن يخبره بأحبائه من خلقه، أحبهم إليه. قال: ذو سلطان يرحم الناس ويحكم للناس كما يحكم لنفسه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ابتغاء وجه الله وفي طاعة الله، ورجل يفني شبابه وقوته في طاعة الله، ورجل كان قلبه معلقا في المساجد من حبه إياها، ورجل لقي امرأة حسناء فأمكنته من نفسها فتركها من خشية الله، ورجل حيثما كان علم أن الله معه يراه، نقية قلوبهم طيب كسبهم، يتحابون بجلالي

0: ورجل فاضت عيناه من خشية الله.
1: ما خط القلم.
0: قيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. وقيل: لا تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته. وقال بعض الحكماء: كفى بتقلب الأيام عظة وبالتجارب تأدباً. الاستقامة دون معرفة ضعيفة وغير نافعة، والمعرفة دون استقامة خطيرة ومروعة. سامويل جونسون.
2: ما خط القلم.
0: أوصى أحد الولاة عاملا لديه بقوله: كل قليلا تعمل طويلا، إلزم العفاف يلزمك العمل، وإياك والرشوة يشتد ظهرك عند الخصام.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
4: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من

0: الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: عزيزي المستمع، أرحب بك أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. هذا المعجم الذي حاولنا بقدر الإمكان أن يكون جامع للثقافة البحرينية القديمة الشعبية. كما عودناكم قسمنا إلى كذا صفحة، ونصفح كل صفحة ونوقف عندها شوي ونتحدث. والآن نشوف الصفحة الأولى شو عندنا فيها. عندنا عنوان يقول من الفنون الشعبية.

تحت عنوان لعبوني. أعتقد أن هذه أيضا من الفنون التي يجب أن نقف عنده. هذا الفن موجود في الأوساط البحرينية وكان يغنى، أقول كان فعل ماضي، لأن طبعا يد الزمن عملت عملها، ومو بس الذوق اختلف، حتى المغنين اختلفوا. الذي أبدع هذا الفن شاعر. هذا الشاعر ولد في منطقة الزبير وعاش فترة في السعودية وفي الكويت وفي البحرين، وانتقل في المناطق ذي كلها حتى استقر في الكويت ومات بالطاعون في الكويت. لذلك شعره كان سلس وكان مفهوم ومحبوب من الجميع، السكان المنطقة ذي من الزبير حتى البحرين، لأن استخدم مفردات مفهومة للجميع طبعا بحكم تنقلاته المعروف عنها. هذا الريال اسمه محمد بن لعبون، ولذلك الفن اكتسب اسمه. وعقب ما مات بن لعبون قال المثال البحريني: عقب بن لعبون كلهم يلعبون، على اعتبار أن بعد ما مات بن لعبون ليس هناك شخص جدير أن يؤدي هذه الفنون يعني المتوارثة العظيمة، خاصة فن السامري. فأصبح اللي أدي عقبه كأنه يلعب، عقب اللعبون كلهم يلعبون. محمد بن لعبون يل البحرين، ويعني أيضا غنى من أغانيه المعروفة لعبونية مشهورة جدا: يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مره لا تذبين الجناع، أو للمره قل لا تذبين الجناع. وفيه في هذه الأبيات الجميلة الكثير من الحكمة والكثير من الأمثال التي ضمنها بعض الشعراء العرب في قصائد مشهورة. ولكن احنا نقول ان باللعبون ما بحرنها، خلينا نقول لا، قلبها الى الشعر، الى اللهجه النبطيه او اللهجه الدارجه اللي يكتب بها قصائده. مثل طوعوني علي وما كنت اطيع، اغلبوني وانا القرمش الشجاع، ضحكتي بينهم وانا رضيع، ما سوت بتشيتي يوم الوداع. على كل حال راحت هذه الفنون أو كادت أن تروح أو تذهب وتنتهي لولا بقية. إلى الآن هناك ناس يطربون حق هذه الفنون

صفحنا صفحة ثانية ووجدنا عنوان مفردات منتقاه من اللهجة، وعندنا كما قلنا دائما في كل حلقة ننبه أن لا نزال نحن وصلنا في حرف السين، وبدأنا من الحرف الألف والبيت ثيجيم حخدل رازي السين، الآن في حرف السين وقطع نشوط طويل، وتحت هذا الحرف عندنا عدد من المفردات. بنشوف شو عندنا. عندنا مفردة تقول سي، سي أمر من النوخذ بإنزال الأشرع، مثل ما يقول لك فوق أو إبرخ النوخذ على سطح السفينة يلقي الأمر والبحار ينفذ. هناك مصطلحات، لما يقول ابرخ بمعنى اسحب الحبال وغير المنطقة، اخطف او خطفه ارفع الاشرعة، سيه نزل الاشرعة، اري القي المرساة، هذه المصطلحات يعرفونها اهل البحر، والواقعة تحتاج الى صفحة خاصة. كذلك اسماء اجزاء السفينة، هناك اكثر من 100 اسم. طبعا انتهت الآن حتى يعني صناعة السفن التقليدية في طريق

0: حلول مادة الفايبر جلاس، فلم يعد القلاف له يعني مثل ما نقول له ما له فايدة، خلاص انتهت مهنة القلاليف. أول كانوا يعني كثير من البحرينيين يحترفون هذه المهنة، ولكن الآن الوقت كل وقت ما يستحي من وقته، الوقت الآن خلاص عفى على هذه المهن وبقيت بشكلها القديم تشكل جزء من الثقافة البحرينية القديمة. نروح للمفردة الثانية نشوف، يقول لك سمط. سمط أو انسمط، مستمع الكريم، في اللغة سمط يعني سكت. احنا متى نستخدمها؟ السكوت، نقول سكت، ما تحكي ما تكلم، سكت. لكن انصمت لها معنى، يعني عندما تقابل خصمك بالحجة وتقرع الحجة بالحجة وتبين للدليل والإثبات، شو تقول؟ تقول وقام انصمت، يعني سكت سكتة ولا يملك الرد، سكتة الواحد اللي لا يملك الرد. ف هذه من اللغة الأم، من اللغة العربية الفصحى أخذنا. ليش ما قلنا سكت؟ قلنا صمت، علشان نبين الفرق بين الساكت العادي وبين المنصمت. يعني واحد ساكت ما فيه شيء، تحكي وسكت، كلنا نتحكي، لكن انصمت نقصد شنو؟ أن لم يجد أي رد، يعني أفهمناه تماما. وعندنا أيضا تحت هذه الحرف مفردة السحيل. السحيل يعني اسمكة الصافية وهي صغيرة، ما يسمونها صافي، يسمونها سحيل. احنا نعرف ان كثير من أنواع السمك لا اسم، كان عندها مور شعري، ولكن إذا صغير لا اسم آخر. يعني الآن الشعري مثلا سمكة شنو؟ شعري. لكن إذا صغير يسمونه شحذوذ. الشنعدة إذا صغير يسمونها الخباطة، وإذا كبرت صارت يودرة. الهامور لكن إذا صغير سميناه بالول، هو نفسه لما يكبر صار هامور. الناعوض، سمك القرش ناعوض، وهو صغير ناعوض، إذا كبر سموه يريور. سحيل أو سحيلي، صافية، إذا كبرت صارت صافية. أما في العربية الفصحى فالسحيل هو الأرنب الصغير، وأنا أعتقد أن اللهجة البحرينية استعارت هذه التسمية من قدم، من زمان، وأطلقتها على هذه السمكة الجميلة اللذيذة وسميناها السحيل. وكثير من أنواع السمك عندنا لا أسامي في اللغة، أسامي حيوانات مثل الوحر. الوحر يعني في اللغة نوع من أنواع الوزغ، والوحرة تشبه لوزغة. ونروح إلى صفحة جديدة، ولكن المخرج يقول لي الوقت أدركنا، فأعتقد أن الوقت أدركنا، وأرجو أيضا أن أكون وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة، ولنا لقاء معكم في حلقة أخرى، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكي.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورت يارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

نبض الملاعب، برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحالي.

اليوم مستمعينا سنسلط الضوء على المشاركة للبعثة البحرينية في الأولمبياد الآسيوي وتؤهل منتخبنا لكرة اليد إلى نهائي آسيا ناغويا بعد عبور اليابان.

نبدأ من أبرز الأخبار الخاصة بالأولمبياد. تتواصل مشاركة مملكة البحرين في منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في إيتشي ناغويا باليابان. من خلال برنامج حافل تتصدره منافسات ألعاب القوى التي تشهد إقامة عدد من النهائيات بمشاركة عدائي وعداءات البحرين، إلى جانب مشاركة الرباع غور ميناسيان في منافسات رفع الأثقال.

بلغ منتخبنا الوطني لكرة اليد المحاربين المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد بالألعاب الآسيوية بعدما حقق فوزا مستحقا على المنتخب الياباني ضمن الدور نصف النهائي، ليواصل منتخبنا مشواره نحو المنافسة على الميدالية الذهبية التي غابت عن سجله في مشاركاته السابقة بالدورة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.

0: يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات سلسلة من المباريات الدولية الودية خلال فترة التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشهر أكتوبر بمشاركة منتخبي الكويت والمملكة العربية السعودية. للحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاتصال كابتن رائد بابا رئيس لجنة كرة القدم الصالات في المنتخبات الوطنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم. حياك الله معنا بطلع.
1: الله يحييك حبيبي وما قصرت ويعطيكم العافية وعساكم على القوة على البرامج.
0: الله يعافيك. أولا وحشنا صراحة
1: حبيبي.
0: الله يسلمك. طيب بطلال أول شيء قل لنا عن هذه المباريات اللي راح تكون لمنتخبنا الوطني للفوتسال.
1: في البداية احنا كلعبة صالات او الAFC مسوين سيستم ان سنة صالات وسنة شواطئ.
0: نعم.
1: فهذه السنة حق لعبة الشواطئ تكون في نفس الشيء. الكرة النسائية عندنا سنة يلعبون عشبي وسنة يلعبون فارات. فهالسنة هذه كلها الكرة النسائية والرجال عندنا موسم العشبي.
0: جميل.
1: فإحنا يعني ارتئينا عشان الشباب لا يكون فترة طويلة عن المنتخب. ارتئينا أن نلعب في مباريات الفيفا ديز لعدة أسباب، منها أن نحافظ على الرانكينج اللي عندنا. وفي نفس الوقت ان نلعب ونمارس اللعبه، بالذات ان المدرب عندنا هني تغير الحين. حاليا احنا الطاقم كله بحريني سواء رجال او سيدات.
0: نعم.
1: فارتئينا على مستوى الرجال ان نستضيف منتخب الكويت الشقيق ومنتخب السعودي الشقيق ونلعب بطوله مصغره هني في البحرين.
0: نعم.
1: على مدى اسبوع. بنلعب مع كل منتخب فيهم مبارتين وهم بيلعبون مع بعض مباراه واحده.
0: جميل جميل. طيب
1: وبالنسبة حق منتخب السيدات نفس الفكرة. بنستضيف إن شاء الله منتخب لبنان في بداية نوفمبر.
0: جميل.
1: وفي شهر 12 بنستضيف المنتخب الفلسطيني بيلعبون مبارتين مع لبنان ومبارتين مع فلسطين. وبنفس الفكرة أن نحافظ على المنتخب وأن يخوضون مباريات ونستفيد من هالمباريات الودية الدولية. بالإضافة أن نحافظ على الرانكينج.
0: جميل جميل. طيب بطلال ليش بالتحديد الكويت والسعودية؟
1: والله شوف أول شيء منتخب الكويت تصنيفه العالمي 43 ومنتخب السعودية تصنيفه العالمي 40 وإحنا تصنيفنا تقريبا خلينا نقول وصلنا إلى آخر تصنيف حسب يعني التصنيف الدولي وصلنا إحنا 75 فبنلعب مع فرق تصنيفهم أفضل منا. بنلعب مع فرق بنستفيد منهم. وبعد تعرف دول الخليج إذا نلعب مع بعض بغض النظر عن التصنيف الحماس يكون زايد.
0: صح.
1: الاحتكاك يكون أكثر. وإن شاء الله تعرف لما أنت تغلب فريق تصنيف أعلى منك بتأخذ بوينتس أكثر.
0: جميل.
1: فأنا حسبتها من هالحسبة أن نلعب في نفس الوقت نستفيد ويعني إن شاء الله نقدر نفوز عشان الرانكينج مالنا يتصاعد يعني
0: إن شاء الله. طيب
1: إن شاء الله.
0: بالنسبة للبرنامج اللي تقومون فيه في الوقت الحالي ما هي الأهداف خلينا نقول القادمة من خلال هاي البرنامج؟
1: إحنا بدينا رجال من تاريخ 15/8 الإعداد لمدة 3 أشهر. جميل. إلى شهر 12. شهر 12 بنوقف رجال بنبتدي الدوري لمدة تقريبا الدوري بيكون 6 أشهر. ليه شهر 6؟ شهر 6 بريحهم شهر 1 من شهر 7 بيكون الإعداد حق تصفيات كأس آسيا اللي بيكون في سنة 27 شهر 10.
0: جميل.
1: فاحنا حاطين رزنامة عندنا ونمشي على الرزنامة. طبعا احنا كل سنة نجدد الرزنامة 4 سنوات.
0: حلو.
1: يعني دائما في لعبة الصالات عندي رزنامة حق 4 سنوات قدام وكل

0: سنة أجدد عليها.
1: جميل.
0: فإحنا الحين ماشيين حسب الرزنامه والبرنامج اللي أعدينا له سابقا يعني. وماشيين عليه.
1: حلو.
0: طبعا بالتعاون مع أخواني أعضاء لجنة الصلاة.
1: أكيد. طيب ماذا عن يعني يمكن هاي سؤال يراودني عن اكتشاف المواهب أو توسيع رقعة هاي اللعبة؟
0: بالنسبة حق المواهب واكتشاف المواهب الجديدة أطلقنا بطولة تحت 20 سنة قبل شهر بالضبط.
1: حلو.
0: شهر بداية 8 ويعني لعبنا اللاعبين اللي أندر 20 تحت 20 سنة.
1: جميل.
0: وكانت بطولة قوية وجماهيرية وحتى الصالة عندنا فل في يوم الرباعي والنهائي.
1: ما شاء الله.
0: هذا يبشر بالخير. إيه. واكتشفنا لاعبين ومواهب. وإن شاء الله من عقب الفترة اللي بتي يعني بنسوي لهم يعني 3 أيام بالأسبوع تمرين.
1: حلو.
0: يعني عشان يستمرون ويحسون إن يعني صلوا المنتخب. بس يعني يمكن العائق الوحيد اللي قاعد فادفنا انه ما في بطولات اسيوية حق هالاعمار حاليا. كان في قبل 6-7 سنوات قبل كورونا وقفوا هالبطولات.
1: نعم.
0: فنتمنى من الاتحاد الاسيوي انه ينظمون لنا هالبطولات عشان احنا بعد يعني نواصل في اللعبة ونطلع مواهب ونكتشف مواهب.
1: جميل جميل. طيب بطلال بحكم أيضا ما شاء الله أنت خبرة في هذه اللعبة ولك باع طويل فيها, شل المقومات اللي يحتاجها اللاعب لممارسة هذه اللعبة وش اللي يختلف عن الملعب الخارجي يعني أو الملاعب العادية؟
0: والله شوف يعني يمكن لعبة الصالة تختلف عن العشبي لأنها تحتاج سكيل, تحتاج مهارات. تحتاج مهارات, تحتاج لياقة بدنية عالية. لأن يعني تعرف إذا تلعب في ملعب صغير
1: صح.
0: الكرة بسرعة ترتد.
1: نعم.
0: يعني بتروح هجمة وبتصير ترجع عليك لازم
1: صح.
0: ترجع
1: صح.
0: بس هذه يعني شوف لعبة الصالة يأخذونها في دول أمريكا الجنوبية كبداية اللاعب يعني في هو يبتدي في الأشبال والناشين يلعب صالات. ياخذ ياخذ مثلا السكيلز منها. ياخذ
1: اساسيات
0: المطلوبه. ياخذ المهارات المطلوبه من هاللعبه وعقب يتطور لين يوصل لاعب يعني يكون لاعب سوبر ستار. مثلا البرازيليين كلهم كانوا يلعبون نيمار رونالدينيو ويقدرون بعد يسوون سيرش المستمعين في اليوتيوب يشوفون ان البدايه كلها من لعبة الصالات تكون.
1: حلو حلو.
0: اي واحنا هنا في البحرين يعني اللعبة بدأت يمكن من 2008 2009 تقريبا. فاللعبة تكون شبه حديثة بالنسبة لنا.
1: اي نعم.
0: بس ان شاء الله مع الوقت و يعني بنطلع مواهب ويستفيدون منها حتى الملاعب العشبية
1: ان شاء الله.
0: وفي نقطة وايد زينة يعني انا قاعد اشوفها الفترة الأخيرة ان حتى أكاديمية خالد بن حمد للمواهب قاعدين يونت يتمرنون في الصالة عندنا.
1: حلو حلو.
0: نعم. اللاعبين اللي يلعبون عشبي منتخب الأشبال منتخب تحت 14 تحت 12 تحت 10 قاعد أشوفهم قاعدين يلعبون صالات.
1: نعم.
0: عشان يطورون من يعني السكيلز والمهارات اللي عندهم. وهالشيء يبشر بالخير إن شاء الله في المستقبل سواء للعبة الصالات أو حتى لعبة العشبي.
1: إن شاء الله. أكيد كل التوفيق لكم يا رب في خطاتكم وفي معسكراتكم ونتمنى لكم التوفيق في قادم الأحداث بإذن الله.
0: ما قصرت حبيبي, شكرا على
1: الصبر. كابتن رائد بابا كل الشكر والتقدير. شكرا.

مواصلة في أخبار منتخبنا الوطني لكرة اليد، أكد لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد حسن ميرزا أن مواجهة اليابان في الدور نصف النهائي كانت صعبة، خصوصا أن المنتخب الياباني خاض المباراة على أرضه وبين جماهيره، مشيرا إلى أن التركيز والتحضير الجيد ساهما في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية. وقال ميرزا: كانت مباراة صعبة.

إصابة أمام المنتخب الياباني، خصوصا أنه كان يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا حضرنا للمباراة بالتركيز على نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، وكان جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز ونجحنا في تحقيق الفوز.

وأكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد السويدي روبرت هايدن أن مواجهة اليابان في نصف النهائي كانت صعبة، مشيرا إلى أن اللعب أمام المنتخب الياباني على أرضه وبين جماهيره جعل المباراة أكثر جدية. قال هايدن: كانت مباراة صعبة أمام منتخب قوي مثل اليابان، خصوصا أنه يلعب على أرضه، لكننا قدمنا مباراة جيدة طوال فتراتها ونجحنا في تحقيق الانتصار والتأهل إلى المباراة النهائية. ورفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في إيتشي ناغويا إلى 14 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، محافظة على موقعها في المركز السابع آسيويا والأول عربيا، بعدما أضافت البطلة البحرينية وينفرد يافي ذهبية جديدة للمملكة هي الثالثة لها في الدورة، في الوقت الذي واصل فيه منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره بنجاح وتأهل للمباراة النهائية التي يلتقي فيها مع نظيره القطري بعد فوزه على مستضيف الدورة المنتخب الياباني في الدور نصف النهائي. أعرب رئيس سباق الفورميلا واحد روي ماركيز عن بالغ سعادته بالتجهيزات الكبيرة التي قام بها وفد الاتحاد البحريني للسيارات استعدادا لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلا واحد، والتي ستقام على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا خلال فترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، بالتنسيق والتعاون مع حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال حضور رئيس سباق الفورميلا واحد روي ماركيز ومنسق سباقات الفورميلا واحد بالاتحاد الدولي تيم مايلون لاجتماع رؤساء الفرق المنظمة التابعة للاتحاد البحريني للسيارات، والذي عقد بمقر إقامة الوفد البحريني.

السلام عليكم. بداية أنا أحب أشكركم على تواصلكم معنا ومتابعتكم للمستجدات اللي قاعدة تصير هنا في ماليزيا تابعة للاتحاد البحريني للسيارات. طبعا احنا بدينا تجهيزات قبل من أول ما تم الإعلان عن سباق جائزة البحرين الفورمولا 1 في ماليزيا. بدنا نتوزع إلى مجموعات ونوصل إلى ماليزيا بأعداد مختلفة حسب برنامج تم إعداده. وبعد ذلك كان في إجراءات احنا قمنا فيها في الحلبة الاستعدادات كاتحاد بحريني للسيارات مع الاتحاد الدولي لرياضة السيارات. ومن بعدها طبعا بدأت التجهيزات، بدأت التحضيرات، بدأنا الاجتماعات التنسيقية بين جميع الأطراف على حسب الجدول اللي حطيناه حق يعني المارشلز. طبعا الوفود وصلوا على مرحلتين، رحلة وصلت تاريخ 26 ورحلة وصلت تاريخ 27. العدد يعني وصلنا حاليا إلى تقريبا 522 مارشل تابع للاتحاد البحريني للسيارات. تأكدنا طبعا من جميع احتياجاتهم، تجهيزاتهم، من فنادق، من حركة، من يعني وجبات، كل الأمور اللي هي متعلقة في الأمور اللوجستية. وإن شاء الله من بكرة بنبتدي التجهيزات على الميدان. جميع المارشز راح يتوجهون إلى حلبة سيبانغ على أساس الكل يستقر في مكانه ويشوف شنو الترتيبات اللي يحتاجها، شنو النواقص من معدات وما شابه ذلك. هذه راح يكون على يومين، اللي هو يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. ويوم الاربعاء طبعا راح نعتبره يوم راحه اذا ما في اي نواقص. اذا كان في اي نواقص ونحتاج ان احنا نتواجد بنرد نرجع مره ثانيه اللي هو يوم الاربعاء على اساس ان احنا نكمل. وطبعا يوم الخميس راح تبتدي الامور الرسميه.

وجميع المارشال راح يكونوا متواجدين في الحلبة ولغاية نهاية السباق اللي هو يوم الأحد بإذن الله. يعني هذه الأمور الأساسية اللي احنا حاليا مركزين عليها، والتوفيق من الله إن شاء الله، وما قصرتوا ومشكورين على هذه الدعوة، وإن شاء الله ما تسمعون إلا كل خير، ويوم الأحد إن شاء الله العالم كله بيشوف المارشال البحريني شنو يقدر يقدم في رياضة السيارات بشكل خاص. وشكرا لكم على الاستضافة.

في الخبر الأخير، أعلن الاتحاد البحريني للغولف عن تنظيم النسخة الثامنة من بطولة البحرين المفتوحة للهواة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 من أكتوبر المقبل على ملاعب النادي الملكي للغولف. ومن المتوقع مشاركة نحو 100 لاعب من أندية الغولف المحلية والخليجية، إلى جانب لاعبين من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية وعدد من اللاعبين الأجانب المقيمين في المملكة. وتحظى النسخة المقبلة بأهمية خاصة، حيث سيحصل بطل البطولة على بطاقة تأهل مباشرة للمشاركة في بطولة كأس الملك حمد الدولية للغولف 2026، بجانب أفضل 10 لاعبين في البطولة سيتأهلون لخوض منافسات البطولة الغالية والتي ينظمها الاتحاد البحريني للغولف خلال شهر نوفمبر المقبل. كما سيحصل صاحب المركز الأول فرصة المشاركة في بطولة البحرين الدولية للمحترفين 2027، وذلك بجانب حصول أفضل لاعب بحريني على فرصة المشاركة في تلك البطولة الدولية، والتي تتميز بمشاركة أسماء لاعب لامعة على المستوى الدولي، وهما يرفع من سقف المنافسة ويمنح البطولة أهمية إضافية باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة لأهم البطولات الدولية التي تقام في مملكة البحرين. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان.

0: tuya.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
9: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
11: إذاعة مملكة البحرين.
9: هذه إذاعة مملكة البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من ضمن سلسلة حلقات نتابع فيها وإياكم ونتعرف على ملامح من ذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال ما تحفظه ذاكرة ووجدان موظفيها ومنتسبيها طوال هذه السنوات. الله يعطيهم الصحة والعافية ويمد في أعمارهم ويرزقهم البركة إن شاء الله. معاهم أكيد بنرجع بذاكرة الزمن ونتعرف على مفاصل تاريخية مهمة ومحطات أثرت في هذا القطاع وفي هذا الجهاز ووسيلة الإعلام الرسمية وهي إذاعة مملكة البحرين، الوسيلة الأولى حتى قبل التلفزيون. إذاعة البحرين بكل ما فيها من عطاءات، بكل ما فيها من خبرات، وبكل ما قدمته من أرث عميق وكبير يشهد له القاصي والداني، وأيضا هي جزء أصيل من ذاكرة هذا الوطن وشاهد على العديد والعديد من الإنجازات التي تحققت طوال هذه السنوات، وأيضا تحفظ جزءا كبيرا من الإرث الإنساني والنتاج الإنساني للإنسان البحريني.

0: في مختلف المجالات، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وموسيقية وحتى تاريخية وتراثية. ويحسب لصالح إذاعة مملكة البحرين الدور العظيم الذي قدمته للحفاظ على الموروث الشعبي البحريني من خلال عملية التوثيق التي تمت خلال هذه السنوات. وإذا قلنا أن لكل قطاع من القطاعات عصب مهم، أو لنقل عمود فقري، البنوك عمودها الفقري الأموال الفلوس، لربما الشركات عمودها الفقري المشاريع والمبادرات والأفكار، في الإذاعة وفي التلفزيون فالعمود الفقري هو المكتبة الإذاعية والمكتبة التلفزيونية. لماذا هي على هذه الدرجة من الأهمية؟ سوف نأتي على ذكر ذلك ونتعرف أكثر على دور المكتبة في الإذاعة وتحديدا إذاعة مملكة البحرين، وما تحويه من نفائس وما تحويه من أعمال عظيمة وجليلة، بل ويمكنني أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول أعمال خالدة باقية ومستمرة، وفي كل مرة تظهر علينا عبر هذا الأثير ونسمعها ونستمتع بها ولها رونق متجدد في كل مرة. ضيفنا اليوم عاش في هذا الجو، وصراحة أنا أغبطه على وجوده في المكتبة لأسباب كثيرة. المكتبة تفتح لك أبواب وكأنك تعيش يعني بطريقة مختلفة، كأنك تعيش وسط الكتب. وضيفنا عاش في مكتبة إذاعة البحرين، وخلوني أعيد وأصحح لنفسي، هو ليس ضيف، هو من أهل الدار، وهو يعني نورنا وينورنا اليوم في إذاعة البحرين في الاستوديو. وسعيدين بوجودك معنا الأستاذ فيصل الرويعي أبو خليفة، وطبعا هو كان موظف في مكتبة الإذاعة لسنوات، وأكيد يعني في جعبته الكثير من الحديث والقصص. حياك الله يا أبو خليفة، وشكرا لتواجدك معنا في الاستوديو اليوم.
1: الله يسلمك وعافيك.
0: طيب طبعا احنا في البداية نبي نتعرف عليك ونعرف مستمعينا.
1: نعم.
0: ونقول فيصل الرويعي من مواليد 1948. طيب، وانت مثل ما قلت لي في دردشة قبل التسجيل، انت اساسا من الرفع الشرقي.
1: من الرفع الشرقي هناك. نعم. نعم. زيارة كنت اروح لهم في الاسبوع مرة واحدة.
0: اي بس قضيت حياتي كلها في ام الحسن.
1: في ام الحسن ما خالك. انتقل لرحمة الله. الله
0: الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويدفع عمرك، يعطيك الصحة والعافية. كلمنا عن هذه الطفولة، عن يعني ذكرياتك ما بين الرفاع وما بين أم الحسام، وشلون كنت عايش في ذي الأجواء. أنت قلت لي يعني يعني حتى المبيت على السيام في الحوش.
1: في السيام لأن رحت عنده أبوي، أروح له يوم الخميس العصر، وأبات عنده اليوم الجمعة العصر، ويعطيني المكسوم واروح
0: ترجع ام الحسام.
1: ايوه ام الحسام.
0: ايش اللي فرق عليك يعني ما بين ام الحسام، او خلينا نقول شنو اللي كنت تشوفه وايد حلو في ام الحسام، وشنو بعد الشيء الثاني اللي يوحشك وتشتاق له في الرفاع؟
1: ام الحسام كنت على البحر، احنا نقول على البحر. يعني بني من المدرسه سيد على البحر، تزبح البحر، سيد سمك، دي حياتي كلها البحر، في بحر.
0: ايوه لعب يعني وناسه.
1: اي كلها بحر، في بحر ونستانس. يعني ايام حلوه كانت والله.
0: انزين، وبعد ما تخرجت توظفت مباشرة ولا
1: رحت هذه وزارة الإعلام؟
0: في وزارة الإعلام
1: رحت، بس صدفة وأنا هناك يعني أسس محمد جابر الأنصاري الله يرحمه، كان هناك الشيخ محمد مبارك ذلينا الله طول عمره، وذي يعني قالوا لي في واحد اسمه عيسى لما إذاعت الإذاعة عن قوات الدفاع يبي يروح، فاختاروني أنا، فنصحني محمد جابر الأنصاري إن شاء الله تبيض ويهنا وتكون زين. قلت له إن شاء الله من هاي العين لهاي العين إن شاء الله أبيض بيكم إن شاء الله. فرحت لذاعة، لأن في هذه الفترة أنا درست عند عبد الرسول التاجر تايب، صار لي شهرين ونجحت وعطاني الشهادة. فرحت هناك لذاعة، حطوني في المكتبة ما تلقاني. رحت هناك المكتبة تعجبت، 500 شريط، 500 شريط شريط، وإذا الشريط يتلف والله شيء حق هذه ما مش كوبي، ما مش كوبي خلاص، يعني المطربة هي الغنيتي خلاص نكنسلها
0: انتهت.
1: إيه ما عندي كوبي، ما في عقب وين إحنا.
0: هذه سنة كم صار؟ في 68.
1: إيه 68.
0: طيب. وانصدمت من فكرة أن إذا هذه النسخة انتهت أو تلفت خلاص راح اللي فيها.
1: راحت. وما نقدر نطربها، إذا نطلبها ساعات نطلب أغاني من مصر.
0: أي.
1: ما يحسبون بالعملة الصعبة. أي. فهل عمل

0: صعب علينا احنا صعب فما ناخذ
1: تكلفه
0: عاليه. اي لا بس يعني كنت انا.
1: طيب شلون حليت المشكله؟ لقيت لها حل؟
0: انا حليت المشكله.
1: شلون؟
0: انا كنت ايام الاجازه اروح السوق. اروح السوق المنامه مني فعرات في واحد عنده اسطوانات. دشيت له وتعرفت عليه شوي قليل. قلت له عندك كذي؟ قال ايه عندي كل شيء اللي تبي هالنون. فتمت اتعامل وياه وودي تسجيلات الاسطوانه. اول ما في نايلون لا اسطوانه غير كانت تعرفين هذه ايام ما تنسي والله عظيم. كانت اجيب لهم

0: هوايه. وديت البيت ولحفته وحطيت. تعرفين سووا البيت؟ شافوها قاموا قطوها في برا على سكه.
1: ليش؟
0: ما يعرفون شنو فيه،
1: ما يعرفون قيمتها.
0: جات البلديه وخذت.
1: افا
0: حد اجيت عدانا قلت لهم حق الجماعه كذي كذي، قالت هاته وما نقص على عنك نعطيك قيمته. رحت اشوف المحل، لا مامي وينهم؟ وين الاسطوانات هني؟ القار الاسطوانات. قال احنا شفنا هذه سله وقطيناها. شلون ما تسالوني تقطوني؟ قطوا وخذوا البلديه. وانا بروح احل ذول حق زملائي وعدتهم مستحي شو اقول لهم؟
1: عرفت الماده ولا لا؟
0: ايه اقول شو اقول لهم؟ اقول ما راح ذاك اليوم استحيت
1: حكم يوم يعني ثاني. مشروعك كله اخترب.
0: اخترب. بيتي الله يسلمك يوم ثاني. ايش فيك لا ساكت؟ قلت والله يا اخوي اعذروني.
1: ايه مالي وياه.
0: ايه البيت صرفه ولا شيء وانا ما ادري عنه. راحوا خذوا الاسطوانات في السلة وقطوها ويات البلدية وشالته. قال لها ما محل بعد معذوب عشان اسوي.
1: قدر الله وما شاء فعل.
0: ما شو اسوي انا؟ بسوي فيني مقلب.
1: هو مقلب مقلب
0: صح. مقلب ما ينسي ما ينسي طول عمري والله اتذكره.
1: انت اول ما جيت الاذاعة اشتغلت مباشرة في المكتبة.
0: سيدي على طول في المكتبة.
1: طيب. أكيد عملك في المكتبة يختلف عن شغلك في وزارة الإعلام. إحنا نتكلم عن يعني هي ما كانت وزارة الإعلام يمكن أو بلا هي كان مسمها وزارة الإعلام موجودة في مبنى دار الحكومة.
0: الحكومة
1: اللي كان مقر رئاسة الوزراء في الستينات في الثمانينات في السبعينات وحتى في الثمانينات. طيب لما جيت الإذاعة وشفت المكتبة شنو اللي بهرك في الموضوع؟ يعني بس موضوع طبعا المكتبة تحوي كل شيء، تحوي البرامج الأغاني تسجيلات
0: شافت يعني لازم نرجع من جديد نسوي نظام من جديد.
1: شلون؟
0: اقترحت لهم يجيبوا لنا فايلات.
1: اي
0: فايلات. وتمنا نصنف المطربين مثلا ألف أم كلثوم ولا هاللون هاللون
1: على حسب الترتيب الأبجدي،
0: حرف الفاء قير، المواج القنائية قير، الأصوات الشعبية خليناهم بروحهم، أصوات شعبية زويل ضاحك.
1: يعني أنتوا صنفتوا المواد أو إيه؟ خلنا نقول إيه؟ بس الأغاني ولا حتى البرامج؟
0: أغاني مواد الدين. لا لا لا البرامج لأن البرامج تهني جاهزة من ساعات تبادل بين دول الخليج.
1: نعم.
0: وأكثر شيء برامج تهني من مصر مسلسلات مارش شنو شنو إيه؟ بس أهم شيء كان عندنا الأغاني.
1: إنزين والأغاني أنتوا كنتوا تصنفونها
0: إيه؟
1: على الأسماء ترتيب أبجدي
0: على إيه إيه على أسماء
1: وبعدين حتى على نوع الفن يعني إيه الأصوات الشعبية بروحها إيه الأصوات
0: إيه نعم
1: الطربية بروحها
0: أصوات شعبية بروحها إيه المواد الدينية بروحها اللي عن رمضان بروحها
1: إيه
0: فتايا بلاهي شغل وايد فيبولنا أوراق شوي ضخمة قليل اسم المطرب والواك والتاريخ متى انذاعت هاي الأغنية متى هاللون
1: يعني بديتوا عملية مثل ما نقول
0: عملية تنظيم جديد
1: تصنيف
0: اي تصنيف جديد.
1: إذا هذه سنة كم بديتوا فيه؟
0: هذه يعني بعد يعني شو تقولين في 87 86 كذي قبل التسعينات فتمت انا اخذ هذين واطلع الاسامي واكتبهم هدى سلطان هدى سلطان اطلع فايل التاريخ وهذه واطبعها واسوي نسختي نسخاني ونسخين أسوي نسختين
1: عشان ما يضيع
0: إيه وكانت لي دعوة ما تفتح الصبح الساعة 4 للساعة 9
1: إيه البث ما كان 24 ساعة البث كان تقريبا
0: ما بواي يعني من 4
1: 5 ساعات تقريبا
0: إيه
1: 5 ساعات
0: ما في واي هذه ما في وقت لأن إرسال كيلوين ونص ما يخطي لي دول الخليج وصل في لا ضعيفة كان.
1: إنزين وش اللي تغير بعدين عقب الثمانينات هل نقول في التسعينات
0: شو اسمه تغير أشياء
1: أي
0: يا المك اللي ذا الغادي من اللي فيه يوم أسواق الجزيرة
1: أي
0: خذونا ونقلونا لإدارة العمل سوولنا استوديو مؤقتا عشان يكبرون هاي الاستوديو أي عشان يكبرونه فرحنا هناك قعدنا واشتغلنا وذي بعدين يانو الناس بس ما يعني كنت زيارة كويتية يعني الكويتية وايد ساعدتنا حتى في الشرطة ساعدتنا ساعدت إيه
1: يعني نقدر نقول إن أنتوا خدتوا منهم مواد حق المكتبة
0: عطونا أشياء جديدة تبرعنا إذاعة الكويت تبرعت حق إذاعة البحرين

0: الأشرطة اللي بيدك يعني أنواع، بنص ساعة، بربع ساعة، بساعة. كلم شركة سوني، سوني شركة الأشرطة
1: اللي إحنا تحكي عن زمان الريلات صح؟
0: أوكي. على زمن هذا أشرطة كبيرة.
1: إنزين. وشنو محتوى هذا الأشرطة؟ بس أغاني ولا كان فيه برامج؟
0: لا في برامج من البرامج اللي الناجحة كانت نافذات على التاريخ.
1: طبعًا.
0: طيب برنامج وايد حلو. في معلومات زينة.
1: هذا البرنامج يعني إيه؟ ترى توني كنت أقول في المقدمة في إيه؟ برامج خالدة إيه؟ يعني تسمعها اليوم وعقب 10 سنين وعقب 20 سنة بعد تسمعها ينفع ويصلح إيه؟ كل وقت إيه؟ إيه؟ ونافذ على التاريخ يعتبر إيه؟ من أهم البرامج اللي أنتجتها إذاعة الكويت
0: إيه؟
1: نعم تقريبا تجاوز 1000 حلقة إذا ما خفضني يعني ويصلح
0: ممثلين شخصيات وايد
1: نعم
0: أشياء معلومات في تفيد الواحد يسمعها
1: على طريق إذاعة الكويت.
0: إيه إذاعة الكويت لا إذاعة الكويت صدق أثبتت حق مساعدة اللي إذاعة البحرين.
1: نعم وعندها مواد عندها مواد مميزة.
0: إيه تشكر.
1: كنت أسمع وأنا صغيرة المسلسل الشهير أو البرنامج الشهير
0: إيه؟
1: وعند جهينة الخبر اليقين. عن أخبار جهينة وأنا طول يمكن تميت فترة طويلة من يوم وأنا صغيرة لين كبرت يمكن للإعدادي عبالي جهينة يعني بنية بعدين يوم وصلت في الإعدادي شفت أن جهينة اسم لرجل
0: يعني
1: هذه من يعني إذاعة الكويت وإذاعة البحر. طيب خلينا نتكلم عن الإنتاج في الإذاعة. أنت قلت في البداية أول ما انضميت لإذاعة البحرين
0: إيه؟
1: واشتغلت في المكتبة ما كان في إنتاج برامج؟
0: لا ما كان.
1: كان قليل
0: كان
1: يعني.
0: هذه الأستاذ أحمد يتيم. أحمد يتيم ساعات يكتب تمثيلية الأسبوع.
1: تمثيلية الأسبوع.
0: وعندهم مرحوم سعيد الحمد.
1: نعم.
0: مرحوم عتيق سعيد كانوا كليك يكتبون.
1: نعم.
0: يكتبون ويون الناس هو يبون يعني يحبون يمثلون غيون
1: هذه حق التمثيلية لأن أنا اللي عرفت أن في تمثيلية أسبوعية
0: إيه
1: وهي يعني مو مثلا قصص متواصلة لا كل أسبوع قصة غير مختلفة
0: حتى عندنا تمثيلية إذا عندهم فراغ ربع ساعة والله شكله خلونه هكذا لغي ربه هكذا لغي ربه الناس تمللت قلت يا شيكم أنتم ما عندش لا تمثيلية من يقصر الوقت حط هكذا لغي ربه
1: شنو هذه التمثيلية شنو قصتها؟
0: ما أدري هكذا غير ربة تمثيلية ما أدري دينية ما أدري شنو هي تمثيلية هذه ما صور مسجلينها يذعونها وقت الفراغ يحطون هاي تمثيلية هكذا لقيا ربة.
1: طيب هذا الإنتاج البرامج اللي نسمعه مثلا برامج أستاذ حسن كمال برامج الأستاذ بدرية في برامج يعني إنتاج محلي في برامج مثلا بس متى بدا هذه النتاج متى بدات فعلا الاذاعه تنتج برامجها هل فتره عقب التسعينات
0: بعد التسعينات اساس مرحوم سعيد الحمد تم يجيب المطربين
1: سعيد الحمد الله يرحمه الكاتب
0: عبد الله ابو شيخ يوسف هذه ابو شقر علي خالد احمد خالد سويتهم جلسات شعبيه يطلق عليه البرنامج اسمه جلسات شعبية يسالف وياه ومسالف شلون هلون عقب واحد عنده صوته بيغني بعد يغني يخلونه يعني فكان على البرنامج وايز الناجح.
1: طيب وبرامج الأستاذ حسن كمال بعد حسن كمال كان عنده بعد التوثيق وكان عنده برامج لها علاقة بالتراث والموروث الشعبي
0: مع الألقاءات مع الشعراء كان من ضمنهم أحمد الخليفة
1: نعم
0: يحطون له قصائد وكان بعد عتيق سعيد بعد يشارك عتيق سعيد في مسلسلات
1: جميل
0: مسلسلات وايد عنده عتيق سعيد تمثيليات وايد بس كل الأسامي مصرية كوثر لا نجوى لا ما أدري شنو ما يأخذ من هنا أسامي يعني مريم كذي لا كلها
1: يمكن الكتاب متأثرين بالثقافة
0: يمكن
1: المصرية
0: الثقافة المصرية يمكن إيه
1: حنت لن يعني تروح حق جيل الستينات وجيل الخمسينات وحتى بداية السبعينات تشوف أساميهم اللي اسمه نبيل واللي اسمه وحيد واللي اسمها منى
0: وهاي
1: كلها على السينما الناس كانت تتأثر بالسينما
0: ونجوى وهدى
1: وفريد فريد
0: إيه
1: فريد كلنا

0: فريد على فريد الأطرش
1: سعيد الحمد اخته كله يعطونها ادوار الحزن كله
0: صوت
1: كله
0: حزين
1: كله صوت حزين اختك سعيد الحمد الله يرحمها ويرحمه جميعا
0: امين يا رب. طيب خلينا نتكلم عن نوع المواد اللي كان يعني خلينا نقول اللي تنتج في البحرين. احنا قلت ان البرامج هذه اللي كانوا يستوردونها مثلا من جمهورية مصر او برامج التبادل لما بدا يصير في انتاج محلي وواضح شنو اكثر المواضيع اللي كانت تغطيها؟ خليك من التمثيليات لان برجع لها انا لان الدراما الاذاعيه شيء وايد مهم لكن احنا خلينا نتكلم عن البرامج. يعني برنامج أستاذ سعيد الحمد لوحات جلسات شعبية برنامج الأستاذ حسن كمال, في لقاء مع كبار الشعراء التسجيلات اللي صارت في إذاعة البحرين لكبار المطربين الشعبيين زويد وطبانية ونهامة
1: علي خالد أحمد خالد
0: هذه كلها خلنا نقول في ذي الفترة كلمنا عن هذه البرامج وش كثر أثرت شلون تفاعلوا الناس معها.
1: الله يسلمك. هاي البرامج اللي قلت عليها سوا سعيد الحمد كان اسمه يسوي لقاءات يوم في الاستوديو ويتكلمون ويسألهم وهذه ويختمها بصوت أو أغنية يعزفون على العود ويغنيها واستمرت على هذا المنوال استمرت لفترة طويلة استمرت وفي مستمعين يتصلون يقول لك خش برامج سووا مثل هالبرامج زين لنا وسعودي الله كتب ما يعقون يسوون اشياء زينه وتمثيليات يسوون يعني حق المستمع يسمع ان الاذاعه فيه ناس يشتغلون بخلاص ونيس.
0: جميل. نعم. طيب بني حق الدراما الاذاعيه يعني انت لما تشوف المسلسل في التلفزيون او مثلا تحضر الفيلم في السينما يفرق عن لما تسمعه في الاذاعه. في الاذاعه انا خيالي بيسوي لي صوره مختلفه خيالك انت بيسوي لك صوره مختلفه. فالاذاعه فيها ميزه عن التلفزيون.
1: اي طبعا
0: الاذاعه تعطي مجال للواحد انه يتخيل خيالك غير وخيالي غير وأنا يمكن أصور الشخصيات اللي قاعدة أسمعها بصورة معينة وأنت تصورها بصورة مختلفة. إيش كثر تشوف إن من خلال عملك في المكتبة الدراما الإذاعية بالذات يعني الدراما البحرينية أنت ما قاعد تسمع مثلا مسلسل وأكيد يعني كلهم كل التقدير والاحترام أنت لما تسمع مسلسل مصري أو مسلسل أردني أو لكن لما تسمع مسلسل بحريني من نفس البيئة من نفس اللهجة شون تحس الناس تفاعلت معه؟
1: وايد تفاعلون خصوصا الكويتيين يحبون اللهجة البحرينية وايد يحبونها وايد.
0: زي هل في تبادل مثلا يعني حين قلت ان الوفد الكويتي لما وصل البحرين استفدتوا من هذه الزيارة وصار في مثل ما نقول مثل التغذية يعني هم عطونا برامج وساهموا في أنهم يثرون مكتباتنا الإذاعية ببرامج كويتية. زي هل صار العكس لما صار في إنتاج بحريني؟
1: لا هم يحبون التمثيليات
0: البحرينية
1: يحبون اللهجة البحرينية ما يقول له كلها تمثيليات يعطون
0: يعني في تواصل ما بينكم حق إن مثل ما نقول تبادلون هذه المواد؟
1: اي في في في اي نعم اي في انتاج في انتاج في.
0: طيب
1: اي نعم.
0: انت بالنسبه لك شنو اكثر مسلسل يعني سمعته في الاذاعه وللحين تذكره
1: الاذاعه؟ والله شو اقول
0: مسلسل يعني ما يروح من بالك.
1: انا احب والله اسمه مسلسل او برنامج اللي قدمه سعيد هذه اللي اصوات شعبيه لا هذه مال الشعب يحبه انا احبه اسمعه هذه احبه بس هذه اللي احبه.
0: شكلك تحب الاشياء الشعبيه
1: الاصوات
0: تحب الاصوات
1: محمد بن فارس وضاحي
0: محمد بن فارس بس اعتقد انه احنا ما عندنا تسجيلات حق محمد بن فارس ولا
1: محمد بن فارس
0: ما له تسجيلات صح؟
1: في اسطوانات عندنا
0: في؟
1: اي في اسطوانات اصدرت فيه
0: بس
1: عندنا اسطوانات جار ما في نايلون نايلون قليل أول الشركات كلها أول صون كلها قرر يسجلون في سوريا أو في العراق
0: أو في العراق في البصرة.
1: إيه إيه إيه
0: نعم. زين

0: حتى في موضوع التوثيق أنا أعتقد أنه بحكم أن محمد الزويدي عقبهم يعني في العمر مثل ما نقول هو أصغر وهو لحق على الإذاعة والتسجيل فصار أكثر تسجيلات الأغاني الشعبية وتحديدا الأصوات حق محمد الزويدي، مع أنه يقولون أهل الفن والطرب أنه يعني تأثير ضاحي بن وليد ومحمد بن فارس هو المؤسس، بس ما حصل توثيق لأنهم يعني ما مداهم مثل ما نقول العمر ولا الحقة وأنهم يكونوا موجودين وقت التسجيل،
1: وكان ممنوع عليهم فهم كانوا يسجلون بعد ما تنام الناس في الليل عندهم مكان مكان يروحون هنا يسمعون فيه كلهم
0: فبس ما سجلوا في الإذاعة
1: وكان في ميزة بين محمد بن فارس وضاحي عندهم واحد صبي يروح يجلس يقول ايش قلنا محمد بن فارس اليوم اصوات كذي، يروح ينقله على حق ضاحي ومحمد فارس بعد يسوي نفس الشيء، ضاحي بن وليد شغلني قال ولا قلنا كذي الصوت هلون يعني كان بينهم فيها
0: منافسه يعني
1: كان بينهم
0: زين نرجع للدراما الاذاعيه او للتمثيليات ليه قبل خلينا نقول يعني لما بدأت تنتعش عملية الإنتاج صار في عام أعمال بحرينية أنا أذكر إن إحنا لما كنا نطوف في الإذاعة قبل عمليات التعديل والتطوير في الديكور كنا نشوف جوائز وايد يعني جوائز مشاركات في المهرجانات فضية وذهبية وبرونزية يعني عدد كبير مهول من الجوائز فكلمنا عن البرامج هذه اللي تشارك في المسابقات شلون كانوا يختارونها على أي أساس
1: البرامج اللي كانت تبغى حق هذه الدول العربية اللي يجون يحضرون هذه المهرجانات
0: نعم
1: يكلفون المخرج إنها عندك معد يعيد تسمي تمثيلية والله تمثيلية
0: أو برنامج
1: اسمه يختارون الشخصيات اللي بيقوم بها الدور ويمثلونه وسلونه وبعدين يسمعونه قبل في لجنة تسمع إذا شافوا
0: اللجنة مكونة من فيها اللجنة
1: هذه كان أول اسمه ربي مرحوم في ساعة إسماعيل عصفور كان موجود في الزمن كان موجود إسماعيل عبد الواحد درويش الله يعطي الصحة وطولة العمر فكان هذا يعني لازم لأنه خبرة وراحوا القاهرة ودرسوا وهذين على حسب الوزارة
0: نعم فكانت البرامج قبل أن يتم اللي بتشارك في المهرجانات قبل يرسلونها لازم تمر على لجنة
1: لازم
0: تتأكد منها تصير عملية تقييم يعني تمام حلو
1: كان في عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه عبد الرحمن عبد
0: الله
1: حسن كمال
0: طبعا
1: الله يعطيهم الصحة ولتوافهم الله يرحمهم
0: الله يرحمهم ويحسن إليهم إن شاء الله خلينا نتكلم الآن عن الأشرطة باعتبار أنها هي المادة الرئيسية في المكتبة كل هذه المواد كل هذه البرامج والتمثيليات والأغاني والتواشيح وكل الأشياء اللي عندكم في المكتبة على أشرطة
1: أشرطة
0: طيب فخلنا نتكلم عن تطور المكتبة الإذاعية أنت لما وصلت كانت الأشرطة أو كانت المواد على اسطوانات أو كانت على ريلات
1: أشرطة كل أشرطة ما في اسطوانات ما في
0: الأسطوانات ما كانت موجودة لا أنت لا كنت لا تبحث لا. عنها عشان تحصل المواد اللي مو موجودة طيب أني حق موضوع الأشرطة تكلمنا عن حجمها المادة المصنوعة منها يعني أنا أبيك بخليفة الجيل الجديد اللي يشوفنا ويسمعنا اليوم اللي ما يعرفون يعني شنو حتى لو ترويهم كاسة يقولوا لك شنو هو هذي فما بالك بالأشرطة فخلنا نشرح لهم شكلها حجمها أرقامها تصنيفها من وين كنتوا تجيبونها
1: الأشرطة كانت اسمها حوالي ثلاث أنواع أربعة أنواع في بساعة أكبر بنص ساعة وفي بو 20 دقيقة وفي بو 15 دقيقة
0: تمام
1: حسب إذا عندنا
0: يعني حسب المدة حجم الأشرطة على مدتها
1: تمام إذا عندنا مثلا أغنية حق السيدة مكلفهم حفلة تبي لي ساعة نستعمل الشريط الأكبر حق برامج ربع ساعة ما ربع ساعة نستعملهم ب 20 دقيقة عشان يصير في فراغ شوي قليل وفي شريط بعد أصغر حق أشياء 5 دقائق 7 دقائق مدة الأغنية والله شيء
0: نعم طيب شلون كنتوا تستخدمونها يعني الحين هذه الأشرطة انت شرحت لنا مصنوعة من أي مادة شنو المادة اللي مصنوع منها الشريط

0: هذا الشريط نعطيه رقم الشريط أقنية والله توشيح أو أشياء دينية أو أقنية عن عن عن العيد أقنية والله شيء أي. نحط عليه رقم هاي مثلا نقول خلنا نعطي رقم سبعة
1: إيه بس عندك تصنيف تعرف سبعة شنو فيه
0: إيه سبعة أفتحه ونأخذ كارت ونطبع المواد نطبع المواد ونخليهم في الشريط
1: فأنت تعرف محتوى الشريط
0: إيه؟
1: من البطاقة اللي فيه
0: اللي فيه
1: بس هو الشريط له رقم
0: ذا رقم ونسوي لهم فايل والله خاص لهم سيدا نرجع حق الفايل مطرب كسيد شذي هاللون
1: يعني حين أنا لويتك وقلت لك مثلا أنا أبي مثلا خلنا نقول فريد الأطرش يا زهرة في خيالي فشلون تطلع ليها
0: أنا حافظة يا زهرة في خيالي
1: أنت حافظة
0: 326
1: هاي رقم الشريط
0: الشريط
1: انزين
0: إيه
1: فأنت تروحون حق رقم الشريط ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك الصحة
0: الله يسلمك إيه
1: فأنت ترجع حق الشريط وتلاقي فيه المادة
0: إيه. على طول ما بيروح أفتح الفايل وهذه لا إذا يواني بسرعة يبون محتاجين أغنية في وقت ضايع يعني عندهم مدة سيدة تم فايلاتها إن شاء الله أطلع الشريط 326 تفضلوا
1: زي كان في فترات أنا أعتقد في الإذاعة إذا تصلح لي يعني مثلا يعرفون الناس أن من الساعة الفلانية للساعة الفلانية فريد من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أم كلثوم حزة عبد الحليم فتذكر ذي الأوقات
0: عندنا مثلا أصوات شعبية حق زويد الساعة واحدة يخلونهم
1: في أي يوم كل يوم
0: لا في الأسبوع مرة
1: الأسبوع مرة
0: يخليه يوم الجمعة إجازة عندهم الناس يسمعون
1: الساعة واحدة الظهر ولا في الليل؟
0: لا الظهر الساعة
1: الظهر
0: قبل النشرة
1: قبل النشرة انزين
0: وعندنا مثلا سارة حق أم كلثوم نخليه في الليل
1: عادة أم كلثوم حفلاتها الخميس
0: في حفلة وايد
1: فهل أنت كنتوا تخلونها كل خميس ولا تخلونها في الليل
0: من؟
1: أم كلثوم في الليل
0: شي أم كلثوم
1: سهرة يعني
0: ها؟
1: سهرة
0: أم كلثوم خليه بروحها خاصة نخليها تبتدي مثلا من 10 ل 12
1: تمام
0: عقيا مسهرني وهي الاشياء الحلوه هذه رباعيات الخيام
1: جميل
0: اي
1: والناس التريا ذي الوقت يعني حافظينها ما عارفين ان هالوقت هذه السهره
0: الكلثوميه
1: نعرف ان هالحزه بنسمع اصوات زويد
0: الجمهور يترقب هذا الشيء ويعرف يعني عارف اللي سماعين يسمعون يحبون الفن المصري وهي اغاني السيده ام كلثوم
1: نعم.
0: يعرفون الوقت
1: اكيد إيه. طيب نرجع للأشرطة مرة ثانية
0: إيه؟
1: زين تطور الموضوع طبعا والتكنولوجيا تطورت
0: إيه؟
1: شلون زي كنتوا تسجلون
0: ثم نسجل الله سمعش على سي دي
1: على سيديات
0: نحول
1: الريلات
0: الريل بكرة
1: إيه؟
0: إلى سي دي كنت أنا أحولهم وأكتب عليهم
1: عشان إن أنت تحفظ المادة
0: تحفظ المادة بس شنو عيب السي دي؟
1: شنو عيبه؟
0: عيب السي دي الله يسلمك ما تخلينا يتعرض للرطوبة.
1: يخترب.
0: إذا اخترب بس لازم تقطه ما في فايدة ما نستفيد منه فنحافظ عليه قد ما نستطيع نحافظ عليه.
1: طيب كنت حريص أنت على موضوع الباك أب يعني أنت يهمك وايد إنه يكون في عندك نسختين أو عندك لأن حتى لما ذكرت موضوع التصنيف
0: إيه؟
1: ولما طلبت الفايلات وبغيت إنه يصير في عملية تصنيف قلت لي إن أنت كله تسوي نسختين
0: كله بروح اشتغلت بروح كله بروح أنا فيه أسويهم
1: إيه بس أنت همك نسختين لازم عندك نسختين
0: نسختين
1: إيه شلون كنتوا تحافظون على المواد هل هذه مثلا في لها نسخة أخرى إحنا هذه المكتبة يعني كنتوا البرنامج اللي عندكم
0: إيه؟
1: تسوون له كوبي في له نسخة
0: أول ما كان بعد لما حنين نتبي نسوي كوبي يعني هاي المطرب هاي الأغنية نسوي ماستر لها ونخليه بروحها في حجر بروحها
1: اسمها الماستر
0: اي خليه بروحه
1: واللي تشغلونه الكوبي من الماستر
0: غير هذاك الأصل يصير صار شيء والله شيء رجعنا للأصل
1: ونعطيه
0: رقم غير رقم غير مو رقم مثل مال المكتبة لا غير رقم
1: جميل
0: 10,000 في ديها اللون 13,000 شذي إحنا وصلنا للمكتبة حين أزيد من 40,000 شريط في المكتبة من الأغاني ومن البرامج الموجودة إيه أزيد من 40,000
1: وكل هذه تصنيف يدوي صار كنتوا تكتبون
0: عندنا دفاتر هذه بالخليج بروحه مال الدول هذه مصر وذلين ولبنان العراق وسوريا بروحهم نطالع لا يفتح ونطالع شنو

0: لتطبيق موجود.
1: إذا هل كان في برامج للأسرة للأطفال؟
0: في عدة محلي كانت بدري عبد اللطيف
1: اللي هو برنامج عالم الأسرة,
0: جميل. وركن الأطفال كان بعزين ناجحين ناجحين البرامج هاي نزه بعدين هي تقاعدت.
1: يعني برنامج عالم الأسرة ترى استمر لي إذا ما خانتني الذاكرة فوق 25 سنة.
0: إيه وايد
1: يعني هذا البرنامج ربى أجيال. أو خلنا نقول ربت الأجيال وهي تسمعها. وبعد عندك برنامج صباح الخير يا بحرين. هذا البرنامج بعد
0: صباح الخير يفترك ذيش الكاتبة السورية ما الله نسيت اسمها والله هي اللي هذه اقترحت عليهم يسوون هالنوع البرنامج.
1: من هي؟ من هي؟ كاتبة سورية اقترحت على الإدارة يعني.
0: قالت ليش ما سوينا برنامج صباح الخير؟ سووا صباح الخير أول كان يسوون على الهواء. بعدين قال على الهواء ذي فتموا يسجلون على شرطة على شرطة.
1: كان البرنامج مسجل يعني مو على الهواء.
0: لا لا أول كان على الهواء بدوي ما أدري يعني يقولي ما كنت أطلع كلمة شيء الضر شيء والله شيء والله فقول أحسن شيء على شرطة فيسجلون نعطيهم شريطين شريطين بساعة شريط نص ساعة ونص ساعة ويذعونه
1: ويسجلونه قبل.
0: إيه بس بس بس بس في لقاءات على الهواء يخلونه.
1: إيه.
0: مثل لقاء مع دكتور والله شيء كذي هاللون يخلونه. إيه يخلونه. بس يكون شديدين حرصين.
1: أول ما دخلت وتوظفت في الإذاعة.
0: إيه.
1: كلمنا عن اللي كانوا موجودين من كان المدير من كان المسؤولين في ذاك الوقت.
0: كان إبراهيم كانوا المدير.
1: نعم.
0: ومساعده أحمد سليمان والزميل سعيد الحماد الله يرحمه وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمان وعتيق سعيد هاي كلهم موجودين كانوا. إيه نعم.
1: كان الكل يسوي كل شيء يعني المعد ومقدم وممكن يخرج وممكن
0: عبد الرحمن كان يخرج يسجل عبد الرحمن وعتيق يكتب أغاني يكتب مسلسلات هذه
1: وكان يقدم برامج بعد صح؟
0: من؟
1: عتيق سعيد
0: يكتب تمثيليات يكتب وكل شخصيات كلها أسامي مصرية مالي معجب في مصر ما أدري كلها مصرية هدى ونجوى
1: زين بالنسبة لزميلات العمل من تذكر ما كان
0: كانت اللي تقوم بالتمثيليات أكثر شيء كلها أمينة حسن هذا طول عمرها أمينة حسن
1: إيه أكيد
0: وخد سعيد الحمد لطيفة
1: نوجه لها تحية والله يرحم الأستاذة لطيفة. طيب شلون كانت بيئة العمل شلون كانت أجواءكم في الشغل هني في الإذاعة خلينا نعيش معاكم في جوكم في ذاك الوقت.
0: ذاك الجو كان الباب يم الباب أسلم على ذي وهي أسلم وقلوب نظيفة والله العظيم وتعاون وايد فيه والعدد قليل كان أول قليل العدد
1: ولكن
0: ما الأخبار أي ما الاستوديو ولا البث والمكتبة يمهم أي شيء يبون بسرعة يبون أغنية احتياط ما راح حق الفايل أنا سيدي طلع لهم الأغنية يبونها 404
1: الناس يعني كانوا متحابين الناس كانوا يساعدون بعض
0: وايد وايد وايد في تجانس وايد وايد
1: جميل.
0: وتعاون وايد والعدد قليل كان وايد عديد قد اليد ما في وايد
1: بس رغم ذلك أنجزوا قدموا أعمال عظيمة
0: إيه
1: و يعني أسسوا لإعلام راقي ومحترم.
0: إيه نعم إيه نعم.
1: وإذاعة البحرين كانت سمعتها معروفة والناس يعني ولا تزال يعني
0: إيه
1: وهي طبعاً من أقدم الإذاعات في الخليج.
0: إيه نعم.
1: نعم. طيب بعد هذا المشوار وهذا العمر أكيد ذاكرتك تحمل العديد من المواقف الذكريات يمكن حتى المقالب يمكن مواقف مثلا محرجة مواقف شيء ما تنسى
0: لا.
1: بس خلنا نقول ونحاول أن احنا بعد ما دام ذكرنا المسؤولين في الإذاعة في ذاك الوقت من كان معاك يعني رفقاء الدرب على قولتهم الأصحاب اللي تموا معاك في المكتبة
0: قبل ما انتقلنا في الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كانو يعرف إبراهيم مصطفى لأنه كان مدرس وعنده هواء يسجل فياب عندنا ياب هذه وياب المذيع الثاني أحمد حسين يابهم هذه مذيع حق الإذاعة وهذه إبراهيم مصطفى حق المكتبة حق ينسقها عادل أكثر مني أي.
1: جميل ومن كان بعد معاكم من الموظفين أو الموظفات
0: بدرية كمال
1: بدرية كمال
0: ومريم موسى ولطيف زويد وسهام خليفة
1: ونيل العمر
0: ومحمد صالح ونيل العمر كلنا عائلة واحدة ومتعاونين.

0: قاطع ابدا زعلني ابدا، كلنا متعبين
1: مع ان عملكم وايد في يعني عمل دقيق ومثل ما نقول يستهلك من وقتك يعني، وانت تسمع وانت تنسخ وانت، فكان العمل مثل ما نقول بيئه العمل حلوه
0: حلوه حلوه. هم في في في في حجره واحده والبحر بحجره، وقسمنا الفايلان قلت اثنين، ففي فايلين اني وفايل عنده هناك ما يجونا ابدا. الشغل يشتغلون
1: جميل
0: والشغل ماشي والله ماشي ماشي.
1: من زين شنو تذكر من ذيك الايام موقف ما تنسى؟
0: في كان اسمه ساعتي ساعة روح يسجل هو برو حبيب المطرب برو حبيب،
1: نعم
0: كان يجي هو اللي عند البرنامج يعد البرنامج ويجيب لي انا طبعا بسرعه عشان شنو عشان اطلع الاشرطه عشان اللي يذعوني اليوم.
1: قصدك حق البرنامج البث يعني؟
0: البث هي البرنامج اليومي إيه من الساعة 4 لساعة 9
1: إيه
0: هذه هو ساعة يسافر يروح يسجل أغاني، يروح الكويت يروح مصر يسجل
1: إيه
0: من محله ما حد، فأنا قاعد ساعة أسوي البرنامج أعد البرنامج وأطبعه وأطلع على شرطة لهم بورز
1: حق فقرات البث الإذاعي في فترة البث اللي هي من 4 ل 9
0: من 4 ل 9 بس.
1: طيب أنت لما دخلت الإذاعة حسب ما قلت لي أن اكتشفت أن هذه الأشرطة الموجودة لو هي عددها متواضع ما لها نسخة،
0: ما لها نسخة أصلية،
1: ما في نسخ
0: أي شيء يتلف خلاص ما في ما
1: طيب بس. أنت شنو مثل ما نقول المهمة اللي أنت توليتها علشان تحافظ على هذه الأشرطة، وبديت تفكر في عملية إنه يكون في عندك ماستر يعني شريط الماستر
0: غير الكوبي
1: غير الكوبي اللي أنتوا تشغلونه في الاستوديو؟ شو اللي صار؟
0: صار أنا راحت حق اسمه وزارة الإعلام وكلمتهم وكلمت محمد غلوم قلت له ترى كذي كذي كذي كذي، قال إحنا خصصنا لكم كل شهر نعطيكم بس كرتون واحد كرتون واحد شريط، وهي الكرتون فيه 12 شريط، فحنا نحاول قد ما نستطيع نسجل أي شيء شيء مهم يحبونه نسجل عليه أغاني برامج شيء، فيعني ما أدري قد هلا مش يعني كرتون حق شهر يعني ما قال ميزانياتكم محدودة، ميزانية اللي حق الإذاعة محدودة لكم ما تزيد ولا تنقص بس هذا.
1: وأنت كنت تحس إن الحاجة للأشرطة أكبر من هذه مثل ما نقول المسموح به أو اللي يوصلكم، لأن النتاج أكثر ولأن أنتوا تحتاجون تسجلون أشرطة ما في
0: أكثر.
1: طيب شنو سويت أنت شلون حليت الموضوع؟
0: سوينا بعد تموا يسجلون على الشريط على وجهين وجهين عشان يستغلون الوقت، لأن هذه أبونا شهر فالشريط بساعة سجل كامل عقب تقلبت قال يعني نص مني تسجيل ونص الثاني بعد تسجيل فيصير تو فيس مثل في جاء واحد فيس واحد
1: إيه. إنزين كلمنا عن هذه الأشرطة حجمها شكلها.
0: أحسن ماركة أشرطة البسف البسف
1: باسف.
0: أحمر
1: البسف
0: هذه يعيش 15 سنة 20 سنة الصوت ما يتغير.
1: جميل
0: إيه؟
1: والأحجام قلت لي ساعة
0: في ساعة ونص ساعة وربع ساعة وفي 20 دقيقة بعد.
1: جميل
0: إيه؟
1: طيب أنت قلت لي إن في البداية أنتوا كلكم كنتوا في مكان واحد وبعدين صار عندك مكتب خاص عشان تركز موضوع التسجيل.
0: إيه
1: طيب هل مثلا بعدين لما تطور العمل صار كل واحد ماسك مثلا تخصص معين بحيث ان هذا الموظف يعني ماسك فايلات او الملفات الخاصه بالاصوات والتراث الشعبي الفن الشعبي، هذه ماسك البرامج الدينيه، هل صار في تصنيف
0: في تنسيق في تكليف؟ كان انت يا فلانه يا لطيفه يا مريم يا هذه الدفاتر اللي فيه المواد توثيق انت مسؤوليتك هذه مواد دينية أنت حق التمثيليات.
1: جميل.
0: خاصة
1: إذا هذه معناته لما تطور العمل في المكتبة بدل ما كنت فقط مكتبة تسجل وتوثق صار عندكم بعد تنسيق.
0: تنسيق عندنا
1: إذا المكتبة والتنسيق صار.
0: هي نعم مكتبة تنسيق نفس الشيء بس مبرون في حجرة وإحنا في حجرة.
1: جميل طيب كلمنا أكثر عن المهام اللي كان يقوم فيها التنسيق، يعني حين انت وضحت فكرة المكتبة في البداية شون كانت متواضعة بعدين بديتوا تهتمون ان انتوا تسجلون وتسوون نسخ بدل يكون شريط وحيد ممكن ينتهي وتنتهي المال.

0: المادة اللي فيه. طيب الآن في التنسيق لما تطور العمل، زادت البرامج، زادت المواد الإذاعية، شنو كان مهمة التنسيق؟ عشان بس نبي نوضح الفكرة للجيل الجديد. هذين اللي في التنسيق شو يسمون؟
1: التنسيق مهمته يكلفونه كل واحد يسوي برنامج، كل واحد يسوي برنامج، برنامج اليومي.
0: ايوه تقصد فقرات البث اللي هو اللوك. طيب
1: كل واحد يسوي برنامج بروحه ويبونه حق من يراجع. ابراهيم مصطفى
0: هو رئيس الاذاعه، هو رئيس المكتبه،
1: رئيس المكتبه، فيراجع يشوفه اذا نقص شيء والله شيء يقول له تعال نقصني، حط اغنيه، حط شيء محله حق تخطينه
0: على اساس انهم يحسبون الوقت.
1: اي يحسب دقيقه دقيقه، ثانيه ثانيه، عشان ما يصير في فراغ، فيروحون مره ثانيه ويرجعون مره ثانيه وشيكه وخلاص، وعقب يبتدي الطباعه.
0: طيب
1: فيعطوني انا الطالي واطبعه واسوي مني نسختين، نسخه حق الاستوديو ونسخه حق الموديل
0: اللي هي نسخه البث.
1: إيه حق لازم اللي يشتغل في الاستوديو يطالع
0: المخرج المنفذ. نعم
1: واحد عنده في الاستوديو حق يقدم
0: المذيع
1: مثل اخبار مثل هذه اسمه.
0: ولأن قبل كان بس عشان نوضح حق اللي ما حضر ذي الفترة، المذيع اللي موجود في الاستوديو هو ليش بيحتاج اللوج، ليش بيحتاج الفقرات؟ لأنه مذيع رابط. صح،
1: ساعات مثلا فتره اذان الظهر فلازم يقول الان يا مستمعين ارتفع اذان الظهر. نعم. مش شيخ بصوت الشيخ اللي لازم
0: وحتى الفقرات بعد يقدم حق الفقره، يعني الحين الحلقه مثلا 15 من مسلسل كذا. فهو المذيع يطلع قبل يقول الآن نستمع وإياكم إلى الحلقة 15 من مسلسل كذا. هذه يسمونها مذيع ربط.
1: ربط هو اللي يربط.
0: هو اللي يربط أو مثلا يعلق على الفقرة اللي سمعناها
1: بعدين عقب ما يخلص يقول لهم
0: ويقدم الفقرة القادمة، عشان كذي هو يربط ما بين الفقرات.
1: الفقرات
0: عشان كذي كان يحتاج اللوج مطبوع في الاستديو داخل. جميل. طيب شلون كان عملكم؟ يعني هل انتم كنتوا احنا برجع حق موضوع التسجيل.
1: تسجيل
0: لان احنا حين في نتاج. عندنا يعني اساتذه كبار وقامات اعلاميه واذاعيه مهمه. وبعض منهم ايضا هم اقلام صحفيه مؤثره في المشهد البحريني. احنا نتكلم عن سعيد الحماد الله يرحمه، نتكلم عن الأستاذ حسن كمال كروان الإذاعة الله يعطيه الصحة والعافية، أبو خالد، الأستاذ علي الشرقاوي.
1: علي الشرقاوي الشاعر.
0: نعم الشاعر كبير الله يعطيه الصحة والعافية. فهناك في أشخاص يعني هم لهم عطائهم في مجالهم، وفي نفس الوقت أثروا الإذاعة بما قدموه من برامج ومن من من من مواد.
1: مواد.
0: طيب الآن صار عندك أنت حين برامج الأستاذ محمد جمال، ما ننساه.
1: محمد جمال
0: الذي يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني محمد جمال حفظ لنا جزء كبير ومهم من تراثنا البحريني. يعني يكفي البرامج اللي قدمها في الإذاعة. فصار عندك وايد برامج، عندك حلقات وايد الحين. شلون كنت تتعامل مع الموضوع؟ شلون تسجلونها؟ شلون تحفظونها؟
1: اللي بنجيبهم يعني؟
0: لا يعني ما يشتغلون في الإذاعة ويسجلون في الإذاعة.
1: في الإذاعة ويكلفونهم ببرامج يسوون.
0: إنزين شلون كنتوا تصنفونهم؟ شلون
1: ساعات يصير في برامج مناسبات العيد الوطني والله شيء يكلفونهم ويسوونه ويسجلون، يعطونا الأساس من المخرج يقول له هاي برنامج محمد جمال، هاي برنامج دولك مذيع زين، هل يقدم برنامج إذا تمثيلي والله شيء، يحضرونهم ويقوموا بدورهم في الإخراج.
0: جميل.
1: المخرج
0: من تذكر من المخرجين في ذاك الوقت؟
1: محمد حسن، عبد الواحد درويش، محمد جابر،
0: إبراهيم عيسى، وعبد النبي
1: حسين، نبيل العلوي الله يرحمه يغمد روح الجنة.
0: الله يرحمه.
1: عبد النبي حسين مال عالم الأسرة ركن الأطفال، كان هو الإخراج.
0: طيب أنا عندي جزئية أبي يعني تشرح لي إياها عساس أن أنا بعد يعني أنا أبي أعرف، مو بس المستمعين والمشاهدين يبون أعرف، أنا أبي أعرف. الإذاعة كانت تنقل أيضا الأحداث اللي تصير، يعني المسابقة الثقافية مالت وزارة التربية. كان في واحد أتذكر يقعد في الزاوية وعنده أجهزة ويسجل

0: المسابقة الثقافية والناس تسمعها في الإذاعة. المسابقة الثقافية مال وزارة التربية اللي بين الطلبة.
1: طلبة إيه؟
0: وصير في فراق وفي منافسة بين المدارس وكذي. زين هذه التسجيل اللي كان يصير التسجيل في يعني خارج الإذاعة.
1: خارج الإذاعة.
0: مو في الإذاعة.
1: لا لا لا.
0: مثلاً حفلة.
1: حفلة.
0: مثلاً أمسية شعرية. فهم يروحون مثلاً الأمسية مثلاً أمسية شعرية في نادي مدينة عيسى مثلاً.
1: نادي الخريجين.
0: نادي الخريجين. ويروح واحد من الإذاعة يسجل هنا.
1: يسجل إيه.
0: زين هذه بعد أنتوا كنتوا لها يعني تصنيف تحفظون هذه الفعاليات شلون كنتوا يعني تحفظ تسوون لهم يعني مثلاً أرشفة شلون تتعاملوا معهم؟
1: في أرشفة. في أرشفة بس ما قتل.
0: شلون؟
1: يعني مثلاً شهرين ثلاثة أشهر نخليها إذا ما حد هذه يمحونها. إيه ما يخلونها بس خلنا لفترة محدودة.
0: طيب. نرجع للعمل والحياة في أروقة إذاعة مملكة البحرين وفي المكتبة الإذاعية. أكيد مرت عليكم مواقف مرت عليكم مثل ما نقول أمور ما كنتوا تحسبون حسابها شغلات يعني ليحن في ذاكرتك من ذاك الوقت وما تنساها.
1: مر علي موقف وهي صعب
0: صعب
1: كان أول علي الصبح طلعت لضباب ضباب عدم الرؤية
0: نعم
1: فأسلكت طريقي رحت بعيد
0: ضيعت
1: بعيد بعيد بعيد شو أسوي حلولة
0: زين شلون
1: وقفت السيارة وبنديت ورقت في السيارة لين طلعت الشمس
0: أساس إنه ينقشع الضباب.
1: إيه لا لا لا ما أقدر أخاطب روحي ما يج
0: ما تشوف ولا شيء
1: أبدا ما ينشاف عدم الرؤية ما مش.
0: وذاك الوقت عندك تليفون موبايل ولا قبل الموبايل؟
1: لا ما عندي تليفون ولا شيء عندي بس قاعد في السيارة ورقت في سيارتي.
0: مكانك.
1: إيه. زين. عقب ما طلعت الشمس هذه رجع على الشغل.
0: زين عقب ما طلعت الشمس واكتشفت أنت وين وصلت؟
1: وين بعيد. طفيت المحل كله طفيت المحل المدات هذه طفيت مدات عيسى رحت هناك
0: كله بسبب
1: الحبوب السعودية شيبني يا ربي اي والله حط يدي على راسي واقول يا رب شلا يبني
0: الحمد لله الله سلمك
1: بعد ايه بعدين قلت حق المسؤولين كذي كذي قال ما بعد شيء قضاء وقدر مو انت عمدا
0: نعم.
1: ايه ومشت كل شيء
0: مشت الامور الحمد لله
1: ما صار شيء
0: الحمد لله
1: يعني والبث يعني واصله والاستوديوات ما شاء الله
0: الحمد لله إيه؟ وهو بعد يعني يمكن هذه معلومه للمستمعين
1: إيه؟
0: يعني هم يسمعون البث والبرنامج حلوه إيه؟ والمذيع زينه ما تدرون ترى شنو صاير قبل
1: ما يدرون
0: ما يدرون شنو صاير وراء الكواليس
1: صحيح.
0: احيانا يعني يصير خلل فني تنقطع كهرباء يبن الجهاز
1: ما يدرون
0: يضيع شريط ما تدري من خذوه
1: ما يسمعون ما يدرون شو يصير
0: عندنا
1: يصيرنا مواقف حرجة وايد وايد صارت مواقف حرجة حافظ الله
0: حافظ الله الحمد لله
1: حافظ الله.
0: طيب بعد كل هالمشوار ابو خليفة وهالسنين وهال المواقف اللي مرت عليكم شن هالنصيحة اللي تحب أنت تقدمها حق الجيل الجديد من اللي بيشتغلون في الإذاعة في التلفزيون في اللي حين طالعين في السوشيال ميديا وكل من يود أن يعمل في الإعلام من بناتنا ومن شبابنا نصيحة أنت تحب تقدمها لها
1: نصيحتي للي بيشتغل في هذا
0: مجال الإعلام
1: في هذا السلك الإعلامي أنه يكون وفي ومخلص في شغل ماله أي نعم
0: خلينا نقول المميز في موضوع المكتبة
1: إيه؟
0: أنت قاعد الحين في المكتبة
1: إيه نعم
0: وتسمع كل هالبرامج هالأغاني
1: أغاني موسيقى أنت. كل شيء
0: شو كنت تحس فيه؟
1: حتى واحد مرة يوني واحد يوني من مسؤول وزير الإعلام من مصر قال شوفوا هذه المكتبة هذه غذاء الإذاعة
0: صحيح
1: يطلقون عليه غذاء الإذاعة
0: صحيح إيه؟ صحيح
1: أحس بفخر أنا سعيد لأن أنا أديت واجب بخلاص حتى المسؤولين يحبوني يعرفوني كلهم الله يرحمهم واللي عايشين منهم الأستاذ حسن كمال صديقنا
0: بخالد
1: الله
0: يعطيه الصحة والعافية
1: الله طول عمرهم
0: نعم
1: وسامي القوز
0: إيه طبعا أستاذ سامي القوز أكيد الله يعطيه الصحة والعافية
1: الله طول عمرهم
0: علاقات

0: الشخصية يعني أنا اللي لاحظت ذي الجيل يعني البحرين صغيرة، وإذا ما طلعنا أهل نطلع أنساب، إذا مو بأنساب فإحنا إيران، إذا مو بإيران إحنا عيال فريج. لكن حسيت أن الجيل اللي مسك الإذاعة والتلفزيون في الفترة هذه من كان جيل مهني جدا، يعني المهنة والوظيفة علاقاتنا الشخصية برا، بس طول ما إحنا في الشغل إحنا في الشغل
1: في الشغل، ما لنا بالآخرين، ما لنا بالآخرين. نعم صح كلامك صح.
0: طيب رسالة أنت تحب توجهها للي يعملون الآن في الإذاعة؟
1: رسالتي أن يكونوا مخلصين وحسن نية ويكون صادقين وأن يجون في موعدهم. أنت على الكثير لازم تقبل الموعد، قبل الموعد مالك وتنجز عملك بخلاص.
0: على فكرة الجميل في الإذاعة، وأعتقد أن ما أدري أنا يعني بوصل لك الفكرة بخليفة، وأنت يعني أنت أفهم مني وأعتقد أنت بتستوعبها أكثر حتى مني. أنا الآن لما أسمع برنامج للأستاذ سعيد الحمد الله يرحمه أبو عبد الله، أو مثلا أسمع برنامج أستاذ مثلا حسن كمال،
1: حسن كمال بدري عبد اللطيف،
0: برنامج وايد يعني كان مؤثر بالنسبة لي فترة اللي كنت أسمعه ضم الأوتار علي عبد الله خليفة.
1: والنعم
0: هذا البرنامج كأني أسمعه أول مرة. يعني هذه لا ترى البرنامج دي سمعته أنا يمكن من 15 سنين 15 سنة، يمكن حتى أكثر من ذلك. في بعض البرامج بعد مرتبطة بطفولتنا، يعني احنا لما كنا صغار كنا نسمع ذي البرنامج. هذه الميزة في البرامج الإذاعية ان انت تعيشها مرة ومرتين وعشر وعشرين،
1: ما تمل منها،
0: ما تمل منها، وتحس ان الرسالة اللي فيها، النصيحة اللي فيها، القيمة الأخلاقية اللي فيها ممكن تتجدد في كل مرة، حتى لو كانت المواد قديمة بعض الشيء لكن فيها قيمة كبيرة،
1: فيها قيمة قلعة.
0: نعم، واحنا شاكرين لك جدا وجودك معنا.
1: الله
0: والله يعطيك الصحة والعافية، ويديم عليك دائما هالروح الحلوة وهالابتسامة، وتذكر الإذاعة دائما بالخير يا رب، وتأكد أن الإذاعة ومنتسبيها وذاكرة الإذاعة يعني من بعد الله سبحانه، ما تنسى فضلكم وجهدكم، ومثل ما قلت هو كان جهد حقيقي، جهد مخلص.
1: الحمد لله.
0: الناس عطت من وقتها، من طاقتها، من أعصابها، كانوا يداومون الشفت والشفتين وما يملون، شايلين بعض ويحبون بعض،
1: في تعاون، في تعاون،
0: ولو يصير في منافسة المنافسة شريفة، لو يصير في شد يعني
1: حسن نية يعني
0: بس يأخذ وقته ويروح، مو تخلط القلوب بالعكس. بس صدور وسيعة، ورغم أنه مثل ما تفضلت مسألة مهمة، العدد قليل،
1: قليل صحيح،
0: لكن الإنجاز كان كبير.
1: متعبني.
0: نعم، إنجاز، إنجاز عظيم. نعم.
1: ما في كراهية ولا شيء أبدا. أنت بصاحي والله شيخ تعال عنك، ولا إن شاء الله يعنك.
0: صحيح.
1: بكل رحب ترحيب، يعني رحب بكل شيء.
0: جميل.
1: مو رح يتنرفز يقول شو، لا تعاون زين.
0: صحيح. وربع أنت عاونه. ما ذلّم،
1: ما ذلّم،
0: ما ذلّم. شكرا جزيلا للأستاذ فيصل الرويعي أبو خليفة اللي نورنا، وكان له هذه السنوات الطوال في مكتبة إذاعة
1: الحمد لله.
0: البحرين
1: الحمد لله.
0: ويعني مش الطريق من أوله مثل ما يقولون، وحمل الهم وفكر وحاول وأبدع من أجل أن يحفظ هذا الأرث، يحفظ هذا النتاج، برامجنا، أغانينا، موروثنا، كل هذه الأشياء الجميلة اللي في ذاكرتنا هي من ذاكرة الإذاعة.
1: الحمد لله لك الحمد والشكر.
0: الله يعني يرزقك بركة هذا العمل الصادق الجميل والمخلص. مرة أخرى نورتنا دارك وبيتك ومكانك، وحياك الله في أي وقت تنورنا يا أبو خليفة. شاء
1: الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شيء أنا شايله ما يحتاج.
0: حياك تفضل.
1: عندي اسمي كلمات حلوة.
0: قال.
1: أقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. حماك الله يا بحرين بهمة أهلك الطيبين، على أرضك جنود شجعان يحمون الوطن والدين، وسلامتكم فيصل الروعي.
0: الله يسلمك من الشر. تسلم يا أبو خليفة. شكرا.
1: ونحب ملكنا.
0: نعم أكيد ما يحتاج. مشكور مرة أخرى يا أبو خليفة، وشكرا لكل مستمعينا ولكل من تابعنا. إن شاء الله نلقاكم في تسجيل آخر مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان، 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حزين من الخطأ أنزف نزيف الهم بسبابك، أخفي لوعتي لكن عيوني تكشف الخافي، يناديني لك واللي حير الخطوات ما جابك، ويبعدني إذا جيتك ولا أدري كيف نستافي. بكت كل القوافي يومه الخفاق عيابك، تقول الوصف قال الوصف جرحي ذاك ينشافي. ندم كلي ندم يوم الخطأ ما سكك أبوابك، على الغلطة تجازيني غلاك وحبك الضافي. أنا اللي ضعت بحسابك، جرحتك ودريني في عيونك للحشر وافي.
1: وأنا أقول أنا عند بابك باب الفرح، عند ما يكون العطاء كل العطاء وافي. عزيزي المستمع، لك نرسم الليل قناديل وفرح، ولك كثلة الليل مثل قوس قزح، ولك ولكم أعزائي المستمعين جميعا رحلة دقائق قادمة نتمنى تكون عسل بلح.
0: الله، أنا أتساءل أحيانا بيني وبين نفسي، هل ممكن الواحد منا في بعض الأحيان يحاول أن يسوي شيء، أي شيء عكس الناس؟
1: مو بعارف قصدك، يعني واضحي لو سمحت.
0: عموما يعني أنا اللي أبي أقوله، إذا كانوا كل الناس رايحين شمال تقوم أنت تروح جنوب، وإذا كانوا الكل يضحك تلاقي نفسك متضايق ومتكدر وما يشاركونك الناس فرحتهم، وإذا الكل يقول هاللون أبيض تقوم أنت تقول هاللون أسود.
1: يعني المسألة مسألة عناد.
0: بالضبط عناد. هل في مرة من المرات مريت بهالحالة؟
1: هو يصير أحيانا الواحد منا طبعا يركب راسه ويصير عنيد.
0: ولا يقدر يحول منه أن ما يركب راسه طبعا.
1: لا مو بقصدي، أنا قصدي أن الواحد منا أحيانا يعني تصيبه حالة غريبة من حب الاختلاف، حب أنه يكون غير.
0: يعني مثلا إذا واحد يايك طالبك شيء مثلا، أو أنه يعتذر عن موقف معين ويعتقد أن قلبك خلاص نساه هذا الموقف السابق، وأنك بتلاقيه بوجه بشوش بقلب أبيض، يلاقيك ثاير في وجهه محطم كل الأمال اللي اعتقدها قبل ليك.
1: مو بس كذي، أنا أتذكر في مرة من المرات كنا ناويين يعني نروح كلنا مجموعة من الشباب نتعشى في أحد المطاعم، ومتفقين على المكان اللي بنروحه. فجأة لقيت نفسي وبدون مقدمات أقول لهم لا ما نروح المكان.
0: ليش؟ كذي يعني بدون أي سبب؟
1: بدون أسباب، وتضايقوا طبعا من موقفي وحاولوا يقنعوني أني قبل كنت موافقهم والحين ليش أغير رأيي.
0: وما غيرت رأيك؟
1: أبدا. هني أنا بعد ركبت راسي وصممت أن ما نروح المكان.
0: وهما طوعوك؟
1: طوعوني احتراما لي، بس يوم ثاني ندمت أني اتخذت الموقف من أصدقائي، خصوصا وأن المطعم اللي رحنا له بناء على رأيي طلع كله والأكل اللي فيه غير مناسب.
0: تستاهل. شفت العناد وين وصلك؟
1: بسيطة.
0: ما هي بسيطة كسرة القلب يا عناد، وانطاحي عصفور الهوى من يشيله، غصنه ذوى واستبسل الخوف بفواد، من يوم يروح للمفارق خليلة، دمع الغرام بناظري صار جلاد، يا من جروحي بالسهر تنثنيله، أحد يجيلك فلة أحجاج ومراد، واحد يطفي بالمشاعر غليلة، أحد يجيني بالرضا جيته عناد، أحد حرمني بالجفة قلت جيلة، ما عد تميز بين ربعي والأضداد، ضيق مدارك حيلتي بل في حيلة.
1: كم ليلة ذكره على البال وقاد، في عتمة النسيان يقدح فتيلة، أدفن هيامي داخل الروح وارتاد، صمتي عساني سالم من معيلة، والقاه يركض في ذرى الصمت لا عاد، يجبر عيون رافضة بس تخيله،

وقلبي اللي تبرقه غيمة اسهال، بل الضلوع المهتوي من هميله. كنت احسب اني كاسب الطيب وانزاد، حسيت في حق الحبايب قليله.

حلو العناد اللي قلته قبل شوي، لكن اللي أحلى منه لما يكون العناد مخالفة للصح، مخالفة أنك يعني تتمسك بشيء غالي وتراهن عليه بصمودك وعنادك في

0: ما كان في الاتجاه الصحيح.
1: مو بذي بس، يعني العناد هو اللي أفهمه أنا تصميم على فعل شيء صحيح، مو مجرد مخالفة الكل علشان يتجسد الفرد.
0: هذا كلام كبير جدا، وايد عود، ما عمري سمعته منك أبدا.
1: أبدا أبدا، يعني لا كلام كبير ولا شيء. العناد ما يكون في لحظة غضب فقط، بل في لحظة الغضب والحب.
0: شلون يكون العناد في لحظة الحب؟
1: أنك تصر أنك تتمسك بالإنسان اللي تحبه، تتمسك به مثل ظله، يعيش وياك في إحساسك، في دمك، في شرايينك، تخالف فيه كل الناس اللي يحاولون أنهما يفصلونك عنه أو تنفصل عنه بأي طريقة من الطرق.
0: بس اللي قلته أنا كان لحظة طارئة، لحظة ما توجد لها سكن، تقدر ما تنزل ضيفة على مزاج الإنسان وسرعان ما تقاتر.
1: أنا ودي دايما نلم الحلم المستحيل ونمشي به، ونركض بلهفة مثل ريح الشمال صوب الأماني الشاردة، نوصلها ونتحدى الزمن يرجعنا إلى الخلف. ما يقدر نتحدى الأبعاد، هذه هو العناد في نظري.
0: يعني شلون تبغين أعيش ويا اللي أحب؟
1: أبغيك تقول للي تحب أعيش وياك في لحظات الغضب والحب، أنا وياك مثل همك مثل دمك، أشيلك من بحر وهمك على دربك، ولا أقبل دروب الغير، ولو مرة يموت حبك يظل حبي مثل ريح الوله في سماك.
0: بلهفة ودي أضمك وبكل إحساس ألمك مع الأحلام والآمال، ولا أقبل أحد غيري يسايل عن حروف اسمك، ولا أقبل أحد غيرك يكون في دنيتي إنسان يداعب قلبي الولهان، وأعيش وياك، أعيش وياك مثل ظلك مثل نور الفجر في سماك، أعيش وياك وأمشي في ضوى دربك وسلاحي في الزمن حبك.
1: وإذا تهجر تريد تروح، تظل أنت ويظل عشقي مثل شمس العصر تطلع، يظل حبك صدى يوجع، أنا إنسان ملكني قلبي الولهان، نما زهدي وسط حقلي أظل وياك، نعم وياك، ولكني وهم في سماك أنا وياك.

0: في عالمنا المتطور والسريع، في ظل التقنيات الفائقة في عالم الاتصالات، ممكن أن ينشر الناس حبهم على الملأ أو عبر وكالات الأنباء.
1: والله أعتقد أن كل شيء ممكن في هالزمن. يعني زمان كان علشان توصل رسالة لإنسان تحبه محتاج إلى إنسان توثق فيه ويكون وسيط مقبول من الطرفين، يقوم بأداء المهمة واللي هي مو بسهلة، بل لابد تكون في منتهى السرية.
0: وبعدين تطور الحال طبعا، ودخلت التكنولوجيا، دخل التليفون، وصار هو الوسيلة الأسهل والمأمونة.
1: في حالة واحدة بس، إنه ما في أحد يسمعك في البيت. ولا تحول إلى شيء غير.
0: فعلا، بس عاد اللي كان عندهم تليفون قبل كانوا قليلين، والفرجان والفقارة ما كان عندهم أي شيء من اللي قلناه من تقنيات.
1: وشوفي اليوم دخلت حياتنا التليفونات في البيت والمكتب والحمام وفي الطائرة، والتليفون النقال اللي تسافر به في العالم وانت مرتبط ببلد.
0: هذه غير الفاكس والبليب أو مثل ما يقولون المنادي أو البيجر وغير وغير. عندنا أيضا وكالات الأنباء، كل ذي ما توصل الحب.
1: ذي خلت الحب مثل الماي، بس أخاف يتم الماي ويروح الحب.
0: يا ناعس الطرف، يسلم طرفك الساحر، اغنم زمانك حبيبي قبل شيب الرأس. أصبحت ماسورة حبك وانته الآسر، فرحم فؤادي أمانة واترك الوسواس. ما استاهل الصد ولا اقبل حكمك الجاير، أصدرت حكمك بلا رحمة بلا أحساس، جعلتني بين ربعي دايما حاير.

0: كلما جيت أزورك صدني الحراس.
1: رغم صدك حبيبي سوف ظل صابر، حبك حبيبي نشرته في وكالة تاس، ورويتر اليوم نالت حظها الوافر في نشر حبي وتوضيحه أمام الناس. حب أصيل ولا هو قط حب عابر، حب موثق ببنيانه من أول ساس.

0: والحب مثل ما يقولون ما يعترف بالاتصالات لأنه موجود قبل الاتصالات. أعزائي المستمعين بكل الحب نقول لكم إن شاء الله غدا سوف نلتقي من جديد.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيثينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فردياً. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مجلس الوزراء يشيد باجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء آثار التداعيات في المجالات كافة.
2: لدى لقائه ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، رئيس مجلس النواب يؤكد أن مملكة البحرين تدعم تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الثنائي.
1: تحت شعار نحو تنمية مستدامة، محافظ المحافظة الجنوبية يفتتح المعرض الاستثماري ويطلع على المشاريع والمبادرات المعروضة.
2: في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تضع حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس.
1: ومملكة البحرين تتصدر الدول العربية في منافسات الألعاب الآسيوية بحصدها 13 ميدالية ملونة، وتتبوأ المركز السابع في الترتيب العام للدورة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
1: وفي بداية الاجتماع تابع المجلس تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة وتعويض المواطنين. كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال الفترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. كما أعرب عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية بشركة ألبا وحرصهم على استمرارية الإنتاج بما يصون موقع ألبا في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدا أن العاملين في الشركتين قدموا النموذج المشرف للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار كافة أبناء الوطن في تجاوز التحديات وتحقيق الخير والنماء للوطن. كما أشار المجلس إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره للفريق الحكومي في الاجتماع الذي ترأسه معالي وزير الداخلية وجهودهم المخلصة، وعن تقديره للسلطة التشريعية على تعاونها البناء والمستمر ضمن الجهود الوطنية، مؤكدا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزا أساسيا تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه، وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. وبعدها أشاد المجلس بمناسبة يوم المعلم العالمي بما تبذله الكفاءات البحرينية في الميدان التربوي من جهود مخلصة في بناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة. ثم أدان المجلس استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المجلس أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن مملكة البحرين، وأن البحرين تدعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية ووافق على ما يلي: أولا، مقترح تنظيم عمليات بيع السلع وفق نظام التجزئة المقيدة. ثانيا، مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ومركزي للتنوع الحيوي والتغير العالمي. ثالثا، مذكرة التفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك البركة الإسلامي بشأن مبادرة دعم الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. رابعا، مشروع قرار بتحديد الأمراض والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: أولا، نتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ثانيا، نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة

0: التنظيم والعدالة الجنائية. ثالثا، نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع الثنائي رفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. رابعا، المشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. خامسا، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء مملكة البحرين وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2026. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي العمل العربي المشترك أهمية بالغة، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن وحدة الصف وتكامل الجهود العربية يمثلان أساسا لتعزيز التضامن وحماية المصالح المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة.
1: جاء ذلك لدى استقبال معالي سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى القطري ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وأعرب معالي عن بالغ تقديره لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال دورتها 43 المنعقدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بالموافقة على مشروع البند الطارئ المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الاجتماع 53/100 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في جمهورية تنزانيا المتحدة. وأشار معالي لأن الدبلوماسية البرلمانية العربية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا والتحديات الراهنة بما يدعم الوصول إلى رؤى ومواقف عربية مشتركة في المحافل الدولية تجاه القضايا ذات الأولوية ومنها حماية أمن الممرات البحرية الدولية وصون حرية الملاحة. افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية في نسخته الخامسة تحت شعار نحو تنمية مستدامة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال.
0: وأكد سموه أن مواصلة إقامة المعرض الاستثماري تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات استثنائية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى الارتقاء بالمحافظة الجنوبية. وأكد سمو المحافظ حرص المحافظة الجنوبية على إقامة هذا الحدث بمشاركة أبرز الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال، ويأتي بهدف إبراز المشاريع الريادية كوجهة حضارية مشرقة ضمن مساعي المحافظة نحو تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص واعدة للمستثمرين في مختلف مناطق المحافظة، بما يعزز مسارات الريادة والإبداع ويكرس مكانتها كمركز مهم للأعمال والمشروعات التنموية المستدامة وبيئة خصبة لاحتضان مختلف المشاريع المستقبلية. وخلال المعرض اطلع سمو المحافظ على المشاريع والمبادرات المعروضة والتقى بعدد من أصحاب المشاريع والمشاركين واستمع إلى شرح حول ما يقدمونه من منتجات ومشاريع استثمارية. كما شهد المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية تكريم سمو محافظ المحافظة الجنوبية لعدد من الشركات والجهات الاستثمارية المشاركة. ويأتي تنظيم النسخة الخامسة من المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية استكمالا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة في إطار جهود المحافظة لتشجيع القطاع الاستثماري وتعزيز دور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية.
2: طبعا اليوم احنا نتشرف في حضورنا في المحافظة الجنوبية بقيادة سمو المحافظ على هذا المعرض الذي دائما وابدا يحظى بتقنيات جديدة. طبعا هذا المعرض الخامس تقريبا اللي يعرض في المحافظة الجنوبية. طبعا احنا رؤساء المجالس نشارك هذه الاحتفالية الجميلة اللي يقوم فيها المحافظ سنويا.
3: يمنى سعيدة بتواجدي في هذا المعرض اللي يقام في المحافظة الجنوبية في نسخة الخامسة

0: وبرعاية سمو المحافظ الشيخ خليفة بن علي. صراحة اليوم احنا نشوف ان هناك تطور كبير من الناحية الاستثمارية والعقارية في المنطقة الجنوبية. هناك الكثير من المشاريع اللي شفناها ابتدت وعلى طور التنفيذ والتسليم في خلال الأربع سنوات الماضية.
1: تشهد المحافظة الجنوبية في يعني من خلال هذا المعرض اللي هو المرة الخامسة تشهد تطور سريع جدا في مجالات التنمية والاستدامة في مجالات التعليمية والصحية. وطبعا مع مشروع جلالة الملك بدأت المنطقة أو المحافظة الجنوبية خصوصا المناطق مثل جو وعسكر والدور هناك تبرز من خلال الاهتمام.
2: سعدنا بالحضور المعرض الجميل الممتع. نشكر المحافظة الجنوبية على الدعوة الكريمة لإنوفست وشركة دانة البحرين لحضور هذا المعرض وعرض المشاريع الاستثمارية الكبيرة في المحافظة.

0: الاهتمام.
1: سعدنا بالحضور المعرض الجميل الممتع. نشكر المحافظة الجنوبية على الدعوة الكريمة لإنوفست وشركة دانة البحرين لحضور هذا المعرض وعرض المشاريع الاستثمارية الكبيرة في المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين، وهذا يدل على الجهود الكبيرة اللي تقوم فيها المحافظة الجنوبية لدعم الاستثمار والمستثمرين في المحافظة.
2: أصدر سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرار رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
3: ويتيح القرار لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر. ومن جانبه أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل يأتي في إطار مواصلة تطوير الأدوات التنظيمية لسوق العمل بما يحقق التوازن بين دعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن التعديل لا يغير نسب البحرنة المقررة على المنشآت، وإنما يتيح لصاحب العمل مرونة أكبر في استخدام العامل الأجنبي في منشآت أخرى مملوكة له. كما لفت إلى أن تسجيل فترة الاستخدام في أنظمة الهيئة يعزز القدرة على الرقابة والمتابعة والحد من الممارسات غير النظامية في سوق العمل. يكتسب الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة بما يعكسه من تكامل مؤسسي وتنسيق مستمر لمتابعة المستجدات وتعزيز الجهود الوطنية في التعامل مع مختلف التداعيات.
2: واستعرض الاجتماع منظومة العمل الوطني خلال الفترة الماضية وما اتخذته مختلف الجهات من إجراءات وخطط أسهمت في تعزيز الجاهزية واستمرارية الخدمات، إلى جانب التأكيد على مواصلة التنسيق والبناء على ما تحقق بما يعزز قدرة مملكة البحرين على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات.
4: في توقيت تفرض فيه المتغيرات الإقليمية متطلبات متجددة، جاء اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية ليؤكد أن التعامل مع الظروف الاستثنائية مسؤولية تتكامل فيها الأدوار، وأن الجاهزية لا تبدأ لحظة وقوع الأزمة بل تبنى قبلها بالتخطيط وتختبر خلالها بالفعل وتتطور بما تتركه التجربة من دروس. على طاولة الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية الذي عقد لمتابعة مستجدات الأوضاع الراهنة والجهود الوطنية المبذولة في التعامل مع تداعياتها، حضرت تفاصيل مرحلة اختبرت فيها مملكة البحرين منظومة متكاملة من العمل الوطني، غرف عمليات وخطط طوارئ وجاهزية للإسعاف والخدمات الطبية ومراكز للإيواء واستجابة للمخاطر السبرانية ومتابعة للمخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، إلى جانب منظومات التنبيه والتواصل والإعلام، مسارات متعددة لكنها التقت عند غاية واحدة: حماية الإنسان واستمرار الخدمات والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. إن دلالات الاجتماع لا تقف عند استعراض ما تحقق بل تمتد إلى البناء عليه، فكل تجربة تضع الخطط أمام اختبار الواقع وتمنح المؤسسات مساحة لتطوير قدراتها وتعزيز استعداداتها. ومن هنا يعكس استمرار التنسيق بين السلطتين نهجا يقوم على الاستباقية وتكامل المسؤوليات، لتبقى الجاهزية مسارا مستمرا وتظل مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع المتغيرات وصون أمن مملكة البحرين واستقرارها.
2: برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، عقد اجتماع تنسيقي للجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة في الاتحاد البرلماني العربي،
3: وذلك بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن

0: السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وصياغة مشروع البند الطارئ المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة. وخلال الاجتماع أكد سعادة النائب أحمد قراطة حرص واهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على وحدة الموقف العربي وتنسيق الجهود حيال مختلف المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة بما يعزز التضامن العربي ويدعم العمل العربي المشترك. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد وافقت بالإجماع على مقترح الشعب البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج البند الطارئ ضمن جدول أعمال الجمعية، حيث يأتي المقترح انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية وتعزيز التعاون الدولي.
1: اليوم ناقشنا البند الطارئ اللي قدمته مملكة البحرين في الاتحاد البرلماني العربي، وتم التصويت عليه بالإجماع. واليوم صار اجتماع تنسيقي مع اللجنة الدبلوماسية المؤقتة في الاتحاد البرلماني العربي، وتم دراسة السياقات كلها. تقدمت 4 سياقات من المملكة الأردنية الهاشمية، من جمهورية مصر العربية، ومن دولة قطر الشقيقة، ومن سلطنة عمان، وخذناها كلها بالاعتبار وتوصلنا إلى اتفاق تام ما بين اللجنة الدبلوماسية المؤقتة في الاجتماع اليوم أن هذا يرفع للاتحاد البرلمان الدولي في دورة 153 اللي تعقد في جمهورية تنزانيا المتحدة.
2: سعداء بوجودنا في مملكة البحرين، والحمد لله اليوم كان اجتماع مثمر حول البند الطارئ المقدم من المملكة. كل الحمد لله النقاشات كانت مثمرة وتوصلنا إلى قرار هذا البند، والحمد لله بتسعى اللجنة الدبلوماسية واللجان الأخرى إن شاء الله بدعم هذا البند.
0: نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة توعوية بعنوان قانون المحاماة رؤية عصرية ضمن برنامج الوعي الوطني. وتأتي الندوة ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد لجميع فئات المجتمع بهدف نشر الثقافة الدستورية والقانونية وتنمية الوعي بالمستجدات الوطنية وتعزيز المواطنة المسؤولة وسيادة القانون.
3: وخلال الندوة استعرض السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى أبرز الفروق بين القانون الجديد والتشريع السابق، مشيرا إلى تأكيد استقلال مهنة المحاماة وتوسيع نطاق أعمالها. وتطرق العرادي إلى تنظيم لجنة قيد المحامين وتعزيز دور جمعية المحامين البحرينية من خلال التنسيق معها في اختيار المحامي المشارك في اللجنة بما يسهم في تنظيم مساره المهني وفق أحكام القانون. من جانبه أكد السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية أن النص على استقلال المحاماة باعتبارها مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع يمثل أحد أبرز مرتكزات القانون الجديد. وأوضح أن تطوير شروط الالتحاق بالمهنة يستهدف رفع كفاءة الممارسين وإعداد المحامين الجدد لمباشرة مسؤولياتهم المهنية بما ينعكس على جودة الخدمات القانونية. وضع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس بالتعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية، وذلك خلال زيارة وفد المؤسسة إلى القدس في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.
0: وبهذه المناسبة أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن وضع حجر الأساس لوقف البحرين للتعليم والأيتام يعكس اهتمام مملكة البحرين بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستثمر في التعليم ورعاية الأيتام وبناء الإنسان، وتعمل على إحداث أثر طويل المدى في حياة المستفيدين. وأشار إلى أن المشروع يعد أول مشروع وقفي من نوعه في مدينة القدس، ويمثل امتدادا للمبادرات البحرينية الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية المشروع.

0: المشروعات الوقفية في توفير موارد مستدامة تدعم استمرار الخدمات التعليمية والاجتماعية وتعزز فرص التنمية. وكانت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم المشروع الوقفي لصالح مدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بهدف دعم استدامة خدماتها التعليمية ورعاية الأيتام والمساهمة في ميزانيتها التشغيلية وتوسيع الفرص التعليمية وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها.
1: تم بحمد الله وضع حجر الأساس لوقف البحرين للتعليم والأيتام، والذي يعكس اهتمام مملكة البحرين بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستثمر في التعليم ورعاية الأيتام وبناء الإنسان. هذا المشروع يعد أول مشروع وقفي من نوعه في مدينة القدس، ويمثل امتداداً للمبادرات البحرينية الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. والبحرين بدأت مشاريعها منذ العام 2009 في دعم الشعب الفلسطيني.
2: يعني حقيقة هذا المشروع هو امتداد للمشاريع اللي قدمتها مملكة البحرين الشقيقة بقيادة جلالة الملك حمد وسمو ولي العهد الأمير سلمان والشعب البحريني لدعم الفلسطينيين ودعم صمودهم. ويأتي هذا المشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام هو مشروع مهم جدا، وهو مشروع الأول بعد 67 لإقامة هذا المشروع في القدس، وما تعنيه القدس للبحرين وللشعب البحريني واهتمامهم.
3: هذا اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ مدينة القدس، حيث تعانق فيه المنامة، منامة الخير والعطاء، قدس الصمود والرباط، لنجسد اليوم وضع حجر الأساس لمبنى البحرين الوقف لدعم التعليم والأيتام في مدينة القدس باسم فلسطين وأهلها وناسها وشبابها. ومن أعماق القلب كل الشكر والتقدير للبحرين قيادة وحكومة وشعبا على هذه البصمة في مدينة القدس.
4: النشاط الذي حدث اليوم مع الوفد البحريني الذي يمثل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية لإنشاء وقف تعليمي في القدس ولأيتام القدس يشكل حقيقة حجر أساس لمنعطف تاريخي لهذه المدينة. السبب أنه بعد 67 لم تكن بناية وقفية لريع التعليم، وإن شاء الله تكون سنة حسنة بعد هذا العطاء من جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالأمر الذي أعطاه للمؤسسة ببناء هذا الوقف التعليمي، أن تكون للدول العربية سنة كما قامت بها دولة البحرين أو على رأسها جلالة الملك.
5: قام سعادة الدكتور وليد المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا بزيارة إلى مقر إقامة فريق الاتحاد البحريني للسيارات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك للإطمئنان على استعدادات الفريق البحريني لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل على مضمار حلبة سباينغ الدولية.
0: واطلع سعادته خلال الزيارة على آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بإقامة السباق، إلى جانب الاستعدادات التي يقوم بها المنظمون البحرينيون لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما قام سعادة السفير بجولة تفقدية شملت عددا من مرافق مقر إقامة الفريق، مشيدا بالاستعدادات الكبيرة التي قام بها الاتحاد البحريني للسيارات وبالتوجيهات والمتابعة التي يقدمها معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية من أجل إظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالصورة التي تليق بمملكة البحرين ومكانتها في رياضة السيارات. كما ثمن سعادته الجهود الكبيرة التي يبذلها شباب البحرين المشاركون في تنظيم السباق، مشيدا بتفانيهم وحرصهم على تمثيل المملكة ورفع اسم وعلم البحرين عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي.
6: اليوم اللي يعني ما وجدته من وجود يعني إخواني وبنات

0: بناتي وعيالي من هل البحرين اللي أسعدني كثير، وحسيت بفرحة عيد ثانية في دولة يعني فيها ومثلها، وش كثر هناك الإحساس بالفخر. اليوم وجودهم وأنا أشوف كل واحد عليه ذي البسمة، كل واحد عليه ذي الطمأنينة، هذه التالنتد بيبل عليك، هذه الناس اللي موهوبين، هالبحرين الموهوبين اللي يمثلون البحرين بأكثر تمثيل. وجميع كل واحد اليوم موجود هو سفير عامة لبلده. لاحظت شكثر القيادة في الاتحاد البحريني للسيارات، الفريق المسؤول المعني شكثر قاعد يسهل للبحرينيين اليوم وجودهم. ولاحظت مثل ما خبرتك البحرينيين شكثر الشغف اللي موجود عندهم، التنظيم أنا ما وجدت عامة يعني صغيرة تحتاج لها تنظيم أو تحتاج لها دراية إلا تم تغطيتها والحمد لله. فإحنا نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة وكما نعرف عن هل البحرين أن بيقدمون أفضل ما عندهم، بنرفع راسنا بهذا الوجود إن شاء الله ونفخر كذلك فيه.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
2: وتهدف خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية إلى تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد هذه المواد وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة. حقق الرقيب عبد الله محمد علي الموسى من منتسبي الحرس الملكي إنجازا مميزا بحصوله على كأس بطولة أقوى رجل أوروبي وثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية خلال البطولة التي أقيمت في مدينة سمبرينغ بالنمسا.
1: وجاء فوز الرقيب عبد الله محمد علي الموسى بالميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة المخصص لفئة العسكريين، فيما حقق الميدالية الذهبية الثانية في بطولة أقوى رجل أوروبي لفئة العسكريين في اليوم الثاني لوزن تحت 110 كيلوغرامات من البطولة، كما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى البطولة للفئة المتوسطة تحت 110 كيلوغرامات. وبهذه المناسبة أعرب الرقيب عبد الله محمد علي الموسى عن بالغ شكره وتقديره لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على ما يليه سموه من دعم واهتمام مستمر بمنتسبي الحرس الملكي وحرصه على تشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المحافل. وأكد أن دعم سموه كان حافزا كبيرا له لتحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم مملكة البحرين والحرس الملكي في هذا المحفل الرياضي، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز وتطلعه إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج المشرفة في البطولات المقبلة. تصدرت مملكة البحرين الدول العربية مع استمرار منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان، بعدما حصدت حتى الآن 13 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب لتصعد إلى المركز السابع في الترتيب العام للدورة.
2: وفي آخر المشاركات الوطنية في منافسات البطولة، تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الياباني.
3: إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في المحافل الآسيوية والقارية، حيث تواصل مملكة البحرين مع استمرار منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في إيتشي ناغويا باليابان كتابة فصول جديدة من التألق والتميز، مسجلة حضورا لافتا ومشرفا يعكس ريادة الرياضة البحرينية في المحافل القارية. هذا وتوجت مملكة البحرين في هذه المشاركة حتى الآن بحصد حصيلة من الميداليات بلغت 13 ميدالية ملونة موزعة بواقع 8 ميداليات ذهبية وفضيتين وثلاث ميداليات برونزية. وفي آخر منافسة خطف منتخبنا الوطني لكرة اليد الأنظار بتأهله التاريخي إلى المباراة النهائية للبطولة في محطة حاسمة ومثيرة بعد أداء بطولي ومثير أقصى فيه المنتخب الياباني مستضيف البطولة ليفصل أحمر اليد خطوة واحدة فقط عن التتويج بالذهب الآسيوي. وفي السياق الميداني واصلت بطلات مملكة البحرين تألقهن الملفت، حيث نجحن في انتزاع الميدالية الذهبية بكل جدارة في سباق 3000 متر موانع للسيدة

0: إلى جانب التتويج بميدالية برونزية مستحقة في منافسات رفع الأثقال، لتتواصل الرياضة البحرينية تعزيز حضورها المشرف على منصات التتويج الآسيوية. هذا التتويج المشرف في مختلف المنافسات لم يقتصر على حصد الميداليات فحسب، بل أسهم في تصدر مملكة البحرين للدول العربية والارتقاء بثبات في سلم الترتيب العام للدورة، لتؤكد حضورها القوي وتتقدم إلى المركز السابع في الترتيب العام، معززة بذلك مكانتها المرموقة وريادتها الرياضية على الصعيدين العربي والقاري.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

أيتها الصديقات وأيها الأصدقاء، فأنتم برفقتنا على سطح محمل البحرين، نقلب صفحات الكتاب المتميز رجال في جزائر اللؤلؤ، الذين رصدهم ووضع هذا الكتاب عنهم الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البسام.

خالد الفرج شاعر يبحث عن وطن، ورجل من الرجال المتميزين الذين قادتهم أقدارهم كي يلقوا بعصا ترحالهم في جزائر اللؤلؤ.

0: دارت كل الخواطر برأس الشاب الكويتي خالد الفرج، وهو يحمل صندوقه الحديدي المملوء بالثياب والاحتياجات الأخرى، عندما كان متوجهاً إلى الميناء ليستقل السفينة الكبيرة الذاهبة للهند في عام 1916. وكان الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقاف كل هذه الخواطر والقلق والأحاسيس المختلفة هو أنه ذاهب ليرى الدنيا لأول مرة، لذلك فهو لا يعرف ما تخبئ له الحياة الجديدة المقبلة.
1: وبانتهاء السنة الأولى من إقامة الشاب بالهند، وجد أن كل خواطره قد هدأت وكل قلقه انتهى، فلقد أصبح يعرف ماذا يريد وماذا يختار.
0: وبعكس كل أهالي الخليج المستقرين أو غير المستقرين بالهند، وجد أنه يمكن أن يعيش هنا في هذا العالم المملوء بالغرابة، الهند، بغير تجارة اللؤلؤ المنتشرة بين الخليجيين آنذاك، وأن بإمكانه بعد حصوله على بعض المال أن يصبح تاجراً أيضاً

0: مثل أغلبيتهم الموجودة هناك، ولكن بإنشاء المطبعة العمومية.
1: وفي مطبعته العمومية الصغيرة وجد الفرصة للقراءة التي جعلته شاعراً لأول مرة يكتب القصائد ويلقيها على أصدقائه.
0: لم تجعله المطبعة شاعراً فقط، بل جعلته يصبح صديقاً للكثير من الخليجيين الذين يزورون الهند بين فترة وأخرى. وكان الفرج بهذا العالم الصغير الذي يعيشه في بومبي من كتابة الشعر والالتقاء بالخليجيين، وتعلم الإنجليزية واللغات الهندية، يبدو مسكوناً بهذا العالم لولا أن المجهول يخبئ لهذا الشاب أشياء كثيرة لا يعرفها.

0: في صيف عام 1918 للميلاد، يتعرف خالد الفرج في بيت أحد التجار الكويتيين على شاب بحريني مثقف من نفس جيله، يرتدي بدلة أوروبية. هو الأديب عبد الله الزائد.
1: ومع الزائد وجد الفرج شخصية تشاركه الأفكار حول أوضاع العرب وبلدانهم المقسمة بين الإنجليز والفرنسيين، وتشاركه أيضاً في كتابة الشعر وفي الطموحات الكثيرة التي تملأ رأسيهما حول الكفاح ضد سياسات الإنجليز الاستعمارية بالخليج وتنشيط الحركات الثقافية فيه.
0: بعدما أخبر عبد الله الزائد صديقه خالد الفرج بنشاط الحركة الثقافية في البحرين وناديها الأدبي الذي كان عبد الله الزائد أحد أعضائه، اقترح عليه المجيء للبحرين والمشاركة معهم.
1: وفي الحال أعجب خالد الفرج بالاقتراح ووعد صديقه المسافر إلى البحرين بتنفيذه بأقرب وقت. وبسبب الكثير من الالتزامات المالية الخاصة بمطبعته العمومية وبعض ديونها، يتأخر وعد الذهاب إلى البحرين عدة سنوات.

بعد 3 سنوات كاملة يصل البحرين في أوائل عام 1922 للميلاد مركب شراعي كبير قادم من بومبي بالهند، كان من بين ركابه خالد الفرج ومعه صندوقه الحديدي الصغير.

0: الفقير نفسه الذي ذهب به إلى الهند.
1: ولعدم وجود من يستقبله في ميناء المنامة بسبب عدم معرفة أصدقائه البحرينيين بقرار المجيء إلى البحرين، يأخذ خالد الفرج صندوقه الحديدي ويذهب في مركب شراعي صغير إلى المحرق، حيث يسكن في بيت عبد الله الزائد.
0: تقام للشاعر الكويتي الشاب في الأيام الأولى من وصوله إلى البحرين العديد من الاحتفالات الصغيرة في النادي الأدبي وفي بيوت أدباء البحرين.
1: وبعدما انتهت حفلات التكريم الصغيرة، يجد خالد الفرج نفسه أمام وضع سياسي مضطرب وقلق تعيشه هذه الجزيرة عند وصوله إليها، فقد ترافق وصوله تعيين الإدارة الاستعمارية البريطانية بالبحرين الميجور ديلي كمعتمد بريطاني في البحرين.
0: كانت طاغية ديلي لا يحكم البحرين فقط، بل كان يتدخل في شؤونها الخاصة والعامة ويغير القوانين ويستحدث ما يعجبه منها. وكان يقابل هذا التسلط البريطاني بقيادة ديلي يقابل بمعارضة شعبية يقودها شيخ جليل اسمه عبد الوهاب الزياني وزعماء آخرون مثل أحمد بن لاحج وغيرهم، راحت تعبر عن رفض أهالي البحرين للقوانين البريطانية.
1: وبرغم المناخ السياسي المضطرب هذا الذي لا يشجع شاعرا وطنيا شابا مغتربا على البقاء، إلا أن خالد الفرج يقرر البقاء بالبحرين بلا مطبعة هذه المرة، بل مشاركا نشطا في حركتها الثقافية والسياسية أيضا.

علاوة على قراره العروبي بالانتماء إلى إقليم جديد في وطنه الكبير، فقد كان أيضاً وراء ذلك القرار بالانتماء حب هذه الجزيرة الصغيرة المتميزة التي تفاعل مع ناسها وأجوائها، فألهمت ملكته الشعرية الرصينة أولى القصائد التي صاغها خالد الفرج في حب البحرين.

يا درة وسط الخليج تلألأت وزهت عليه بنورها الوقادي، الدر من حصبائها والتبر من أمواهها والمجد في الأولاد. تلقى النزيل بمثل شهد نخيلها وتضمه بالصدر والأعضاء، والمجد فيها شامخ متقادم لثمود يرجع عصره أو عادي. وبكل يوم طود مجد قائم، مجد طريف فوق مجد تلادي.

0: قبل أن يكتب خالد الفرج هذه القصيدة راح يرتب أمور حياته في هذه الجزيرة، فيبدأ العمل بالتدريس في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وهي المدرسة النظامية الأولى والوحيدة بالبحرين آنذاك، ويعمل بها مدرساً للغتين العربية والإنجليزية وبراتب قدره 150 روبية.
1: وبجانب العمل بالمدرسة يصبح عضواً نشيطاً وفاعلاً بالتجمع الثقافي الوحيد بالبحرين، النادي الأدبي بالمحرق، فيشارك الأعضاء في إقامة الندوات والأمسيات الشعرية والاحتفالات بأدباء ومفكر العروبة الذين يزورون البحرين بين الفترة والأخرى، أمثال الثعالبي ومحمد الشنقيطي وغيرهم.
0: وعلاوة على نشاطه الثقافي، يشترك خالد الفرج في الفعاليات السياسية المناهضة لإدارة الاستعمار البريطاني في الجزيرة، والمتمثلة في الاجتماعات وكتابة العرائض وغيرها، وكل ذلك عبر إيمان وطني يعبر عنه في بيت بإحدى قصائده.
1: هل في الجزيرة غير شعب واحد قد مزقت بيد العدا وحداته؟

0: ولم تتوقف مشاركة خالد الفرج على حدود النشاط الثقافي السياسي، بل تعدته إلى أبعد من ذلك. فمع كل هذه الأنشطة التي يقوم بها بالبحرين، يذهب أيضاً إلى إقامة الصداقات والمراسلات مع بعض المفكرين العرب خارج البحرين. فبعد مراسلات عديدة ينجح في إقناع أمين الرافعي صاحب جريدة الأخبار المصرية بفتح صفحاتها للكتابة عن ممارسات الإنجليز الاستعمارية. وبالفعل تقوم الجريدة بنشر العديد من المقالات والأخبار حول أوضاع البحرين، حتى يموت صاحبها الرافعي في عام 1926 للميلاد، فيرثيه خالد الفرج بقصيدة طويلة يقول مطلعها:
1: نشر الحزن على الشرق سحابا يملأ النفس هما واكتئابا.

0: إضافة إلى الرافعي، كان خالد الفرج يعتز بصداقته مع الفلسطيني محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى الفلسطينية التي تصدر بالقاهرة. ففي رسالة جوابية يكتب الطاهر، والذي فتح صفحات جريدته أيضاً للبحرين وكفاحها ضد الاستعمار، كتب إلى الفرج في عام 1927 يناقشه في بعض المسائل السياسية وأخرى حول وضع الشورى، حيث يقول الطاهر في الرسالة:
1: أشكر فضلك لإبعادك إياي عن زمرة الأنطاكي والهيماني، وثق أنك لم تخطئ في هذا الإبعاد، وكذلك رأيك في الأمير والباشا، فالفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، وهيهات أن ينجب العالم

0: إسلامي مثل الأمير شكيب أرسلان، فهو سيد سادات العرب علما وحسبا ومقدرة بلا جدال ولا نزاع. أما رأيكم في تحسين الشورى كزيادة حجمها ومادتها إلى آخره، فهذا الخاطر قد خطر لي كثيرا ولا يمنعني من تنفيذه إلا قلة المال.
1: وفي فقرة أخرى من الرسالة يبين محمد علي الطاهر فعالية الفرج في دعم الجريدة وتأمين المشتركين لها بالبحرين عندما يقول:
0: استلمت حوالتكم على المكتبة الأهلية ب300 قرش، وسأقبضها إن شاء الله في هذين اليومين، وتجدون مع هذا وصولات المشايخ أحمد بن عبد الله الدوسري والحاج علي بن عبد الله أبول والحاج محمد بن مبارك الفاضل، وقد أرسلت الشورى ابتداء من أول شهر يناير عام 1927 إلى الشيخ عبد الرحمن الزياني بواسطة النادي الأدبي، وإلى الحاج خليل المؤيد بالمنامة حسب أمركم.

0: بسبب استمرار خالد الفرج في فعالياته المتنوعة، تبدأ سلطات الطاغية ديلي بملاحقة نشاطه، وتصل في النهاية إلى محاولتهم في قطع رزقه حتى يخرج من البحرين. فبعد أن عمل لعدة سنوات في مدرسة الهداية، يفصل من عمله بالتدريس دون إبداء أي أسباب.
1: لكن خالد الفرج لا يهدأ، ولا يتوقف أصدقاؤه وأهله بالبحرين عن مساعدته، فيعمل بعد بضعة أشهر موظفاً بسيطاً في بلدية المنامة، ويواصل نشاطه السابق ومن المنامة هذه المرة.
0: ومع مواصلة فعالياته الثقافية مرة أخرى، تضطرب الأوضاع السياسية وتزداد حدتها، وتقوى قبضة الإنجليز بزعامة ديلي على البحرين أكثر وأكثر. فيعزل المغفور له الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وينفى زعماء البلاد كالزياني ولاحج وغيرهم إلى الهند. وبعد ما يقارب 4 أعوام من نفيه، يموت الشيخ الزياني غريبا في المنفى، فتحزن البحرين لهذه الخسارة. ويشارك خالد الفرج أهلها في قصيدة طويلة يقول في بعضها:
2: بطل الجهاد ضحية الأوطان، لك في الشهادة رتبة الرضوان، خفقت لنعيك في أوال ضمائر، فوق الخدود أسلن دمعا قاني. فقد الزعيم على ابتعاد مزاره، وفوات آمال وموت أماني. متحيرون، سؤالهم وجوابهم بالهمس، مات الأوحد الزياني.

0: الأدبي يستمرون في مشاركتهم الثقافية المتميزة، فينتهز النادي فرصة تنصيب الشاعر أحمد شوقي أميراً لشعراء العرب عام 1927 للميلاد، فيقررون الاشتراك فيها باسم البحرين. وبالفعل يتمكن عبد الله الزائد وخالد الفرج وغيرهما من جمع التبرعات، ويرسلون هدية لشوقي في حفل تكريمه عبارة عن شكل نخلة صغيرة من الذهب الخالص ذات عروق منضدة باللؤلؤ الثمين، ويرسل النادي مع الهدية قصيدة طويلة كلف النادي خالد الفرج بكتابتها، تقول في بعضها:
1: من منبت الدر تسليم وتكريم لشاعر اللغة الفصحى وتقديم، حياك من دارنا البحرين لؤلؤها والنخل إذ بسمت فيه الأكاميم، وكيف لا وهي مهد الضاد إذ درجت فيها غذاها بها شيح وقيصور، ومهبط الشعر فابن العبد شاعرها ومن مفاخرها عمرو وكلثوم، فإن تحبك باسم العرب أجمعهم فحقها في بطون الصحف معلوم.

0: كان الأديب اللامع نابغة البحرين عبد الله الزائد رجلاً متميزاً من رجال جزائر اللؤلؤ، ولأنه كذلك فقد كان جزء من دوره التنويري في بدايات القرن التاسع عشر استقطاب الذين يتميزون بالقدرة على دعم التوجهات التنويرية والإصلاحية الحثيثة التي كانت البحرين سباقة إليها بفضل جهود وتضحيات المتميزين من أبنائها، وكذلك المخلصين من العروبيين الذين قدموا من أوطانهم إليها وبذلوا الكثير في سبيل نهضتها ورقيها.
1: لذلك حين أتاحت الأقدار لعبد الله الزائد التقاء الأديب الكويتي اللامع خالد الفرج في مدينة بومبي بالهند عام 1918 للميلاد، انعقدت بين الاثنين أواصر صداقة متينة، فميولهما تكاد تكون واحدة، وكلاهما كان ثائرا على أوضاع العرب الراهنة آنذاك، خاصة وقد وصلتهما الأنباء عن سوء نية الحلفاء الغربيين تجاه العرب والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء.
0: لقد انصب جم غضبهما واستمر على بريطانيا محور الغدر ودولابه في ذلك الوقت، بعد أن أعطت اليهود وعد بيلفور المشؤوم، وهما كثيرا ما كانا يلتقيان في وحدة فكرية منسقة متماثلة، حيث استمر الشاعران الصديقان في علاقتهما المتينة لسنوات طويلة واقعة بين عامي 1922 و1929.
1: تلك السنوات التي كانت حبلى بالأحداث المؤلمة التي مرت بالبحرين، فقد واكب أول مسيرة تحررية للشعب العربي في البحرين، فعاشاها حادثة حادثة.

فالحلف عام 1922، فالعزل عام 1923، وحوادث النفي بعد ذلك حتى عام 1927 للميلاد.

0: لم يكن قد مر إلا عام واحد على الفرح الغامر الذي انتشى به خالد الفرج وصديقه عبد الله الزائد وأعضاء النادي الأدبي بمشاركتهم في تنصيب أحمد شوقي أميراً للشعراء والصدى والصيت الذي حصلت عليه البحرين من تلك المشاركة المتميزة.
1: فبعد عام واحد من ذلك، أي في عام 1928 للميلاد، تزداد الأوضاع المضطربة في البحرين سوءاً، وتظهر في الأفق بوادر إغلاق النادي الأدبي. عندها تضيق السبل، سبل العيش والإقامة لدى خالد الفرج في البحرين، فتقوم بريطانيا بترحيله من البحرين، لكن صلته بعبد الله زايد لم تنقطع أو تنفصم عراها.

0: كان ذلك الرجل من رجال جزائر اللؤلؤ، هو الشاعر الفحل خالد بن محمد الفرج، من أبرز أعضاء النادي الأدبي بمدينة المحرق.
1: ولد بالكويت عام 1898 للميلاد، ولما بلغ 20 غادرها إلى مدينة بومبي بالهند.
0: في عام 1921 للميلاد زار البحرين ومكث بها محفوفا بكرم أهلها ومحبتهم له،
1: وفيها عين مدرسا بمدرسة الهداية الخليفية، ثم عين عضوا بمجلس بلدية المنامة.
0: في عام 1928 للميلاد نزح عن البحرين إلى الكويت نتيجة تعسف سلطات الحماية البريطانية، وعلى رأسهم الميجر ديلي ضد أحرار البلاد وشرفائها. وفي ذلك قال خالد الفرج القصيدة التالية:
1: وهذه البحرين مغلولة يقودها الغرب إلى حفرته، قد أبعد الأحرار عن دارهم وقرب الأنذال من حضرته.

0: من الكويت غادر الشاعر خالد الفرج إلى القطيف وشغل وظيفة في إدارة ماليتها، ثم تركها واستقر في الدمام وأنشأ هناك مطبعة سماها المطبعة السعودية. وقبل وفاته بعامين غادر السعودية ليستقر مدة عامين في دمشق، ثم منها إلى لبنان حيث توفي هناك عام 1954 للميلاد. لكن شعريته ظلت تضج بالأنين والشكوى وبلاغة الشعر والوهج.
1: أنا شاعر، أنا شاعر، لكن ببؤس بلادي. أفؤادكم يا قوم مثل فؤادي؟

يا قوم هل من ناظر فأريه ما فيها، وهل من سامع فأنادي؟ زعماؤنا متخاذلون لجهلهم، والكل للثاني من الأضداد، والعالمون حديثهم بعلومهم وصف المآكل من لذيذ الزاد. قد قاوموا روح الهدى بسلاحهم، يرمون ذا الإصلاح بالإلحاد، والعلم كل العلم فينا عمة وقفت لنا سدا من الأسداد. فالمصلحون خوارج من دينهم، والجاهلون مصابح الإرشاد. يا قوم إن مرضت بكم أوطانكم، كونوا من الآسين للعواد، ومتى أتت فرص القيام فشمروا عن ساعد الإقدام باستعداد. بالعلم نقدر أن نعيد تراثنا حتى نرى الأحفاد كالأجداد. والاتحاد هو الأساس، وإنه كالخنصر المبدوء بالتعداد.

أيها الأحبة، ذلك ما كان من حياة أحد الرجال في جزائر اللؤلؤ، خالد محمد الفرج، الذي أطلق عليه الأستاذ محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى الفلسطينية لقب شاعر الخليج زمن صدورها في مصر عام 1921 للميلاد، ولم يكن في الخليج من يضاهيه من الشعراء حينذاك. وما زال ثمة رجال في جزائر اللؤلؤ نفرد لهم ما يستحقون من واجب لهم علينا حين نسعد بحضوركم على سطح محمل البحرين الأسبوع القادم.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
3: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة. قالوا في الأمثال: الاستدانة ليست أفضل من التسول، متى دخلت الخمرة خرجت الأسرار، من يزرع البصل لا يشم رائحته، والجبان شخص يفكر بساقيه عند الخطر. قال بعض الحكماء في التوكل: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا، من اتكل على الكافي كفاه، ومن اتكل على غيره جفاه، من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره، ومن اتكل على زاد غيره فقد طال جوعه. وأصل الصبر التوكل على الله.
0: ما خط القلم.
2: قال جعفر بن حيان: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله.

0: خط القلم.
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يا حبي، بين الحروف النائية الحزينة أحبك. تقرئين نفسك في كلماتي ولا تدري، كبستاني مسؤول عن أزهار الحديقة. هكذا جعلتك عن قصيدتي، عن الورد والشاعر مسؤول. تظلين رائعة يا صغيرة، أو يموت الشاعر والورد. ما أنت صغيرتي من اللغة، ما أنا من الشعر. طفلتي، أريد أن أقول لك مأساتي، مأساتي بك مع الكلمات.

من بين جميع الشعراء، من بين جميع الأقدار، أنت شاعري وقدري. اخترتك مسؤولاً عن فرحي، عن كل الأفراح، عن الوحدة التي تصنع الورود، عن الحب الذي يبتكر الشعراء. جعلتك مسؤولاً بنا، بك تتجدد أجيال الكلمات كما نحن نتجدد بالحب، وحيثما يصمت القلب تموت اللغة والشعر، تموت شجرة النخيل الغارزة جذورها في قلب التراب.

تدخلين قصيدتي كامرأة جميلة تدخل مرآتها، تحتفل أحرفي بك وتشتعل المرآة. تدخلين قصيدتي وأبتهج كأطفال

لانبلعب تفرح كلماتي، كفرسان بسيوف القتال تنهال نقاطي، تدخلين كتبي وتورق صفحاتي. طموحي أيتها الطفلة البريئة أن أصير كتابك الجديد، ومثل قصيدة الأم تحفظينني غيبا. طموحي يا طفلتي البريئة أن أصير الكتاب الذي لا يتكلم إلا عن البراءة فيك. رموز سطوري أسرار، وحروف كتابي أسفار، وأقلامي ومحابري تبدلات وأنهار.

0: عرفتك بعدما تعلمت لغة الغمام، فسميتك كتابي، ثم غادرت ما كان قبلك من معرفة، ورحلت إليك في جرار الزمن والذكريات. حملتك في حقائب المدن، وناديت أقلامي لتجري على الورق. سميتك الحب، وكنت كتابي الأمين.
1: كلما قلتك أباشر سفرا جديدا، صرت شعوبا من الغجر تخيم في أقاليم الشعر. كلماتي من شدة الوجد صرنا ملائكة.

أقول لك يا شاعر، اجعل الحب طاهراً يضيء كل شيء ولا يرى. أقول لك يا شاعر، كلما يصنع إنما في الطهارة يبقى.

تنهمرين وحيدة كمن أفردها الحب. لكم أنت فريدة بين النساء. سأكون هكذا وحيدا بك بين كل الرجال. حبي

0: ليل يا مطلقاً أشواقنا وحدي أنا محال ليلك يا ليل أنا جزيرة في المتاه حبي ليكن شعرك رسالتك إلى العالم.
1: نحن الشعراء مساكين، نحن الذين مفرداتهم أكثر عدداً من قرائهم، من دون جميع اللغات، من دون جميع أهل الأرض، نعلن اليوم أن الحب أرض لنا ولغة.

0: من أنت أيها الآخذ الريح في وجهك؟
1: مسافر أشعار، هي جملة رسالتي ووجودي.
0: ما جملتك يا مسافر الريح؟
1: الحب لغتي.
0: وما هو ولعك؟
1: الشعر، الشعر يؤلفني، يكوّن

0: أحلامي ولغتي.
1: حسناً، ما شهرتك؟
0: عينا طفلتي وهويتي شعري لعينيها.
1: في أي فجر تستيقظ؟
0: في الفجر الذي تنهض فيه طفلتي.
1: صف لي طفلتك.
0: هي أشعاري على شفاه الناس. تعرفون طفلتي إذا حفظتم أشعاري.
1: حدثني بعد، ما لون بشرتها؟
0: بلون جلد الملائكة.
1: وما سر ولعك بها؟
0: لأنها عسل مصفى وحنان منهمر.
1: ما لون شعرها؟
0: عسل خمري صاف، أما شتاؤها فهاطل من الشمال.
1: أنت تهذي يا شاعر.
0: طفلتي وحدها تفهم هذيان.

افتحوا الأبواب لشعري، افتحوا النوافذ، شرعوا القلوب. هكذا يا طفلي تغنيك أمك، هكذا تؤلف أجمل الأغنيات. تأخذ من الصباح ضوءه وتقترب منك كحلم بعيد لتعلن. أمك خالدة في حنانها، وحبها طفل يكبر، وشعرها كلام ينثر.

ما أقول وما لا أقول، ما أكتب وما لا أكتب، ما أعيش ما أهدي إليك، سدى ما لم تكوني حية في قلبي، ما لم تصبري لتحقيق حلمي، ملهمتي حتى أنني سأبقى أحلم، وهدفي الأوحد أن أعلنك ملهمتي.

أن نصير شفافية للضوء، أن نصير في البحر الموج والأعماق، أن ننفجر في الينبوع فجراً مضاعفاً ومجرى، أن نصير الجذور للشجر، أن نصير اللون في اللون، أن نصير البراءة في الطفولة، أن نقول ما نخاف قوله، أن تتمزق قلوبنا في الحب. ذاك هو الحب أيها الأعزاء الباحثون عن معاني السمو، عن معاني الحب.

0: الليلة سنخط معا كل الأساطير التي عرفت والتي لم تعرف بعد، لأننا نهوى نحب الحقيقة، لأننا نذوب نعشق الحرية، لأننا نتمزق نتفاعل مع الحر.
1: سعادتنا في الحياة أن نعرف ماذا نريد، والسعادة الأكبر أن نحقق ما نريد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
2: وفي بداية الاجتماع تابع المجلس تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة وتعويض المواطنين. كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال الفترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. كما أعرب عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية بشركة ألبا وحرصهم على استمرارية الإنتاج بما يصون موقع ألبا في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدا أن العاملين في الشركتين قدموا النموذج المشرف للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار كافة أبناء الوطن في تجاوز التحديات وتحقيق الخير والنماء للوطن. كما أشار المجلس إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره للفريق الحكومي في الاجتماع الذي ترأسه معالي وزير الداخلية وجهودهم المخلصة، وعن تقديره للسلطة التشريعية على تعاونها البناء والمستمر ضمن الجهود الوطنية، مؤكدا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزا أساسيا تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه، وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. وبعدها أشاد المجلس بمناسبة يوم المعلم العالمي بما تبذله الكفاءات البحرية

0: البحرينية في الميدان التربوي من جهود مخلصة في بناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة. ثم أدان المجلس استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المجلس أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن مملكة البحرين، وأن البحرين تدعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية ووافق على ما يلي: أولاً، مقترح تنظيم عمليات بيع السلع وفق نظام التجزئة المقيدة. ثانياً، مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ومركزي للتنوع الحيوي والتغير العالمي. ثالثاً، مذكرة التفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك البركة الإسلامي بشأن مبادرة دعم الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. رابعاً، مشروع قرار بتحديد الأمراض والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي: أولاً، نتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ثانياً، نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ثالثاً، نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع الثنائي رفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. رابعاً، المشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. خامساً، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء مملكة البحرين وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2026. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي العمل العربي المشترك أهمية بالغة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن وحدة الصف وتكامل الجهود العربية يمثلان أساسا لتعزيز التضامن وحماية المصالح المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة.
0: جاء ذلك لدى استقبال معالي سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى القطري ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وأعرب معالي عن بالغ تقديره لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال دورتها 43 المنعقدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بالموافقة على مشروع البند الطارئ المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الاجتماع 53 بعد 100 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في جمهورية تنزانيا المتحدة. افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية في نسخته الخامسة تحت شعار نحو تنمية مستدامة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال.
1: وأكد سموه أن مواصلة إقامة المعرض الاستثماري تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات استثنائية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى الارتقاء بالمحافظة الجنوبية. وأكد سمو المحافظ حرص المحافظة الجنوبية على إقامة هذا الحدث بمشاركة أبرز الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال، ويأتي بهدف إبراز المشاريع الريادية كوجهة حضارية مشرقة ضمن مساعي المحافظة نحو تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص واعدة للمستثمرين في مختلف مناطق المحافظة، بما يعزز مسارات الريادة والإبداع ويكرس مكانتها كمركز مهم للأعمال والمشروعات التنموية المستدامة وبيئة خصبة لاحتضان مختلف المشاريع المستقبلية. أصدر سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون

0: القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرار رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
1: ويتيح القرار لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في مشاة أخرى مملوكة له أو لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر. ومن جانبه أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل يأتي في إطار مواصلة تطوير الأدوات التنظيمية لسوق العمل بما يحقق التوازن بين دعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن التعديل لا يغير نسب البحرنة المقررة على المنشآت، وإنما يتيح لصاحب العمل مرونة أكبر في استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له. كما لفت إلى أن تسجيل فترة الاستخدام في أنظمة الهيئة يعزز القدرة على الرقابة والمتابعة والحد من الممارسات غير النظامية في سوق العمل. يكتسب الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة بما يعكسه من تكامل مؤسسي وتنسيق مستمر لمتابعة المستجدات وتعزيز الجهود الوطنية في التعامل مع مختلف التداعيات.
0: واستعرض الاجتماع منظومة العمل الوطني خلال الفترة الماضية وما اتخذته مختلف الجهات من إجراءات وخطط أسهمت في تعزيز الجاهزية واستمرارية الخدمات، إلى جانب التأكيد على مواصلة التنسيق والبناء على ما تحقق بما يعزز قدرة مملكة البحرين على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات. برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عقد اجتماع تنسيقي للجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة في الاتحاد البرلماني العربي،
1: وذلك بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى. وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وصياغة مشروع البند الطارئ المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة. وخلال الاجتماع أكد سعادة النائب أحمد قراطة حرص واهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على وحدة الموقف العربي وتنسيق الجهود حيال مختلف المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة بما يعزز التضامن العربي ويدعم العمل العربي المشترك. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد وافقت بالإجماع على مقترح الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج البند الطارئ ضمن جدول أعمال الجمعية، حيث يأتي المقترح انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية وتعزيز التعاون الدولي. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة توعوية بعنوان قانون المحاماة رؤية عصرية ضمن برنامج الوعي الوطني، وتأتي الندوة ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد لجميع فئات المجتمع بهدف نشر الثقافة الدستورية والقانونية وتنمية الوعي بالمستجدات الوطنية وتعزيز المواطنة المسؤولة وسيادة القانون.
0: وخلال الندوة استعرض السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى أبرز الفروق بين القانون الجديد والتشريع السابق، مشيرا إلى تأكيد استقلال مهنة المحاماة وتوسيع نطاق أعمالها. وتطرق العرادي إلى تنظيم لجنة قيد المحامين وتعزيز دور جمعية المحامين البحرينية من خلال التنسيق معها في اختيار المحامي المشارك في اللجنة بما يسهم في تنظيم مساره المهني وفق أحكام القانون. من جانبه أكد السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية أن النص على استقلال المحاماة باعتبارها مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع يمثل أحد أبرز مرتكزات القانون الجديد. وأوضح أن تطوير شروط الالتحاق بالمهنة يستهدف رفع كفاءة الممارسين وإعداد المحامين الجدد لمباشرة مسؤولياتهم المهنية بما ينعكس على جودة الخدمات القانونية. وضع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس بالتعليم.

0: التعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية، وذلك خلال زيارة وفد المؤسسة إلى القدس في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.
1: وبهذه المناسبة أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن وضع حجر الأساس لوقف البحرين للتعليم والأيتام يعكس اهتمام مملكة البحرين بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستثمر في التعليم ورعاية الأيتام وبناء الإنسان، وتعمل على إحداث أثر طويل المدى في حياة المستفيدين. وأشار إلى أن المشروع يعد أول مشروع وقفي من نوعه في مدينة القدس، ويمثل امتدادا للمبادرات البحرينية الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية المشروعات الوقفية في توفير موارد مستدامة تدعم استمرار الخدمات التعليمية والاجتماعية وتعزز فرص التنمية. وكانت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم المشروع الوقفي لصالح مدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بهدف دعم استدامة خدماتها التعليمية ورعاية الأيتام والمساهمة في

0: فرص التنمية. وكانت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم المشروع الوقفي لصالح مدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بهدف دعم استدامة خدماتها التعليمية ورعاية الأيتام والمساهمة في ميزانيتها التشغيلية وتوسيع الفرص التعليمية وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها.
1: قام سعادة الدكتور وليد المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا بزيارة إلى مقر إقامة فريق الاتحاد البحريني للسيارات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك للإطمئنان على استعدادات الفريق البحريني لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل على مضمار حلبة سباينغ الدولية.
0: واطلع سعادته خلال الزيارة على آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بإقامة السباق، إلى جانب الاستعدادات التي يقوم بها المنظمون البحرينيون لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما قام سعادة السفير بجولة تفقدية شملت عددا من مرافق مقر إقامة الفريق، مشيدا بالاستعدادات الكبيرة التي قام بها الاتحاد البحريني للسيارات وبالتوجيهات والمتابعة التي يقدمها معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية من أجل إظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالصورة التي تليق بمملكة البحرين ومكانتها في رياضة السيارات. كما ثمن سعادته الجهود الكبيرة التي يبذلها شباب البحرين المشاركون في تنظيم السباق، مشيدا بتفانيهم وحرصهم على تمثيل المملكة ورفع اسم وعلم البحرين عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
1: وتهدف خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية إلى تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد هذه المواد وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة. حقق الرقيب عبد الله محمد علي الموسى من منتسبي الحرس الملكي إنجازا مميزا بحصوله على كأس بطولة أقوى رجل أوروبي وثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية خلال البطولة التي أقيمت في مدينة سمبرينغ بالنمسا.
0: وجاء فوز الرقيب عبد الله محمد علي الموسى بالميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة المخصص لفئات العسكريين، فيما حقق الميدالية الذهبية الثانية في بطولة أقوى رجل أوروبي لفئة العسكريين في اليوم الثاني لوزن تحت 110 كيلوغرامات من البطولة، كما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى البطولة للفئة المتوسطة تحت 110 كيلوغرامات. وبهذه المناسبة أعرب الرقيب عبد الله محمد علي الموسى عن بالغ شكره وتقديره لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على ما يليه سموه من دعم واهتمام مستمر بمنتسبي الحرس الملكي وحرصه على تشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المحافل. وأكد أن دعم سموه كان حافزا كبيرا له لتحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم مملكة البحرين والحرس الملكي في هذا المحفل الرياضي، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز وتطلعه إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج المشرفة في البطولات المقبلة. تصدرت مملكة البحرين الدول العربية مع استمرار منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان، بعدما حصدت حتى الآن 13 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب لتصعد إلى المركز السابع في الترتيب العام للدورة.
1: وفي آخر المشاركات الوطنية في منافسات البطولة، تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الياباني.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

في عز الشباب في عز الشباب فقد

عيني بتضحك وقلبي بيبكي، عيني بتضحك وقلبي بيبكي. وإيه

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

عليك ولمست ايديك، سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك ولمست ايديك، سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي، من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك

سيبنا واسأل عنك ليل ونهار وابقى في جنة واحس بنار. يا حبيبي فين وعودك فين عهودك يا

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: المدينة المحصنة، مدينة يمتزج بها الجبل بالنهر، تعانق السماء بشموخها لتخبر من يزورها عن قصتها التي تشكلت عبر تاريخ ثري يزخر بالتحولات والتقلبات، وصولاً إلى عصور تركت فيها بصمة لم تستطع العصور اللاحقة أن تمحوها. تسمى اليوم توليدو، ولكنها كانت يوماً ما تعرف بطليطلة. حين بناها الإغريق بقيت المدينة في ازدهار، حتى جاء من بعدهم من الرومان الذين حصنوها بالأسوار وبنوا فيها المسرح الروماني والجسر العظيم، وكانت تسمى توليدث، والتي تعني المدينة المحصنة لشدة إحاطة الأسوار بها وتحصينها. وقد سماها العرب بمدينة الأملاك لكونها أصبحت فيما بعد عاصمة القوط الغربيين الذين أنشأوا مملكتهم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، حتى احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت طليطلة تمثل بالنسبة للقوط موقعاً استراتيجياً هاماً يربط بين سائر المناطق الأيبيرية وبين القارة الأوروبية جهة الشمال، وظل ملك القوط الغربيين مهيمناً لقرنين ونصف حتى دارت عجلة الزمان وزادت الخلافات بين الملوك والنبلاء والقساوسة، حتى أفضى ذلك إلى قوانين صارمة ضد كل من يترك المسيحية وضد غير المسيحيين. واضطرت مملكة طليطلة أن تسكت الحرب الأهلية والثورات التي نشأت بها جراء الظلم والاستعباد الذي كان على أشده. كان موسى بن نصير فاتح إفريقية ومعه طارق بن زياد رحمهما الله يفتحان أقاليم إفريقية تباعا في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وتبدأ قصة فتح الأندلس بفتح طليطلة، أول معاقل المسلمين في الأندلس، حين استنجد بالمسلمين الملك بيوليان صاحب سبتة بعدما عظم أمر المسلمين بالنواحي المجاورة بعد فتح إفريقية وما عرف عنهم من البسالة والمروءة. وكان ملك سبتة يريد من المسلمين أن يعيدوا له اعتباره من ملك القوط رودريك، أو كما أسمته مصادر المسلمين بلذريق، ووعدهم بالمؤازرة في معركة شذونة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد على جيوش القوط الغربيين وتهاوى

بنيت بعدها مدن مملكة القوط واحدة تلو الأخرى لترتفع على طليطلة راية المسلمين، ويرتفع بعدها صوت الأذان صادحا لأربعة قرون في أركان طليطلة.

0: وكعادة الفاتحين المسلمين لم يعمدوا إلى تغيير الدين قسراً وإلى إجبار الناس على النزول في حكمهم، فقد أتيح لمن أراد أن يخرج من طليطلة من غير المسلمين أن يخرج آمناً، ومن أراد المكوث بها كان حراً في اعتناقه لدينه وممارسة شعائره حسب ما اعتاد عليها في الماضي دون مضايقة. وأعيدت الحقوق لأصحابها، وساس ولاة طليطلة من المسلمين أهل طليطلة بالبر والإحسان، حتى أن كثيراً من القوط الذين أصروا على البقاء في طليطلة اعتنقوا الإسلام طواعية. وبرغم أهمية طليطلة الاستراتيجية، فلم يتخذها المسلمون عاصمة للأندلس، إذ كانت عاصمتهم قرطبة بعد أن انتقلت من إشبيلية، وبقيت طليطلة ذات ثقل عسكري وثقافي واستراتيجي للدولة الإسلامية، وكان يطلق عليها آنذاك بقاعدة الثغر الأوسط، وكانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. اتصف أهلها دوماً بالاعتداد بالنفس، ما جعل أمراء طليطلة من الأسرة الأموية ينشغلون بإخماد ثوراتهم حتى استقامت الأمور في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر الذي أمن أهل طليطلة وازدهر العمران بها. بعد زمن الناصر كثرت أطماع الأسر التي تعاقبت على حكم طليطلة، فأكلت كل منها الأخرى في زمن دول الطوائف، دول لم تستطع أن تحافظ على طوائفها إلا بالحيلة والمكر والخداع وبالاستقواء بالأعداء من حولهم لنجدتهم في حرب إخوانهم المسلمين. وبمجيء هذه الحقبة آلت مقاليد الأمور في طليطلة إلى بني ذنون الذين تعاقبوا على حكمها، إلى أن أفل نجمها في سماء الأندلس، وحلت جحافل خيل الملك القشتالي ألفونسو، وحطت رحالها حول أسوار طليطلة لتسعة أشهر، انتهت بتسليم ابن ذنون مفاتيح طليطلة للملك القشتالي بعد أن فشلت كل محاولات الصلح معه. وبذلك سقطت أقوى وأعظم معاقل المسلمين في الأندلس على يد ملوك قشتالة الذين استباحوا المدينة واستحلوا أهلها وأرضها، ونقضوا شروط تسليمها التي كانت تؤكد على حرمة الدماء وعصمتها وحرمة دور العبادة وصونها. فضرب ملوك قشتالة بهذه الشروط عرض الحائط، محولين مساجد طليطلة إلى كنائس، كما قاموا بهدم المسجد الجامع بكامله وبناء الكاتدرائية مكانه. وبسقوط طليطلة في القرن الحادي عشر الميلادي انفرط عقد الأندلس. طليطلة التي ما زالت تحمل بصمات المسلمين وعطر وجودهم الذي أثرى المدينة بالعلم والثقافة والعمران والجمال، وأخرجت فيها العلماء الأفذاذ في المنطق والرياضيات واللغة والفلك، حتى كان لها النصيب الوافر في كونها غيرت مجرى التاريخ. وعند فاس واحة الجمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ.

0: إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: سلامة الكهرباء سلامتك، لسلامتك اجعل تجديد التمديدات والأسلاك الكهربائية ضرورة للتأكد من سلامة جميع التمديدات الكهربائية في منزلك، حماية لك ولعائلتك.

0: هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها. في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن، وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: أجريت العديد من الأبحاث والدراسات حول أذكى الحيوانات في العالم، وتم اكتشاف أن الجمل هو أحد أذكاهم، إذا ما كان هو اللي يتصدر القائمة، والسبب يرجع لذاكرته القوية في الحفظ واللي تمتد لسنوات كثيرة. يعني اليوم لو تشوف أي شخص ممكن يتم في ذاكرته على طول. ومن الأمور اللي لاحظوها في الأبحاث أن الجمل يغار جداً على عائلته، ولو فكر أي شخص أنه يأذيهم يبقى الموقف في ذاكرته لين ما ينتقم.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التعليم.

0: التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الأدلة الموجبة للنصيحة في الإسلام ما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. رواه ابن ماجة في سننه بلفظ آخر في آخره: ويحب له ما يحب لنفسه. وينصح له أن يريد له الخير في جميع أحواله، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غاب أو شهد، إذ الأحوال لا تخلو من غيبة وحضور. والمقصود لا يقصر النصح على الحضور كحال من يراعي الوجه، بل ينصح لأجل الإيمان، فيسوي بين السر والإعلان. ومن أدلة وجوب النصيحة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم عماد الدين وقوامه النصيحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم. الإخوة والأخوات، الأحاديث التي أوردناها تدل على وجوب النصيحة، وأنها فرض عين إذا توفرت العديد من الشروط، منها أن يقدر على النصح، فلا يكون هناك مانع حسي أو معنوي، وأن يعلم أن المنصوح سوف يقبل نصحه، ولم يكن هناك مانع أو توقع رد فعل من جراء النصح، وألا يترتب على النصح وقوع مفسدة. والذي يحدد ذلك علم الناصح وخبرته. وقيل: النصيحة يجري فيه من قام به، ويسقط عن الباقين. والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذن فهو في سعة. فالنصيحة هنا فرض كفاية، ولكنها تكون فرض عين إذا توفرت الشروط التي تم ذكرها. والذي يتأمل النصوص الواردة في فضل النصيحة ويتعرفها ويتعلم مقاصدها وفوائدها، فإن علمه وإيمانه سيدفعانه إلى المسارعة إلى هذا الميدان، حتى ولو كانت النصيحة سنة، فضلاً من أن تكون فرض كفاية أو فرض عين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رواه البخاري. وكل ناصح إخوة الإسلام مأجور على نصيحته، مهما كانت النتائج إذا خلصت نيته ونصح على أسس شرعية.

0: شرعية علمية. ومن الأدلة على فضل النصيحة في القرآن الكريم قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا. وقيل أبلغكم أوامر الله ونواهيه وأرغبكم في قبولها وأحذركم عقابه إن عصيتموه. وقال تعالى إخبارا عن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أدعوكم إليه، أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه. وعن نبي الله صالح عليه السلام قال تعالى: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذه الآيات القرآنية تفيد أن النصيحة من أبلغ ما يوجهها الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم، وأنها تؤدي ثمارها في حالة السلب والإيجاب بالنسبة للناصح، فإن قبلها القوم عاد نفعها عليه وعليهم في الدنيا والآخرة، وإن رفضوها فالنتيجة الحتمية هي الإثم لهم والأجر للناصح إن اتبع الضوابط الشرعية في نصحه كما ذكرنا سابقا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

سألت الفرصة عن عنوانها قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.